0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: صيف معنا
5: صيف معنا
6: صيف معنا
7: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحذنا
7: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال
9: الماكلة الهيلثي
5: بوتي وسبور ديتي
10: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.
11: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من طبع حتى النص نهار مع فقراتنا مع الاستضافات اللي تكون حاضرة بحذينا ومع برشا موزيكا تستنى فيكم في برنامج صيف معنا. بعد شوية في بدو بتميم نحكيه على العرايس اللي قاعدين يحاضروا في رواحهم إذا كان يحبوا يضعفوا كيفاش نجم تضعف بالطريقة الصحية وبالأعشاب الطبيعية. يكون حاضر بحذينا سامي رئيس الأخصائي في الأعشاب طبيعية ويعطينا كيفاش نجم نضعفه كيفاش يقول هو أخف الأضرار من غير حتى مواد كيميائية وبالأعشاب الطبيعية تنجم تحصل على البدن اللي تحب عليه كسوة عروسة كسوة زيدة انت هكا تحب ترجع فورم بعد الصيف وتبلبيز الصيف والدلاع والحلو والفروحات اللي حذرنا فيهم والكلينة ذيك الكل وكيفاش نجم تنظف بدنك سينو في خذ فرصك. نحكيه على العسل اليوم البوليميك الكبيرة اللي صايرة في العسل وقاعدين نشوفه احنا في باجيت العسل قداش سومه اذا كان انا نحب نشري عسل اصلي وكيفاش نعرف اصلي ولا لا واسكو لوجيك اللي قاعد يصير 4 كيلو عسل بالسويم اللي قاعدين نشوفه فيهم ولا لا. بعد شوية نحالة محترفين يكونوا حاضرين معنا نحكيه معهم باكثر تفاصيل في خذ فرصتك على العسل وعلى انواعه وعلى شنو فوائده وشنو زاد المضار وقت اللي يدخل العسل الصناعي للبدن شنو ينجم يصير كيف شيف طارق يكون حاضر بحدينا باكثر تفاصيل في غسات جديدة وغيره من الأخبار ومن المواعيد ومن الموزيكا اللي تكون حاضرة. حميدة زغدودي من قدام الميكرو نسلم عليكم. مهدي الضوي كيف ذيه في الإخراج الرقمي والكوتي تكنيك يكون نجم الدين بن سالم. موزيكا ونرجع لكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ما زلنا نتناقشوا لهنا ونحدوا في الجوائز اللي باش يتربحوا في سامر كويز من بعد مع سي سامي. اهلا وسهلا بك سي سامي.
1: صباح الخير الناس الكل.
0: نقاش خطير
1: اكيد.
0: حللنا الميكرو نجم الدين قالنا اونتين ترجع للونتين. ايش احوالك؟ لاباس؟
1: عاشك الحمد لله. لاباس
0: الحمد لله. معك انت في بدو بتمام كل مره باش نختاروا حاجه ولا نوع من الاعشاب للعرايس، حتى مش كان للعرايس، اهل الناس اللي جينيرالمون اليوم تحب تضعف.
1: اي نعم، تحب تنقص في الميزان بذكاء وبطريقه طبيعيه 100% من غير ما تحس بروحك محروم ولا جيعان. تحب حاجه تسدك الشهيه وتعمل لك بلوكاج طبيعي في الكرش. صباح الفل والانوار على كل من يسمع فينا. اليوم في فقرتنا باش نحكيو على السر الحقيقي للتنحيف وكنز القيمه الغذائيه نتاعو كبيره. نحكيو على بذور القاتونه ولا كيما يسميوها زادة لسن الحمل، اسباغول، بسيليوم، ولا زادة حتى حبوب البراغيث، خطرة صغيرة ياسر في كبر البرغوث وتقريبا قد الجلجلين ولونها بني غامق شوية. هنبتة هذه مش معروفة برشا في البلدان العربية، خطرة تنتج أساسا في آسيا بالضبط في الهند. وهي نبتة ذاتية التخصيب. شو معناها؟ يعني عندها أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية في نفس الوقت، وما تحتاجش كان شوية هواء باش تنتقل حبوب اللقاح بين زهرها، وتنتج النبتة الواحدة حوالي 1500 بذرة. القاتونة تصنف من البذور كما الججلان، الكتان، السينوج، الحلبة وحب الرشيد، أخاطر عندهم نفس الخاصية وتستهلك بنفس القيمة. الأجزاء الصالحة منها هي الأوراق والبذور، أوراقها تتاكل نية كيف ما هي ومش مطبوخة، وبذورها نستهلكوها مباشرة ولا بالنقع في الماء، وهنا تكون بحجم مضاعف وباش نحكيو على طريقة الاستعمال بعد شوية. أما أغلبية قوتها وسرها الحقيقي يكمن في قشورها، قشور السيليوم تتباع لبرا باسم قشور بسيليوم، بسيليوم هاسك، واللي فيها أكثر. علاش؟ خاطر فيها أكثر من 70% ألياف. الناس فركس على الفيبر، الألياف فيها أكثر من 70% ألياف غذائية عالية الجودة ومادة جيلاتينية كالجيل هلامية، لدرجة إنها تدخل في صناعة الجلاس، خاطر تخرج مادة جيلاتينية ثقيلة كما قلنا، تعاون الجلاس باش يشد روحه، وتدخل زادة في الشوكولاتة وفي الخبز خاطر تشد العجين. موجودة من زمان ومذكورة في الطب القديم وتكلم عليها ابن سينا برشا. كي تشوفها تحقرها، برشا ناس ما يعرفوش فوائدها وما يسمعوش بها، لكن كيف تعرف اللي الالياف كما قلنا تمثل ثلثين وزنها، قرب 70% الياف، حاجه ما تلقاش كيفها لا في البقول ولا في الخضره ولا في الفاكهه، حتى الكتان اللي الناس تعرفه والشيا هي اقوى منهم في الالياف. الفوائد الصحيه للقاتونه، علاش لازمنا ندخلوها في نظامنا الغذائي؟ اسمعوا معايا الاسباب العلميه والفوائد العجيبه. اول حاجه والاهم، اغلبيه الناس تفركس على القاتونه للتنحيف، التنحيف وتنقيس الميزان والقاتونه. كي تاكل القاتونه وتشرب معاها الماء تنتفخ في المعده، تتنفخ وتعبيها، على خاطر حجمها يولي اكبر ب 20 مره. كي تشرب ماء تتفخ بالكدا وتحسك بشبع قبل الماكله بنص ساعه، تملى الكرش وتسد الشهيه وتخرج اشارات للمخ انك شبعت، وهكا تنقص كميه الاكل وينقص الميزان بطريقه سلسه وامنه. حاجة ثانية، قلنا إلي القاتونة فيها قرب 70% ألياف، الألياف هذه عبارة على بريبايوتيك، يعني صديقة البكتيريا النافعة اللي في المعدة، تغذي البكتيريا الصديقة النافعة في الأمعاء، تقويها وتكثرها وتخليها هي المسيطرة، وتقاوم الخمير باش ما تعملش غازات وتخمرات أوجاع وقلق في المعدة، على خاطر كي تبدا فما بكتيريا صديقة في البدن تبدا أمورك واضحة، كي ما تبداش موجودة تولي فما خمير وغازات. البكتيريا صديقه هذه هي المحرك الحقيقي للبدن، هي اللي تعطي الطاقه وتساعد في امتصاص الاملاح والفيتامينات والاحماض الامينيه. ثلاثه، تنظيف وتطهير البدن. الماده الجيلاتينيه الجلي اللي حكينا عليه تخدم كيما المغناطيس، تدور في الكرش تلتصق بالمواد السامه والمعادن الثقيله وتخرجها مع الفضلات حشاكم، وتقوي زاد النظام الغذائي النظام المناعي، وتمنع البكتيريا الضاره من التصاق بجدار القولون. أربعة، ترطيب الجهاز الهضمي. ترطب المعدة والقولون وتساعد الناس اللي يعانيوا من الحريق، الحموضة، القرحة، سوء الهضم، وتعدل حركة الأمعاء سواء في حالة الإمساك أو الإسهال، وتنظف القولون وتهبط الفضلات العالقة والراكدة فيه. وقبل الأخير، تعديل السكر والضغط والكوليسترول زادة، تعدل السكر وتخفض دخوله في الدم، ممتازة خاصة لمرضى السكري من نوع الثاني، تطيح ضغط الدم العالي، تخفض الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية. واخر حاجه، صديقه للقلب وتساعد في النقرس، تحتوي على الفيتوستيرول يعني استيرولات نباتية اللي تحمي القلب والشرايين، ونشطه زياده في مساعده حالات فشل الحمض البوليك ومرض النقرس. طريقه الاستعمال صحيحه، لازم نعرفوا طريقه الاستعمال باش نحكيوا على الموانع والطريقه حاجات الغلطه. كيفاش نستعملوا الكنز هذا؟ ناخذوا من مغرفه لزوز مغارف في اليوم، هي حبوبه خفيفه وسهله الاستعمال، تنجموا تخلطوها ولا تريحوها شويه منها في شوربه او العصير. ولتنقيس الوزن الناس تحب تاخذها لتنقيس الميزان، تاخذ مغرفه صغيره منها وتحطها في كاس ماء وتشربها مباشره، وتشرب عليها كاس ماء كبير بزيد ماء معاها على خاطر كما قلنا تتنفخ وتنجم تخليك معني نقص ماء في بدنك، وتشرب معاها كاس ماء كبير قبل الفطور بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه. الاضرار وعلى شكون ممنوعه بذور القاتونه، تنبيه هام ياسر للمستمعين، القاتونه تطلب وتحتاج برشا ماء كما قلنا، يعني يلزم تشرب معها كميه كبيره من السوائل طوال اليوم، اقل شيء كيسين كبار مع كل جرعه باش تخدم خدمتها وما تعملش نتائج عكسيه كما زياده الامساك ولا انسداد الامعاء. وزاده في الاول تنجم تعمل شويه غازات لين يتاقلم للبدن عادي جدا. شكون يلزم يتجمل وممنوع عليه؟ الناس اللي عندهم انسداد في الامعاء، ضيق في المريء، صعوبه في البلع، اصحاب امراض الكلى الحاده يلزم يستشيروا الطبيب، واللي ياخذوا في ادويه منتظمه يخليوا فارق ساعتين على الاقل بين الدواء والقاتونه خاطر الجيل نتاعها يقلل من امتصاص الادويه. وتو نحكيو على الجانب التجميلي، ما نسيناش جانب الزينه والجمال، القاتونه تعمل عجب زاده للبشره وللشعر. بالنسبة للبشرة، ماسك البشرة للترطيب ونظارة خيالية، تنقع مغرفة بذور القاتونة في شوية ماء دافي بين 5 إلى 10 دقائق لين تخرج الجيل متاعها، تنظف وجهك وتغطيه بفوطة دافية باش تتحل المسام لي بور. من بعد تاخذ الجيل بالحبوب اللي فيه وتحطه على وجهك أو أي بلاصة تحب ترطبها، تخليه ما بين ساعة إلى ساعتين، وحاول ما تحركش وجهك، ما تعملش تعبيرات بوجهك. الجيل يمنح البشرة ترطيب، نظارة، لمعان، تفتيح البقع والخطوط ويحفز إنتاج الكولاجين، كيشيح ويعمل طبقة مشدودة أغسله بماء دافي. وأخيرا للشعر، تحط ماسك، هذا ماسك للشعر يعطي نعومة وقوة، تحط مغرفة قاتونة مع زوز كيسين ماء على نار هادية على نار قوية لين يغلى الخليط. بعد تنقص النار وتخليه يغلى على نار هادية لمدة 15 دقيقة تقريبا لين يخرج الجيل، تطفي النار وتصفيه فورا وهو ساخن على خاطر كيف يبرد يتكثف ما عادش يتصفى. زيد معاه 4 مغارف جيل صبار، مغرفة كبيرة زيت جوز الهند، وتنجم زيد معاه زيت اللوز ولا اللوز حلو ولا زبدة شيا. تخلط المكونات مليح وتحتفظ بالخلطة في الفريجيدير، تستعمله مرتين في الجمعة وتحطه على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل ما تغسله بالشامبو، ونتيجة شعر أرطب حرير وقوي. ولو كنت تحب تعرف أكثر عن نبتة القاتونة وغيرها من الأعشاب والمنتوجات الصحية والجمالية، معليك نزور بوتيكتنا بيورايس، موجودين في بلفيو قرب بعلي ولا في المنزل 5، وكل التفاصيل موجودة في الموقع متاعنا بيورايس.ان. هذه كانت صحتنا اليوم، كان طبيعي متوفر وفي المتناول، تلقاه في برشا بلايص كيما عند بيورايس، ويساعدك في تنقيص الميزان، يطهر صحتك من داخل ويجملك من برا. نحكي على بذور القاتونة.
0: وبما انه احنا حكينا على بذور القاتونة، لازمنا يخرج باك للتنحيف من اهداء بيورايس للناس اللي تسمع فينا وتشارك في سمر كويز من بعد شوية. تلقاو باك التنحيف اللي فيه بذور القاتونة واللي فيه المنحفة واللي فيه غيره من المواد الطبيعية اللي احنا ديما نقولوا شنو اهم حاجة. انا ديما نقول في استعمال المواد الطبيعية ترتح، اذا كان ما نفعتش
1: ما تضرش. والمداومة هي السر
0: بيان سور.
1: والنظام راه التنحيف بالذات ديما نحكي رجلين يقولون هذه منتوجات، هل ترى بالحق الضعف، هل ترى عندنا واحد اخرين زاد، هل ترى تسمى، نقول النظام لازمك تنظم بالذات في التنحيف، تتعشى بكري، تتحرك، نقص في الخبز، تاكل بالكدي منظم، تعمل السبور وتتعشى بكري كما قلنا، وتستعمل هذوك
0: يدوز نقص من الحلو كعرفتك في كل وقت.
1: باش نقول لك عشا علاش ما نقولش اقطعوا خاطر باش نقول لك مستحيل نجم ناخذ، ما تحرمش روحك، نقص وتستعملهم يعاونوك بالكدي بالكدي.
0: يعطيك الصحة سامي، شكرا ليك. في كل أسبوع تلقاو باك من أهداء بيورايس لهنا، تربحوه إن شاء الله في سمر كويز. باك تالي اليوم باك القاتونة العجيبة هذه تنبت في تونس،
1: قلنا اللي هي في الهند.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف

0: اختيارات موسيقية من عند نجم الدين. يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك يا نجم الدين، عملت لنا كيف وعملت لنا جو من غير مزيق، قال لي انت تؤمر. شكرا لكم، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. 10:43 دقيقة هو توقيتنا، مرحبا بالناس الكل اللي تتبع فينا. تسيسر رواحكم في ثنية، كاينكم هكا قاصدين ربي زاد هكا لتبحيرة، وناس مازالت مكنجة ومازالت معطلة، ان شاء الله طريقة سليمة للناس الكل، ومرحبا بكم معانا. باش نمشيو لضيفنا كيما قلت لكم في أول الحصة، اليوم باش نحكي ونفصلوا الموضوع على قاعدة صحيحة، بما أنه جبنا أهل الاختصاص وجبنا المحترفين اللي باش نفصلوا الحكايه معاهم. اكيد اكيد. يقول لي سي العياشي، اهلا وسهلا بيك سي العياشي الهمامي، مرحبا بيك، نحال محترف في ولايه منوبه، اهلا وسهلا بيك. سي عماد بن حسين، مرحبا بيك زيد، اهلا وسهلا بيك، انت تلمو عاشق للنحل، حتى مريولك كله نحل.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك
0: شكرا ليك، انت نحال محترف في ولايه نابل، جينا اليوم من نابل، اهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك.
1: وبيك.
0: شكرا ليك. باش نفصلوا الموضوع وخلينا نفهموا رواحنا ونفهموا يا سيدي، قال شي الاخر كوعنا من بوعنا.
1: بالضبط. خاطر للاسف الشديد تخلط الحابل بالنابل. ولا حشاك، سامحني في المثل اللي يقول حك راسك ولي حزان، والا حشاك سود وجهك ولي فحام. به اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا يسعدني ان اكون معكم هذا اليوم في البرنامج للحديث عن عالم النحل، الكائن الصغير في حجمه والكبير في أسراره، هذا الكائن الذي لا ينحصر دوره في إنتاج العسل فقط، بل كذلك له دور أساسي في تلقيح النباتات والتوازن البيئي. وسنتحدث اليوم عن واقع النحال التونسي والتحديات التي يواجهها يوميا، وعن المراعي وإنتاج العسل والتغيرات المناخية، وكذلك عن أهمية محافظة على جودة العسل والابتعاد عن كل ما يسيء إلى المهنة. كل ما يسيء إلى المهنة. وشكرا على الاستضافة، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة بداية لإعطاء النحال الحقيقي حجمه الحقيقي.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة سي العياشي وسي عماد، أنتم نحالة محترفين، سنين ربي طوى ما شاء الله في المجال، ما تبيعش ب 20 دينار كيلو العسل، علي خلي الوكيل ولا كيفاش، خلي الناس تاكل. هو يا سيدي خلي الزوال ياكل.
1: لا اله الا الله محمد رسول الله. لو كان جيت تتخلص ب 20 دينار والا ب 30 دينار
0: نبيع،
1: رانا نبيعوا، لكن الكلفه تكون اكثر واكثر.
0: ما يساعدكش انت ديجا يقعد لك،
1: مستحيل. مستحيل، انه ثم نحال ما يحبش يبيع عسله، لكن هو الخطأ مشترك بين المستهلك وبين بائع العسل. وإذا كان مش نقوله عسل، راو أعطيناه قيمة أكبر من حجمه، لأنهم هم يبيعوا في شبه العسل، يعني شبيه العسل. إذا كان مش نقوله احنا عسل، راو استعرفنا به وأعطيناه معناها حجمه الأصلي اللي هو العسل، يوجد عند النحالين، عند النحال اللي يتعب، اللي يشقى، اللي يسهر الليل، اللي يعدي معناها يعدي نهاره تحت سخانة في درجات معناها توصل 49 درجة و50 درجة، يعني ذاك النحال اللي يتعب، فهمتني؟ يعني ديبلاسي مئات الكيلومترات، فهمتني؟ يعني تعرف يا حسرة كنا قبل ربيع ونحل في اون بلاسمون واحد، تو نقلوا، إذا كان ما تنقلش ما تعيش النحل، فهمتني؟
0: ديما وين ثم المرعى وين
1: يعني تتنقل. وين ثم المرعى وين احنا نمشيو معناها نمشيو للبلايص بعيده، جندوب باجة، نمشيو لا اله الا الله محمد رسول الله، القفصه للكابون،
0: والتنقيل في العالبرود ديما في الليل، وتسوق في الليل
1: وتعب الليل وتعب الليل وما ادراك من الليل، فهمتني؟ يعرفوه كان النحال صحاح، راهم اللي يبيعوا في العسل هذوما يعني للاسف الشديد معناها ناس معناها
0: انت سي العياشي راك تحكي هكا من غيرتك على القطاع، خاطر تعرف انت تتعب وتعرف انت باش يوصل لك العسل هذاك اللي انت في الاخر هكا تعبيه في الدبوزه، تقعد تخزر له وتحبه وتقول والله هذا تعبي، تعرف انت ايش صار وقداش سهرت وقداش تعبت وقداش تنرفزت وقداش خسرت وقداش مشيت وجيت باش يوصل لك العسل هذاك حاضر كيما انت تتخيل. تشوف تو قاعدين نشوفوا من عرش انا على الفيسبوك، فما على صفحات التواصل الاجتماعي، فما اللي يبيعوا العسل ولا موجود، تو صفحات التواصل الاجتماعي ولات متاحه للناس الكل، وكل واحد يهبط ويبيع اش عنده به العسل، ولا زاد يتباع. والنحال ما نقولوش نحال، الله اعلم نحال مش نحال، ما هوش نحال، يقول لي باش واحد يعرف يبيع لك هم يهبطوا سامحني لي فيديو اللي هما يقطعوا في العسل ولابسين الكومبينيزون هذيك اللي تلبس نتاع اش يعني
1: برشا
0: مسرحيات
1: برشا اسرار ديما سامحني متحايلين بعض اذنك سي خويا عماد لحظه بركة تو جاوبك خويا عماد علاش النحله يا سي عماد هي في حد ذاتها مش تغشش النحله قداش تزور من زهره باش تكون مغرفه نتاع عسل مغرفه صغيره معناها قداش يا عماد
2: الاف المؤلف
1: فهمتني يعني
2: حوالي مليون
0: ايه دور على مليون زهره زهره باش تعمل
2: باش تعمل
1: مغرفة عسل
2: مغرفة عسل
1: يعني فما بالك فهمتني هما يهبطوا بالكميات وانواع نتاع عسل معناها ماهيش في وقتها لا تحصى ولا تعد فهمتني العام 12 شهر وهما يبيعوا في انواع متعدده
0: ديما موجود عندهم العسل وديما يبيع
1: باش نعطيك انا اخسر انا نتحدى اي نحال تونسي تلقى نحال تونسي جديبيا نحال تونسي تلقى عنده أكثر من 3-4 أنواع متاع عسل حاليا هما تلقى عندهم بالحداش النوع متاع عسل 10 أنواع متاع عسل من أين لك هذا
0: وحتى الكمية طيب مثلا نحال عادي احنا أو سي عماد قداش ما نعرفش خاطر احنا كل مرة صابة كل عام وقسمه نعرفه احنا وانت والظروف وانت والزادة شنو صار سخانة وانت ونحل قداش صحفت عليه خاطر راهو نحل راهو برشا ناس نحل هاي موتلها برشا ناس راهو تصيروا لديزاكسيدون في وسط اثنين
2: بسم الله الرحمن الرحيم شنبدلك بآية كريمة
0: ايه
2: واوحى ربك إلى النحل بسم الله الرحمن الرحيم واوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن البيوت ومن الشجر مما يعرشون الآية هنا إذا كان احنا بعدنا على الآية في تربية النحل رانا مانيش باش نوصلوا لحتى نتيجة مش ربي باش يجعل لنا أسباب باش تموت النحل باش ما نجموش نحافظوا على النحل ومنتوجنا كيف كيف ربي باش يجعل سامحني باش يعمل لنا عوامل طبيعية باش نخسروا فهمتني هذا هو بالنسبة باش نحافظوا على النحل وراهو تحب له زاد كيف كيف راهو صبر ومجهود ودويات ومتابعة من كل وهذا يخلينا مثلا تويك احنا في تونس نفقدوا الشيء ذا من بعض الدخلاء اللي داخلين في الميدان يجي سمعني يجي يوريك فيديو اللي هو قاعد يتصور مع نحل وهو ديما لابس كومبينيزون جديدة نف ديم هذه عمرك ما تلقاها بمصر بكلهم هكاك هذي تأكد منها
0: إذا كان شفت الكومبينيزون جديد أعرف
2: لا لا يستحيل
0: أعطانا أمارة
2: الجواندوات كيف كيف ما تمسوش جملة واحدة كومبينيزون ديما جديدة ديما هو المشكلة هو يوري يوم النحالة اللي موجودين بعض منهم الغالب هو يسمح له باش يصور بفلوس
0: واضح يكريلو
2: بفلوس باش يصور باش يعمل دي بار سبونسوريزي باش يعمل فيديوهات ويعمل ماركتينغ نتاعه هذا كيف كيف زاد اشكال من الاشكاليات لما تروح على الساحه
0: باهي خلينا نفهموا حاجه اخرى جينيرالمون كيف انت كيف تصير عايش يتر كيلو عسل قداش يتباع
2: كيلو عسل الطبيعي ما يتباعش اقل من 80 دينار فما فوق
0: معناه كان خذيه بخاطرك 70
2: ممكن موجود
0: ياخذ بخاطرك
1: خذيه بخاطرك
0: خذيه بخاطرك يبيع لك ب 70 80 باش هكاك النحال يطلع خالص
2: تكلفته راهو العسل بالنسبه للنحال راهو مكلف راهو عندنا تنقل عندنا عشابه عندنا خدمه تحضيرات قبل من بدا واحنا سيزون تاع موسم الفيض ويسمى من بدا واحنا موسم الفيض كان لما عندنا برشا تحضيرات قاعدين نحضروا فيها من الشتاء قاعدين نحضروا فيها قاعدين نحضروا في النحل قاعدين نحضروا في الماتريال قاعدين نعقموا في الماتريال قاعدين نحضروا في الشمع في الصنادق في كل شيء باش ما نجيوش احنا في طنبك سيزون خاطر النحل الفترة الفيض نتاعنا احنا في تونس راهي قصيرة بالمقارنة مع دول أخرى احنا مثلا شمال افريقيا فترة الفيض قصيرة برشا معناها فترة الربيع فترة النوارة اللي تتكاثر فيها سواء النكتار ولا حبوب اللقاح قصيرة برشا ولهذا لازمنا نكونوا حاضرين من قبل هذا كله يتكلف زاد
0: معناها اقل من 70 80 اعرف راك ماكش تشري في عسل
1: فوالا باهي لكن زاد بالله مش نحاول نسال خويا عماد بعد اذنك
0: تفضل بالطبيعه
1: على المقارنه بين الاسعار نتاع الصنادق قبل في معناها 5 سنين التالي واليوم والشمع وغيره فهمت يعني تكلفه النحل معناها 5 سنين التالي مش كيما اليوم فهمتني الغازوال مش كيما 5 سنين التالي كيما اليوم.
0: اي بالطبيعه
1: يعني
0: بتبيع.
1: المصاريف
0: تبدلت، المصاريف كلها تبدلت.
1: الكريم تاع لومبلاسمون تاع بيت النحل مش كيما 5 سنين التالي كيما اليوم، فهمتني؟ يعني فما برشا متغيرات وفما برشا
0: مصاريف،
1: يعني مصاريف قاعد يدفع فيها النحال، فهمتني؟ علاش؟ معناها ساعات يقول لك خويا انا يسرع لي 70 دينار ولا 80 دينار. نعم. هو مش عارف المصاريف نتاع النحال والتعب نتاعه واليد العامله في حد ذاتها غلات، فهمتني؟
0: بالطبيعه.
1: تفضل خويا عماد اعطينا.
2: بالنسبه لتضخم الاسعار خاصه في المحروقات ولا في المواد نتاع المستلزمات النحل. مثلا نبداو من 2020 كانت الليتره محروقات مازوت دينار 470. 2025 وصلت ل 2000 لتر مازوت. شمع الاساس اللي هو ضروري برشا في خدمتنا وهو والصندوق. شمع الاساس كان في 2020 ب 8000. توا في 2025 وصل 18 دينار كيلو شمع. شمع اساس هذا ضروري برشا برشا باش نبداو نخدم. العشابه اللي هو باش تهز نحلك البلاصه لبلاصه المرعى. كانت تتكلف في 2020 بين دينار و 500 و 2000. تو من 5000 ل 7000 البيت وحدها في شهر. هذايا كان زاد كيف كيف الكيلومتراج نتاع واحد باش نقل لك نحلك انت بالكرا، كان الكيلومتراج بين 750 فك المويا ذاك، تو وصل ب 2000 كيلومتراج. معناها هو باش هو مش يحسب لك من البلاصه اللي فيها نحل، راهو باش يحسب لك من البلاصه اللي خرج منها هو. هو والله اعلم من يسكن باش يبدا الكيلومتراج، يبدا من غادي حتى يوصل لك للمحل نتاعك، وبعد حتى اللي تنقل البلاصه اللي انت باش تمشي لها، كل هذا يتحسب.
0: كلهم دي شارج اللي يهزهم النحال.
2: تحمل المسؤول وبالطبيعه مش يدخلوا في السوم العسل.
0: السوم التكلفه الكل
2: ويتحسب.
0: اما انت كيف تشري في عسل.
2: اكيد.
0: خلينا نشوف نمشيو لموضوع اخر. يا سيدي انتم قداش تقطعوا من مره العسل؟
1: باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا بالنسبه اذا كان مش يحكيوا العباد يقول لك نقطعوا العسل معناها ان فوا في العام.
0: نعم.
1: راهم غالطين. هذه مغالطة يعني كبيرة. وكانوا يستعملوا
2: جدود. سامحني عياشي خويا عياشي، هذه القصة في عام برك راهي في مناحل قارة.
1: قارة ولا
2: ينجم خاطر ما ينجمش يقطع أكثر من مرة مرتين في العام.
1: نحن خلينا نبداو بحاجة.
2: مناحل متنقلة نجم نقطعوا حتى بالأربع مرات في
0: خاطر أنت كل مرة تهز وين فما المرعى وين
2: هي. القارة
0: تنجم تكون هكا البلاصة جايف فما ثماش فيها وهكذا باش يجيب كونتيتي صغيرة على مرة واحدة.
2: وهذه الأشباح اللي كانوا يحكيوا عليها قبل كانت قارة، ما تنجمش تنقل جبح مدور تيوب باش تنقلوا أنت باش تحطوا في كرهبة ولا في أي غيره باش تنقلوا. مستحيل.
1: الصندوق العصري توا.
0: واضح. أي
2: نحل.
1: بعد اذنك خويا عماد بالنسبه لقطع العسل فهمتني عندنا فتره الفيض اللي هي تبدا من بدايه افريل اللي هي ندخلوا في عسل القوارص عسل البرتقال الحمضيات فهمتني به دائما فتره الازهار تدوم بين 20 وشهر مو هكا خويا عماد بين 20 يوم ماكس 20 يوم وماكس شهر فهمتني به بعد تجي الانديبلاسيون نحل للتوابل اللي هي التابل مرعى التابل ولا الكرويه فهمتني؟
0: واضح.
1: بعدها نمشي دحنا نقلوا الحل لمرعى الزعتر او الكلاتوس الكمال اللي هو الكلاتوس الابيض
0: فهمتني؟
1: بعدها نمشي وثم ناس تحب تمشي للدرع ولا فهمتني للبلاصه اخرى وثم ناس تحب تمشي للكلاتوس ثم نوع نتاع كلاتوس يظهر ينور حاليا اللي هو القنفو والفلفل فهمتني ولا اله الا الله نسينا عفوا اللي هو ثم كلاتوس القري في قفصه ينور الازهار نتاعو في بدايه جويليا
0: نعم
1: وثم كلاتوس زاد في بني متير ينور في جويليا فهمتني
0: هذي كل يعني تبعوه انتوما يعني وين كل الموسم
1: وين السيزون
0: يعطيك الصح
1: في السيزون تاع
0: تمشي البيوت الغاد
1: تمشي البيوت ديبلاسيوها لومبلاسمون فيه النواره تظهر في الوقت هذاك فهمتني عندنا عسل الخلنج يجي في وقتاش
2: في الخريف في الشتاء
1: اذا كان مطرت ونا بربي بالمطر اذا كان حتى ربي خيره بالمطر فهمتني نلقاو عسل الخلنج فهمتني
2: المغالطه
1: الكليل في بعد اذنك الكليل في فتره بين اكتوبر
2: خلنج وكليل كيف
1: الخلنج وكليل معناها بريسك ينوروا فرد وقت فهمتني الى حدود فيفري مارس فهمتني حسب الامطار
0: انت
2: شوف اختي بالنسبه مثلا المغالطه اللي قاعده تصير توا على الصح يقول لك عسل الكليل والخلنج ما عندناش عسل الكليل والخلنج راهو علاش؟ خاطر لازم تفهم النكتار الرحيق نتاع النواره ما يخرج لما توفر ظروف مناخيه مواتيه باش تخرج، لانه هو الرحيق مش موجود في النواره، هو الرحيق هو موجود في الاعراف في لي برونش. اذا كان ما فماش سخانه ورطوبه معينه النكتار ما يخرجش، وبالتالي عندنا سنين يمكن ثلاثة أربع سنين فماش عسل كريم وخلنش.
0: واضح.
2: والسنة بصفة خاصة ما فماش عسل زاد، ما فماش كمية كبيرة ياسر نتاع إنتاج عسل لعدة ظروف مناخية صارت.
0: سخانة هذيك أثرت على النحل.
2: فما الحاجة اللي نسميها ما نعرفش تعرفها ولا لا، يقولوا لها الحمرة مطرب الحمرة. معناها تهبط هذيك إذا كان هبطت الحمرة هذه ما عادش النحلة ترعى عليها راهو. جملة نهائيا.
0: واضح.
2: إذا كان السخانة زاد كيف كيف. سخونه برشا ما تنعش عليها النحل. اذا كان فما عجاج هو قوي كيف كيف، وفما برشا برد اذا كان برد وما تجيش بعد هو سخانه مثلا فماش رطوبه في الليل وتجي مغدوه سخانه قويه ما عادش يطلع النكتار من الاعراف نتاع النبته، سواء نبته ولا شجره ولا غيره،
1: ما عادش تفرز نكتار.
2: فهمتني؟ تلقى حبوب اللقاح متوفره لكن عسل ما تلقاش، مش موجود.
0: معني حتى كيف انت باش تقطع العسل ما عندكش كميات كبيره.
1: اكيد.
2: وخاصة السنارة.
0: خاصة
2: السنارة. ما فماش. فماش. تصور أنت 50 بيت نحل تنحي منهم 24 كيلو.
0: 50 بيت نحل.
2: هاي إذا كان جاو عند واحد آخر يعلف ولا غيره طلعوا فوق ال 100 كيلو.
0: بالله هذه على حكاية يعلف. إيش معناها يعلف؟ خلينا نفهموها معاكم.
2: معناها يعلف في فترة التزهير تاع النوارة مهما كانت نوعيتها، كانت سواء أشجار والا ارضيه، ارضيه هي اللي موجوده في القاعه.
0: لا انا فاهمه اما فما زاد هنا فما نقاش قاعد يدور بين الناس اللي يقول لك لا راهو لازم العلف.
2: لا مش لازم العلف.
0: يقول لك انا نحل يموت لي كان نحل. مش نحل. ولا هاو رايك انت تقول لي لا مش انت كيفاش تعمل لها النحله؟ تخلي لها شوي من العسل نتاعها كيفاش تعمل؟
2: بطبيعه الحال نحن وقت اللي يبدا موسم الفيض. وانا اول واحد قريت عنده يقول لنا ان انا معناها انا نتحداكم وبيني وبينكم ربي. نعم. بدا موسم الفيض ممنوع نهائيا، خط احمر العلفه ولا التغذيه خط احمر، الا ما اخر قطعه وقتها باش تخلي النحل وقتها باش تعلف النحله اللي هي باش تجي فتره الخريف والشتاء حتى يكشي للربيع الجاي.
0: اما وقت اللي قريب هي باش تعطي الانتاج ممنوع تعطيها
1: ممنوع خط احمر.
0: خطأ.
1: بيان سي هكاك سينو دخلنا في مرحله في الغش خلي اذا كان نحل معناها
2: نحله. النحله ما خليتلهاش المخزون نتاعها سواء مش راهو العسل كهو، اذا كان ما خليتلهاش مخزون من حبوب اللقاح اللي يتحول من حبوب اللقاح الخبز نحل، ولا ما تخليلهاش من العسل من النكتار، راهي اكيد مش تتطور زاد حتى بلاش حبوب اللقاح عندها دور كبير ياسر هي في تطور الخلايا نتاع النحل. هي حبوب اللقاح اللي هي بعد تولي اسمها خبز نحل. فهمتني؟ إذا كان هذوما ما تخليش ما خليتش مخزون للخلية راهي ما تتطورش مهما كانت العلف اللي باش تعملها.
0: احنا بعد شوية تكون معنا حاضرة أخصائية التغذية الدكتورة سمر كريفة، نحكيو معاهم بعد شوية بأكثر تفاصيل زيد على العسل والفرق زيد بين أنك وقت اللي تستعمل عسل حر خلينا نقولوا كيفاش تنجم أنت هذاك المنافع نتاعو، أو وقت اللي تمشي في أمور نتاع عسل مغشوش شنو ينجم زاد يزيد على صحة الإنسان. وإحنا لهنا خلينا نقولوا راهو أغلبية التوانسة جينيرالمون ياخذوا العسل دواء.
1: دواء ولا
0: ما ياخذوش ما عناش إحنا عولة باش ناخذ قداش ناخذوا دواء نتاع واحد هكا في الشتاء صغير قريجم ومريض ما يستعملش سكر حاجة هاكا يمشي للعسل دواء.
1: أخت حميدة بعد إذنك الزملاء النحالين البارح والاخيان الكل طلبوا مني باش ثم نقاط صغيره فهمتني قبل ما نحكي لك على العسل. به اولا قالوا لي ركز على العسل المستورد والرقابه وفرض التحاليل اللازمه. النقطه الثانيه اللي هي زاد يطالبوا بها الاخيان النحالين اللي هي القص العشوائي للغابات والتشجير واعاده غرس الغابات بعد خاصه الحرائق اللي صارت الاخرانيه. النقطه الثالثه هي ترسيخ ثقافه العمل الجماعي اللي هو
0: ضروره في الاتحاد قوه وقت اللي يتحدوا النحالين وتكونوا انتم بيناتكم ديجا تنجموا.
1: هو المولى سبحانه وتعالى قال لا يغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نحن اللي غالب فهمتني يلزمنا نحيو
0: الانانيه،
1: مش الانانيه،
0: ما نوع من الانانيه هي، كل واحد يخدم انا روحي ويخوي اموره.
1: صاحب صنعتك عدوك.
0: صحيت
1: نحوها، نلغوها الفكره هذيك نتاع صاحب صنعتك عدوك، لازمنا نعاودوا نهيكلوا ونلموا الشمل، فهمتني، باش نبنيو على قاعده صحيحه.
0: صاحب صنعتك خوك،
1: صاحب صنعتك خوك، فوالا اكزاكتومون. اذا كان مش نواصلوا في حكايه صاحب صنعتك عدوك ونواصلوا بالطريقه هذه، مش نتفرقوا ومش يتغاوى علينا الصفحات، خاصة اللي يبيعوا في العسل المستورد. وهذا بالله لو نسألوا الأخصائية في التغذية بعد حين، ما هي المنافع نتاع العسل نتاعنا التونسي الحر نقولوا، والمضار نتاع العسل المصنع، جو دي بيان مصنع.
0: هو بقى ديما حتى نصيحة للناس اللي تسمع فينا، خاطر برشا يسمعونا وبرشا عندنا احنا ثقافة في تونس نتاع العسل، نجربوا هكا العسل هاو جمد مغشوش ولا لا، هاو تقص ولا لا، نحط له في الماء ولا كيفاش، كان تبع برشا
1: توخويا عماد يفسر لك العسل
0: في الماء ولا كيفاش كانت.
2: لا لا لا، ما فماش حتى حاجه تثبت جوده العسل الا التحاليل المخبريه المعمقه، اللي هي تحليل كيميائي بيولوجي، هو تحليل اللي يعطيك جوده العسل، اللي هي مكلفه جدا زاد راهو. مش حل العينه نتاع 250 غرام عسل راهي تكلف فوق المليون، اللي هما تحديدا اللي باش يتحلوا، اللي هو الهاشاميف الهيدروكسيل ميثايل فرفورال، هي مادة موجودة في العسل بكمية معينة تتجاوز يولي مش عسل.
0: اها.
2: ولونفرتاس.
0: اها.
2: والميتولور والبيستيسيد.
0: معناها انا نشري دبوز عسل ب 70 نحللها بمليون.
1: مليون.
0: ما قالش نولي بطريقة وكهو.
2: يعطيك الصح، فماش حتى طريقة بتحاليل مخبرية كان بالأربعة هذوما. إذا كان تمشي مثلا تو يوريك اللي بيع في العسل على الريزو سوسيو ولا غيره، يوريني أنا ورقة نتاع تحليل نتاع مخابر خاصة وإلا تابعة للدولة، يمشي نحللك العسل ب 60 دينار، تحلل لي في شو اسمه في الرطوبة والسكروز، معناها تحاليل ما ترتقيش حتى الأدنى جودة نتاع العسل، ما تعطيكش حتى جودة نتاع العسل. أي وقت عسل حتى مش جيبه مصنع من برا، حتى مصنع راهو كيف كيف يطلع لك نفس اللي موجود في العسل الطبيعي نتاعنا إلا بطريقة وحيدة اللي قلتها لك، هي الأربعة هذوما، غيرهم هما هي مكلفة جدا ومنجم حتى واحد يعملها. هي الهاشاميف واللامبرتاز والميتولور والبيستيسيد.
1: واخت حميده للاسف تو حاليا يبعثوا لنا في عسل، معناها اللي خاصه المستورد اللي يجيبونا فيه من الصين، وتو اخونا عماد بعد يعطينا الكميات في الخمس سنين الاخرانيه باللي يعطينا الكميات المورده اللي جات في الخمس سنين.
0: معناها هو حتى كيف تعمل له التحليل تلقاها
1: يطلع الي نورم. فهمتني؟ لكن كما قلت انت تو مش واحد مش ياخذ حكه عسل ب 70 دينار.
0: هو جينيرالمون باهي، شوف سي العياشي حتى باش نسهلوها للمستهلك والناس اللي تسمع فينا، نعرفوا انتم باهي انا باش نمشي ناخذ عسل. وما كيف وين نتوجه؟ شكون نكلم؟ كيفاش نعمل؟
1: يرحم بوك في السؤال. اتوجه تو ناكد لك 1000% انه على الاقل كل جهه من جهات تراب الجمهوريه فيها اربعه خمسه سته نحال.
0: اها.
1: امبوسيب باش روح كي يقول لك ساعات نحال يغش، روح الخضار يغش، اللي يبيع في الزيت يغش، اللي يبيع في الحليب ساعات فما لكن
0: اللي يخدم بضمير
1: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يعني فينا تو كيما في طبعا احنا في عائله تلقى فينا الباهي فينا الخايب، فهمتني كيف كيف ما همش نحال كل الخايبين وما همش نحال كل الباهي، فينا الباهي وفينا الخايب. انا ندعو كل مستهلك انه يتوجه مباشره للنحال. يمشي خويا نحار يخاف ربي، قول خويا انا باش نبيع له كيلو عسل مغشوش، نخاف ربي سبحانه باش يسترني ربي سبحانه في رزقي، فك الحرايق وفك السخان وكذا وكذا يا رسول الله، نزيد نغش العباده. يعني فما اني قلت لك فما ما يخافش ربي، لكن اغلبيه النحاله في كامل طلاب الجمهوريه يبيعوا في عسلهم مريقل. انا ندعو كل مستهلك وكل شاري يمشي مباشره للنحال.
0: ما نجمناش نتحصلوا على الدكتوره سمر كليفه باش تتعدى معنا، ان شاء الله نتحصلوا عليها في مرات جايه. سينو خلينا باش نختموا معاكم سي العياشي وسي عماد، هات انت في الاخر سي عماد شنو تحب تقول؟
1: اعطينا
2: والله اعطينا ارقام احصائيه وارقام حسب المعهد الوطني للاحصاء. ارقام في مش عطيك عام الاخرين كو 2025 استوردنا كميات من عده دول اللي عمري ما سمعت بها انا. استوردنا من السعوديه، من الارجنتين، من مصر، من الامارات، من اسبانيا، من فرنسا، من الهند، من الكويت، من ليبيا، من نيوزيلندا، من تركيا. بمجموع 913 طرناطة فاصل 976 اللي هم يكلفوا الدولة بالدولار 8 مليار و245 مليون و375 بالدولار. هذا يعني حتى العملة الصعبة تمشي الأمخير مش تمشي مثلا المشاريع أخرى ولا مشروع بها عسل مستورد وإحنا عندنا ما يكفينا.
0: نرجعوا لاتحاد النحال، نرجعوا له وقت للأزق. اي
1: شكون يشترك في
0: قلت طب انت سامحني، هو يقول لي انا عندي سلعه، حكينا بكري في الوفد، تقولي عندي سلعه من عمني واللي ما تباعتش، وانت نحال تخدم في حاجه باهيه وتخدم في حاجه دون لي نورم. اي سامحني، وينكم انتم مزاده كنحال؟ انتم تلموا مع بعضكم وتلموا الشم، يعطيكم الصحه. وما نعرفش انا حتى الكو يولي اخف للناس الكل، ما نعرفش انا كي يجتمعوا. انت مش كيما انت تنقل وحدك وتمشي وحدك، مش كيما تنقلوا جماعه، ومش كيما حمل الجماعه ريش.
1: تبادل الاراء والتشاركيه راهو فهمتني. باهي بعد اذنك اخت تفضل حميده. فهمتني احنا قلنا سي عماد اعطانا بعض الارقام خاصه في العام الاخراني 913 طرناطه تقريبا. بالنسبة لشكون يتشارك فيها، شنو هما الوزارات اللي يتشاركوا في التوريد نتاع العسل؟ أولا وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار رخص التوريد الرسمية للموردين والشركات وتحديد الحصص ومراقبة مسالك التوزيع والأسعار في السوق. بالله يحط لي سطرين على تحديد الحصص ومراقبة مسالك التوزيع والأسعار في السوق. يعني وزارة التجارة اللي هي تراقب مسالك التوزيع.
0: راهو كيف انا نبيع في باج فيسبوك، سامحني انا نبيع في باج فيسبوك، نحل الباج اليوم ونبيع على روحي غدوه نسكر،
1: غدوه نسكر
0: وحتى حد ما ينجم يشد.
1: هذيك الاشكاليه يلزم مراقبه. الوزاره الثانيه المسؤوله زاده هي وزاره الفلاحه، هي مسؤوله عن المراقبه الفنيه والصحيه للشحنات للتاكد من سلامتها البيولوجيه ومطابقتها للمواصفات الفنية قبل دخولها للبلاد. يعني هنا زاد كيف نحطوا سطرين تحت مطابقتها للمواصفات الفنية قبل دخولها للبلاد، فهمتني؟ وبعد تجي وزارة الصحة اللي هي وزارة ثالثة تتدخل عبر الهيئات الرقابية لضمان أن العسل المورد الموجه للاستهلاك البشري سليم ومطابق للمعايير الصحية المحلية.
0: هذا يلزم يكون زاد مختصين من جهات أخرى ومن الوزارات اللي يحضروا بشكاكة يحكيوا لنا هما زاد في الجانب هذا ويكون عندهم هما الأجوبة نتاعهم. ما نقعدوا نحن في الأخر تو باش نختموا سي عماد وسي العياشي، تقعد مسؤولية كبيرة على عاتقكم أنكم بالحق كما قلت أنت تلموا الشمل ويوصل للزوالي نحل العسل بأسوان باهية زادة اللي نجم هو يشريها، واللي ما تكونش أنتم زادة واحد مش يخدم على الخسارة زادة في صالحكم نتصورين الناس الكل. وفي نفس الوقت تقاوموا هل التجار هذوما اللي قاعدين كل مرة يطلع تاجر جديد كل يوم يطلع تاجر جديد.
1: هي هذه أختي حميدة، هذه بعد إذنك عماد، هي هذه أمانة. وربي سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض وقالوا له لا، شكون تحملها؟ تحملها البشر الإنسان. لكن للأسف الإنسان كي تحمل الأمانة ما تحملهاش كما يلفوه. نحن زاد يا إما نتحملوا الأمانة هذه اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، فهمتني؟ وإلا نسيبوها، فهمتني؟ خاصة الناس المسؤولين على القطاع هذا.
0: القطاع هذا كلها تكون يد واحدة.
2: ختاما راسلنا وزارة التجارة والصناعة، راسلنا وزارة الفلاح، عندنا ديشارج فيهم، هيئة الرقابة المواد الصحية الغذائية، ما تلقينا منهم حتى رد.
0: واضح يا سيدي، ان شاء الله من هنا للقريب العاجل تكون الامور احسن. انا نعرف ديما انتم كان حاله راهو تساعدكم، وزيد المستهلك يكون شويه ذكي، معناه اذا كان
1: لقيت
0: لا، واذا كيفاش احنا عندنا برشا امثله في تونس راهو اذا كان لقيت كان عجبك يعطيك الصحه، معناه راهو مش على تلقى انت عسل 20 دينار وهاو النحاله من هنا من القدام للميكرو يقول لك راهو مستحيل يكون عسل، راهو ما يخلصش، وراهو ما ثماش كيلو عسل ب 20 و 30 و 40، راهو ما يخلصش وماهوش عسل هذاك. اذا كان ماهوش 70 كان باش ياخذ بخاطرك هكا يطيح لك شوي، اما مش اقل من هكاك راهو صحيح.
1: النجم نتاع 20 دينار و 30 دينار
0: و 4 كيلو ب 120 ما تاخوش انت زاد بمخك، خذ رطل دواء تكون انت متاكد منه اللي هو حاجه تونسية صحية وبيو اللي هو طبيعي تخيلك ملتخ و
1: أنا أربع كيلو. المستهلك التونسي يغش في روحه هو
0: يعطيك الصحة ما تغشش روحك ما تغشش روحك يعطيك الصحة يحكم فيه مكتوب وما تغش ما تاخذوش يا خويا
1: خذ طل خذ طل من عند نحال ب 35 ولا 40 دينار هذاك خليه دواء راهو بالنسبه للعسل المصنع ولا الكذا المغشوش اللي قاعد يدور على الساحه راهي حكه معجون
0: خير منه
1: انفع منه
0: يعطيك الصحه سي العياشي كيف كيف سي عماد يعطيكم الصحه نعرف انا كان سايبكم باش تحكيوا انتم قلوبكم معبيه نعملوا سيعتي لنا ونقعدوا نحكيوا خاطر بالحق راهو هذا الكل غير على القطاع وعلى المستهلك زيادة اللي يلعب بصحته خلي نقولوا صحته في الكفه خاطر اغلبيه الناس راهي تشري فيه دواء وكل واحد يحكم ضميره كما قلت انت راي امانه حكم ضميرك ما تبيعلوش بالغشه راهو حرام يا اخوي حرام هيك
1: ان شاء الله ربي يهدينا
0: امين ويعطيكم الصحه شكرا لكم سي العياشي وسي عماد ومرحبا بكم ديما بحضرنا وين ما ثم جديد احنا مازلنا مكملين معاكم مرحبا بالناس الكل
3: ثانيه

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايه نمشي والفي ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف طارق كالعادة. أهلا وسهلا بك شيف.
2: مرحبا بك.
0: إيش نحويلك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. كالعادة في كل مرة في ميزون نقترحوا على يسمعوا فينا غسات تكون سهلة وبنينة وفي ساعة تحضر.
2: بالنسبة اليوم الرسات ماهيش سهلة أما بسيطة و نسحقوها ديما معناها تكسوا صيف شتاء رمضان
0: زين الطاولة
2: نسحقوها نزينوا بها الطاولة وخفيفة ومزيانة. اليوم اخترنا باش نعملوا الرسات تاعنا بريك الدانون.
0: ناي
2: ونجمو حتى انا كنعملو كونتيتي ما نخافوش عليها.
0: يتكنجل
2: ناخذ بالكعيبات ويتكنجلو ليسونسيال نبعدو على شوية الهواء في الكونجيلاسيون باش تقعد معناها ما تنسش الكعبة. بالنسبة للرسات تاع اليوم هنقول لك فما نسيت راها صعيبة وفما نسيت راها بسيطة.
0: انت وشطارتك.
2: فوالا انا سهلتها الماكسيموم معناها باش في الفورمول تاعنا خليت 500 غرام سميد متوسط 500 سميد أرطب خلطوهم نزيدوا عليهم 250 غرام فارينة حطوهم في صحفة كل ما بعضهم ناخذوا لهم ما يقارب حكاية 100 غرام زبدة تتحل ساعة قبل ونخلطوهم نزيدوهم شطر ساشي خميرة تاع جاتو ومغرفة تاع ملح ونخدموها الكل تخلط هذيك نحضروا ما يقارب 300 مليليتر ماء دافي ونقعدوا نتبعوا البات تاعنا بشوي بشوي اللي نحسوها ولا تنبس تتلم البات خليوا البات تاعنا هذيك ترتاح المدة يلزمها نص ساعة
0: اي
2: البات باش ترتاح نص ساعة في الوقت هذاك ناخذوا شوية لحم مفروم هنا باش نعمل الشوا كله فما ماء اللي باش نعمل بريك الدانون وباش يكنجل من المستحسن كل لحم
0: واضح
2: حط طن ولا حاجة أخرى نبعدوا عليهم سيرتو في الصغار قصر شرس بصل ناخذ ما يقارب 300 غرام لحم مفروم نقليهم مليح مليح نحطوا اللحم تاعنا من غير ما نحطوا الماء
0: من غير ماء اي
2: بصل ديجا سايب الماء تاعو مع اللحم مفروم ونحاولوا نخرجوه كعبه كعبه اللحم مفروم اي اونترتون طاب هذاك هو سخون اللحم والبصل نحطوا فيه شويه معدنوس ما يتقلاش معدنوس
0: جوست انت نحيته من النار طفيت عليه تحطوا
2: معدنوس شويه معدنوس ونفوحوا شويه ملح شويه فلكه فما بيت تحب القو تاع القرفه مثل اللي هي قويه
0: كل واحد اذواق
2: اذواق ولا قويه كان مش نحطوا شويه قرفه في الحمل شوي معناها اقل من البانس تاع الملح ويتخلط الكل وفما بيت يزيدوها جبن هنا جبن انا يا مستحسن ديما نخلي ما نخدمش بالمستحضر جبن طبيعي ناخذوا حتى الموتزاريلا العربية
0: وكي تبدا انت ناوي تكنجلو تحط فيه جبن ولا من المستحسن لا
2: مستحسن لا
0: فوالا
2: اما كان باش تاكلو سور بلاس معناها
0: باش تاكلو سور بلاس تنجم تخلي باغ هكا نتاع باش تاكلو سور بلاس تزيد فيه جبن ولا باش تكنجلو لا
2: بلاش جبن خاطر الجبن بعد شو اللي سايب لك الماء نتاعو خليناهم بات هذيك ارتاحت بعد نحلوها على طاوله تاع اقل من نص ملي باش ما تجيناش بات خشينه برشا تقعد نيه من داخل تتحل تتبس مليح مليح بقلقال وربحاج بس
0: وبعد اقل من نص من الاجويدة على الاخر معناها
2: اجويدة ما تكونش خشينة خطر
0: اي واضح اي
2: في حالة بركة باش تعمل بات خشينة معناها تاع سنتي كي تتكنجل تاخذ شوك في الزيت سخون تولي طيب لك من داخل
0: واضح.
2: اما تبدا فري ما تطيب لكش في ساعة تقعد لك ديما ملبدة حضرنا نفرشوها ناخذوا حاجة صحفة ولا كيس ولا حاجه ونعملوهم دور دور فما بعد عندك الماكينه تاع البريك الدانون اللي ما عنديش سهله برشا بسيطه تحط الفارس تاعها في وسطك تاخذ شطر الدوره تحط الفارس تقلب تاخذ فرشيطه وتعمل
0: الزينه هذيك اللي على
2: الزينه تاعها تاع فرشيطه وخلوهم على جنب يرتاحوا شويه وتقلي على روحها وتجيب نينه ومزيانه
0: وصحه وبشفاء هكا نتاع شويه باش تخرجها معاك وسورتو كي تعمل انت حرك تعمل كونتيتي باهي
2: ولا علاش انا اخترت توا ارطل مثال سميد ارطب وارطل سميد متوسط 250 غرام فارينه عليهم معناها هنا تحاول تعمل حتى كونتيتي
0: وقت اللي حاجتك تجبد تحضرها تك وتخرج
2: حتى كي تجبد من الكونجيلاتور تو حطيت الزيت تاعك سخن تجبدها من الكونجيلاتور ما تخليهاش تتحل
0: تقليها كيما هي
2: كيما هي ديريكتومون ليسونسيال في الكونجيلاسيون ديما نقول ما تخليش الساشي تشرب الهواء من داخل.
0: فما توا لي ساشي نتاع لي كونجيلاسيون
2: تحطهم تسكر ما فيهاش حتى هواء. فما بيت تحب تكنجل في اي نوع تاع ساشي راهي غلطه، راهي تسيب الجون تاعها بعد البلاستيك. فما كلام رسمي.
0: اي هذوك ماهمش غاليين وينجموا يلقاو.
2: ماهمش غاليين، ماهمش غاليين وبساط وباهيين.
0: باهيين.
2: مع البريك الدانوني اليوم اخترت كان عشويه ولا عشيه ولا فطور اخترت عليهم سلاطه انا. خذيت شويه فلفل احمر، فما كان فلفل اخضر حلو تاعنا، زدت عليهم شرس بصل احمر، خذيت جبن موتزاريلا، قصيته مكعبات صغار.
0: نعم.
2: حطيته في صحفة في شوية زيت زيتونة. وزدته شوية حبق شايح.
0: والله.
2: وإلا حبق فريك كان تو موجود الحبق، خليهم يعملوا ميلونج مزيان. قصيتك سلطة نتاعي مكعبات الكل، زدتها شوية روكيت اللي هو جرجير.
0: نعم.
2: وزدتها شوية خس. وخلطتها كل مع بعضها، شوية ملح شوية فلاكحل، عندي الزيت اللي في الجبن بالحبق.
0: هذيك كان فواحبي.
2: فواح بيه وزدته شويه زيتون اكحل مقصوص ولا اخضر، وكل واحد شنو يحب في الشوان،
0: كل واحد شنو يحب
2: في الشوان يختار.
0: وهذه السلطه نتاعنا تكون حاضره في ساعه، في ساعه وتحضر
2: السلطه نتاعنا ما تشدش حتى 6-7 دقائق معناها. وصحيه راه ديما نقول صحيه وبنينه، ديما نبعد على حاجه معناها ديما تحاول صيف تكون حاجه فريشكه ومزيانه.
0: شفتوا احنا في الصيف نبلبزوها وقلاص هاو دلاعها نتحلوا شويه مع الحلو مع الفروحه. ما عندناش
2: وقت
0: تاع
2: وجبه تولي. صحيت. كما قلت انت شويه
0: يتبلبز شويه، دونك نرجعوا شويه بشويه للنظام.
2: مازال
0: مازال يجبد مازال تسخانه.
2: ان
0: شاء الله ربي معنا يعطيك الصحه شيف. شكرا ليك في كل مره هكا تفيدنا بغوسيت تكون هكا على الكيف. ومعك انت شيف نكونوا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. بعد شوية تلقاو هند السعيدي في تونس اليوم، هي وفريق العمل حاضرين. انا نقول لكم تحية اكيب صيف معنا لليوم، حميدة زغدودي من قدام الميكرو، نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، ذي ومهدي الضاوي في الاخراج الرقمي والديجيتال. نقول لكم في لمن الناس كل وباي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: مستر هاي تك مستر هاي تك آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
7: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
6: مستر هاي تك مع العرب البطيني مستر هاي تك.
8: اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. الموعد يتجدد مع مستر هاي تك كيما كل نهار جمعه نصف ساعه من اخبار التكنولوجيا من توا حتى الماضي ساعه ونص نتعرف على اخبار الذكاء الاصطناعي. عنا جديد اللي يخص جوجل اللي يخص اوبن اي اي اللي يخص ايضا الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك وغيره في علاقه ايضا مع شركه ابل للتكنولوجيا. ايضا اخبار تهم الهواتف الجوالة التسريبات اللي تهم سلسلة ايفون 18 وكذلك اخر الارقام والانطباعات بعد اعلان سامسونج على هواتفها القابلة للطي الزي فولد والزي فليب. هذايا السومير متاع حصتنا اليوم اللي امنوا لكم فريق متكون من كل من وليد عزيز مهدي شذاء وعربي من امام ميكروفون اذاعة الشباب استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام. مرحبا بكم الكل. نبدأ مع اول غنية ثم نبدأ مع أخبارنا اللي تهم الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا.

0: مستر هاي تك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك، ونبدأ مع مجموعة أخبار اللي تهم الذكاء الاصطناعي. كما كل أسبوع نحكيه في الحقيقة رو أخبار الذكاء الاصطناعي، حتى الناس اللي متابعين الشأن، متابعين شأن الذكاء الاصطناعي، متابعين كل الجديد، يتعبوا برشا باش يلقاو جديد، الكل يتعبوا برشا باش يحصروا كل الامكانيات نتاع الذكاء الاصطناعي. حاجه قاعده تتطور بصفه رهيبه، قاعده تلقى في نجاح ومعارضه وناس مسانده وناس ضد، ولكن التقدم والتطور العلمي مهما كان، سواء كانت عنده محاسن او مساوئ، فانه حتى شيء ما ينجم يوقفه، ما نجمو كان نتاقلموا معاه، نتبعوه، ناخذوا منه افضل ما يكون اذا كان نحبه بالطبيعة نواكبه ركب التطور اللي قاعدة تبع فيه العلوم والتكنولوجيا. نبدأ بالخبر الأولاني اللي يهم جوجل. جوجل اللي تطلق جوجل جيميناي 3.7 فلاش بعد 3 أسابيع فقط من إطلاق الجيميناي 3.6 فلاش. أعلنت جوجل على نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، في خطوة تأكد تسارع المنافسة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وفي الحقيقة الأسبوع الماضي اللي تبعوا في جيميناي كانوا شافوا أنه الجمعة اللي تعدت أعطت جوجل إمكانية من خلال الجيميناي فلاش ومن خلال الابليكاسيون متاحة، أو حتى على موقع، حتى على كي تستعمل جيميناي على الويب، أعطت إمكانية أنه تعمل عدد باهي من الفيديوهات، تقريبا 8 فيديوهات في النهار بصفة مجانية، لكن تسكرت الحكاية ذي منذ أيام. يعني كان عرض محدود في الزمن لمدة أسبوع تقريبا. النموذج الجديد هذا يركز بالخصوص على البرمجة، تصحيح الأخطاء، تطوير مواقع الويب، تنفيذ المهام المعقدة بواسطة الوكلاء الذكيين، مع تحسين دقة تنفيذ التعليمات وتقليل الحاجة إلى التعديلات المتكررة أثناء العمل. من أبرز إمكانياته أنه يدعم نافذة سياق توصل إلى 1,044,000 توكن تقريبا، وهذا يسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات داخل نفس المهمة. المفاجأة هي السعر. جوجل طرحت الجيميناي 3.7 فلاش بسعر تمهيدي إلى نهاية سنة 2026، يبلغ بالعملة الأمريكية 75 سنت فقط لكل مليون توكن إدخال، و 3 دولارات و 75 سنت لكل مليون توكن في الإخراج، أي نصف أسعار الجيميناي 3.6 فلاش اللي كانت تبلغ دولار ونصف للإدخال و 7 دولارات ونصف للإخراج. النموذج متاح للمطورين عبر جيميناي API، وبدأ استخدامه في جيميناي سبارك داخل تطبيق جيميناي لمشتركي جوجل اي برو والترا لتنفيذ مهام متعدة، والتعامل مع الأدوات وخدمات جوجل كما جيميل، كالندر ودوكس. وهذه خطوة أكيد جديدة في وقت قاعدة تتسارع فيه المنافسة ما بين شركات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت السرعة والقدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، والأهم تكلفة تشغيل هذه النماذج، عوامل حاسمة في سباق الذكاء الاصطناعي. هذا الخبر الأولاني، وما زلنا مع الذكاء الاصطناعي باش نتحدث توا على الشركة الأخرى المنافسة بتبيع لها أوبن أي آي أو أوبن أي، واللي ترفع سرعة الجي بي تي 5.6 سول إلى 750 توكن في الثانية، في خطوة جديدة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى الاستجابة الفورية. أعلنت أوبن أي عن ألترا فاست، وهي فئة خدمة جديدة تتيح تشغيل نموذج جي بي تي 5.6 سول بسرعة توصل إلى 14 مرة أسرع من المعالجة القياسية، وتعتمد السرعة هذه على تقنية شركة سيريبراس، حيث يستطيع النموذج في وضع ألترا فاست توليد ما يوصل إلى 750 توكن في الثانية مع الحفاظ على قدرات النموذج الأساسية. وتستهدف أوبن أي بهذا التطور التطبيقات اللي تتطلب استجابة فورية أو شبه فورية، مثل البرمجة، الوكلاء الذكيين، خدمة الحرفاء، البحث المالي، الاستجابة للحوادث الأمنية، والتعامل الصوتي في الوقت الحقيقي. التعامل الصوتي بينك وبين الوكيل الناس اللي تتعامل مع لي كوموند فوكال في الشات جي بي تي او في جيميناي. الميزه متاحه حاليا في معاينه محدوده عبر اوبن اي API لمجموعه مختاره من العملاء، على ان يتوسع الوصول لها تدريجيا مع توفير المزيد من القدره الحاسوبيه. وتكشف الخطوه هذه على اتجاه جديد في سوق الذكاء الاصطناعي، بما أن المنافسة ما عادش فقط على من يملك النموذج الأذكى، بل أيضا من يستطيع تقديم هذا الذكاء بأسرع استجابة ممكنة. يعني ما يكفيش أنك تكون الشركة تقدم لك أذكى نموذج، لكن أيضا حتى السرعة عندها وقت. قد ما الدنيا سريعة والعالم سريع والاستجابة سريعة، قد ما قادين بزلنا لوجو على سرعة أكثر. الخبر الثالث في هذا الجزء الأول من حصتنا خبر يهم شركة أبل، اللي تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالصين بدعم من شركة علي بابا. هو تحول استراتيجي لافت لاستراتيجية أبل للذكاء الاصطناعي، حيث كشفت مصادر لوكالة رويترز أن الشركة دربت نموذج لغة كبير خاص بالسوق الصينية بالتعاون مع شركة علي بابا، اللي قدمت دعم تقني خلال عملية التدريب. وجي الخطوة هذه بعد ما كانت أبل تعتمد بشكل أكبر على نماذج الشركات الصينية الأخرى لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أجهزتها في الصين، في ظل القيود التنظيمية بالطبيعة اللي تمنع الاستخدام للعديد من النماذج الأمريكية هناك. اتخطت أبل لاستخدام النموذج الجديد متاعها إلى جانب نموذج كوين من علي بابا، اللي تكتب بالاسم متاعه QWEN الاسم، باش بطبيعه خاطر كي ننطقوا يلزم نوضح بالضبط اللي ما تكتبش كيما كوين الملكه، مع احتمال الاستفاده ايضا من تقنيات شركه بابايدو لتوفير مجموعه ابل انتليجنس للمستخدمين في الصين. السلطات الصينيه سجلت خدمه ابل انتليجنس في جويليا الماضي، لكن موعد الاطلاق النهائي ما تمش الاعلان عليه رسميا الى حد الان. ووفق المصادر من المتوقع ان تبدا ابل طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين خلال الاشهر المقبله، بعد استكمال بتبيع الإجراءات والمراجعات التنظيمية اللازمة. وإذا حصلت الخطة على الموافقة النهائية، باش تكون أبل أول شركة أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي مملوك لها في السوق الصينية. وهو تطور مهم في سوق تشتد فيه المنافسة بتبيع من شركات محلية صينية كما الهواوي اللي نذكروا أنها ممنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو مسلطة عليها قيود صارمة جدا. تحاول أبل من خلال الخطوة هذه استعادة قدرتها على المنافسة في الصين، خصوصا أنه تأخر وصول أبل انتليجنس إلى السوق الصينية منح الشركات المحلية اللي سبقت في دمج الذكاء الاصطناعي داخل الهواتف أفضلية إضافية. هذا الجزء الأول من مستر اي تك اليوم. ما زلنا باش نتحدث على أبل من بعد في حديث على البرامج التجسس المتطورة اللي تحذر منها الشركة، وأيضا عن تسريبات حول الايفون 18. هذا إلى جانب حديثنا اللي باش يكون من بعد على آخر سلسلة من سلاسل سامسونج جالكسي.
0: أنا رفعك يا 6 مايو

0: مانشستر هاي تك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك. ما زلنا مواصلين مع بعضنا اللقاء في حصتنا باش نتحدث كما قلت قبيله شويه على الهواتف وايضا على التحذير من عند ابل. عزوز الأخبار الأولى تتعلق بشركة أبل. الأولاني هو تحذير أمني من الشركة بطبيعة للمستخدمين، والأخبار الثاني يهم التليفون اللي هو أو الهاتف الخاص بالشركة، واللي ديما كل عام يبدأ منتظر في شهر سبتمبر تسريبات حول الآيفون 18. نبدأ مع أبل اللي تحذر المستخدمين في عدد من الدول يبلغ 110 العدد هذايا من برامج تجسس متطورة. أرسلت أبل الأسبوع هذايا في 110 دول تنبيهات، دفعة جديدة من التنبيهات، تنبيهات التهديدات الأمنية، بعد ما رصدت مؤشرات تخليها تعتقد أنه الأجهزة متاعهم ربما كانت مستهدفة ببرامج تجسس مرتزقة ومتطورة. البرامج هذية تقول الأبل أنه الهجمات هذية تختلف بشكل كبير عن الهجمات الإلكترونية، الهجمات الإلكترونية العادية بطبيعة، لأنها تستهدف عادة عدد محدود جدا من الأشخاص باستخدام أدوات باهظة الثمن ومتطورة للغاية، غالبا ما ترتبط بجهات حكومية أو شركات خاصة تطور برامج التجسس لصالحها. من أشهر الأمثلة على هذا النوع من البرمجيات برمجية بيجاسوس اللي بطبيعة برشا ناس يعرفوها، واللي مرتبطة بالكيان، واللي أيضا ارتبط اسمها سابقا باستهداف صحفيين ونشطاء وسياسيين ودبلوماسيين. الجديد المرة هذه أنه أبل بدأت بإظهار تنبيه مباشرة على أجهزة على شاشة قفل أجهزة المستخدمين، إضافة إلى ظهوره داخل إعدادات الجهاز وإرساله عبر البريد الإلكتروني. وتؤكد أبل أن وصول التنبيه لا يعني بالضرورة أن الجهاز تم اختراقه بنجاح، لكن يمثل تحذير عالي الثقة بأن المستخدم ربما كان هدف لهجوم تجسس متطور. هذا علاش توصي الشركة بأخذ التنبيه على محمل الجد وتفعيل وضع الحماية القصوى لوك داون مود وتحديث الأجهزة إلى أحدث إصدار. بحسب أبل قامت منذ إطلاق برنامج هذه التنبيهات سنة 2021 باختار المستخدمين في أكثر من 150 دولة، مما يعكس الانتشار العالمي لهذا النوع من التهديدات الرقمية. نكمل مع أبل وتسريبات الآيفون 18 يستعد لزيادة في الذاكرة ولتحسينات في الكاميرا متاعه. أحدث التسريبات تشير إلى أنه شركة أبل تستعد لإدخال تحسينات مهمة على عائلة آيفون 18، خصوصا في الذاكرة والكاميرات. بحسب التقارير قد تحصل أجهزة آيفون 18 برو وبرو ماكس على 12 جيجا بايت من ذاكرة رام، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن النسخة العادية من آيفون 18 قد تأتي ب 9 جيجا بايت مقابل 8 جيجا بايت في الجيل الحالي. أما في مجال التصوير تتحدث التسريبات عن تطوير بارز في كاميرا برو، من أبرزها عدسة رئيسية بفتحة متغيرة ميكانيكيا، وهو ما قد يسمح بالتحكم بشكل أفضل في كمية الضوء وعمق المجال، إلى جانب تحسينات أخرى في المستشعرات والكاميرات الأمامية. وتجي الترقيات هذه في إطار توجه أبل إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، خصوصا مع تزايد احتياجات أبل انتليجنس للذاكرة والمعالجة المحلية. لكن هذه تبقى إلى حد الآن تسريبات، تقارير غير مؤكدة رسميا من أبل، ومن المنتظر أن تتضح المواصفات النهائية مع اقتراب موعد الإعلان عن أجهزة آيفون 18 برو خلال خريف 2026 عادة سبتمبر، لكن إلى حد الآن ما نأكدوش الموعد طالما ما صارش تأكيد رسمي ليه، أما هو معروف ما يتجاوزش الفترة هذه. نكمل مع خبر أخير في حصتنا اليوم من مستر هايتيك مع الهاتف المنافس أو الشركة المنافسة لأبل، معناتها الدربي القرن هو كلاسيكو الأرض ما بيناتهم في التليفونات ما بين زوج الشركات هذية، رغم المنافسة الكبرى من شركات صينية تخرج في حاجات منتشرة وماخذة حصة كبيرة من السوق، إلا أنه تبقى الأقوى على مستوى العالم هما أبل وسامسونج. السلسلة الأخيرة لسامسونج سلسلة الهواتف القابلة للطي الجالكسي زي فولد أو زد فولد 8 وزي فليب زد فليب أو زد فليب 8 هي سلاسل على مستوى العالم نجم نقولوا ما هيش متاحة للناس كل، مش الناس كل اللي يشريوا فيها، مش الناس كل يتبعوا فيها. في تونس نجم نقولوا أنها ما هيش من البلدان اللي تتبع فيها برشا سلسلة هذه، لكن ثم ناس يتبعوا في أخبارها بطبيعة. الزي فلوب أحدث هواتف زي فولد عفوا وزي فليب حقت إلى حد الآن السلسلة هذه خاصة زي فولد 8 وزي فولد ألترا وزي فليب 8 انطلاقة قوية بعد ما كان الإعلان عليها في نهاية شهر جويليا الماضي، سجلت أرقام قياسية في البريكوموند الطلبات المسبقة في كوريا الجنوبية، تجاوز عدد الطلبات المسبقة 1,440,000 جهاز خلال 7 أيام فقط، وهو أعلى رقم سجلته سلسلة هواتف جالاكسي في تاريخ سامسونج، متجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم سلسلة جالاكسي نوت 10. الجالاكسي زي فولد أو زد فولد 8 كان النجم الأبرز حيث استحوذ وحده على حوالي 70% من إجمالي الطلبات المسبقة في السوق الكورية، كما شكل الشباب في سن المراهقة والعشرينات والثلاثينات نحو نصف إجمالي المشترين. أما في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سامسونج أن الطلبات المسبقة للسلسلة الجديدة ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بالجيل السابق، وذا يؤكد الإقبال القوي اللي ما اقتصرش على السوق الكورية بطبيعة. نتائج هذه تجي في وقت تراهن فيه سامسونج بقوة على الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، خصوصا مع التصميم الأوسع الجديد للزي فلوب 8 أو زد فولد عفوا، باقي نقول معناتها ما بين في وفول ما بين فليب وفولد النطق صعيب شويه، زد فولد 8 زي فولد 8 في مواجهه منافسه متزايده في سوق الهواتف القابله للطي. الارقام تعطي سامسونج دفعه قويه في سباق الهواتف بتبيع القابله للطي، خصوصا مع اقتراب دخول منافسين جدد للسوق هذايا. السوق اللي بقى الى حد الان فيه برشا اخذ ورد، فيه برشا تجاذب على الجدوى متاع الهواتف هذية، لكن يبدو أنه بما أن شركات أخرى دخلت له وخدمت منه يبدو أنه النجاح متفق عليه رغم كل ما يمكن أن يقال أو يطلق من نقد لهذه الهواتف. ربما مش ناجحة في الأسواق العالمية الكل، لكن في بعض الأسواق هي هواتف ناجحة ومطلوبة. هكذا نوصل لختام مستر هايتيك بالنسبة لليوم، أجمل تحية كامل الفريق اللي أمنلكم هذا اللقاء، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب، إلى اللقاء.

0: لايك
1: مستر لايك.
0: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت
1: مستر
0: لايك مع معاذ البطيني. مستر هايتك
2: على فم ولا ستريمينج؟ اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: اذاعة الشباب نون ستوب.
4: RG Music.

RJ Music. Somebody call for the queen.

0: Of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: RG Music.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: دينا السمح.

0: عدد جديد من ديننا السماح ليوم الجمعة. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خلينا نرحبوا بزميلنا محمد عنتول. ظهر لي وليت نخدم مع محمد من العام للعام. مساء الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نسيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاولوا نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت. نعم. فضيلة الشيخ، ولجسدك او لبدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقولوا الحقيقة انه فضيلة الشيخ راهو اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع. نعم. هذا. نعم. وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من
1: فيديوهات
0: من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية. نطرحوه علاش لا؟ لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش، هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا. وفضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه، نعرفوا أنه حفظ النفس من
1: مقاصد الدين،
0: مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، نمشيوا نعملوا تبحيرة، نمشيوا نعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيرة يولي فما شويه عناد وشويه مجازفه وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. وان شاء الله لا باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعه والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعره.
1: صح صح
0: صح صح. النظر في المآلات في الاسلام، يعني في اسلامنا. وهو فضيلة الشيخ ديما نحيل الفضيلة الشيخ، لانه هو اللي باش يعطينا العمق، هو اللي باش يعطينا، باش يغوص بينا الحقيقه في يعني كنوز ديننا الاسلامي. لانه لو كان نبحثوا تنلقاو ما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا. الأثار الفردية والمجتمعية للتهور، التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيه على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال. كيفاش نبنيه شخصية متزنة؟ الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة مجابدة روحها معناها للأخر، معناها كما نقولوا احنا كيفاش نقولوا، لا مبالي. لا، ما نحبوش اللامبالاة، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية. وفضيلة الشيخ، هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذا. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل، تو نشوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه كما ألاف التلاميذ، توشوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راو ديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراو ديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الآخرة، هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لك الكلمة. أنا ظهر لي طولت شوية في هالمقدمة ولكن نرى أنه تستحق. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء. إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
1: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا.
0: أمين.
1: ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم، باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع، وهذا لا علاقة له بالشجاعة، باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال. فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ ذي بأسباب الاحتياط.
0: بالضبط.
1: فهو لا يخاف، هو يقدم, ويأخذ بأسباب
0: الاحتياط.
1: يعني وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس. لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال، باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا النظر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود شرعا.
0: خلينا نسهلوها. نعم. وين بشي وصلني العمل هذا؟ وين باش يقول المقال نتاع؟ وين باش نوصل
1: بيه؟ احنا عندنا من اصول يعني التشريع عندنا، وان كان هذا من المختلف فيه، ولكن عندنا على الاقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
0: بالضبط.
1: احنا عندنا مثل تونسي يقول لك، وذولي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
0: سد واستريح.
1: سد واستريح. يعني هذا يذولي اكثر اشهر مثال،
0: اشهر الامثال
1: تقريبا عند كل العرب
0: انتشارا.
1: نعم. ففعلا يعني هذا التهور، ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصة سياقة بكل تهور. تلقى بعض الشباب، وهذا شفناه خاصة ونددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة، باك سبور خاصة، اللي تلقى فما انفلات. والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فمك الفرحة الكبيرة، أو يكون في مجموعة يحصل نوع من التهور. يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب، مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور،
0: لا حاشا، ولكن مع
1: الشباب عقلاء ما شاء الله. لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب.
0: صحيح.
1: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة.
0: أعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ. البيت الشعري الشهير شي يقول، الرأي قبل شجاعة الشجعان.
1: وهو كذلك
0: هو أولا، وهي المقام الثاني الرأي.
1: نعم.
0: الرأي شو معناه الرأي؟ الرأي هو التدبر.
1: نعم.
0: التفكير قبل شجاعة الشجعان.
1: نعم.
0: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك، وما تقراش المآلات تقع في شروري يعني هذا الإخلال.
1: نعم، وهو كذلك يعني، وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي، يعني كي نشوف أنا مثلا في السنة الفارطة، يعني في شهر جوان الماضي، لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق.
0: غرق.
1: يعني والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية،
0: منعوا تحذير،
1: ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا، تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ، تقول لك الشاطئ هذايا ما تعومش فيه.
0: بالضبط. وبربي فضيلة الشيخ باش ما نفوتوش اليوم في الإذاعة، نسمع في خبر من مؤسسة رسمية.
1: نعم.
0: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب.
1: الكورينتي.
0: عملوه بلاغي، عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية، تحذر أنه راهو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه، وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف، ولكن دليل على أنه ثم مخاطر.
1: نعم،
0: شطوطنا في بعض منها ثم مخاطر، يعني هذه تغيرات مناخية عالمية معناها. نعم. ما
1: وخاصة أنه شطوطنا ما شاء الله يعني أكثر من 1300 يعني كيلومتر عندك يعني طول الشريط الساحلي. فطبعا مش ممكن مش أنك تحط على كل شريط ساحلي يعني
0: حماية
1: ولا شيء من هذا، وخاصة التوقيت يعني. وحتى شوف أنت أحيانا حتى الشواطئ المحروسة ماهيش تكون محروسة هي 24 24،
0: مش محروسة
1: يعني
0: 24
1: أنت مش تمشي تعوم الخمسة متاع
0: الصباح يقولوا محروسة فضيلة الشيخ أو فيها العالم ممكن السباحة السباحة خطيرة ممنوع السباحة.
1: نعم نعم،
0: شنو معناها محروسة؟ يعني معناها لو ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيه.
1: هذا هو. وحتى كيمشي يكون فما نقطة قارة متاع حماية مدنية
0: مكتظة،
1: في نقولوا فما نقطة قارة لكن مش تكون على امتداد اليوم،
0: مش على امتداد يعني مش 24 ساعة.
1: فهذاك علاش ننتبهوا، وهنا تحسيس من قبل الأولياء للمخاطر بصفة عامة، أنه الإنسان كما قال عز وجل ولا
0: تلقوا بأيديكم ما تهلك. شيخ شبابنا يفهموا الأولياء صحيح، ولكن حتى شبابنا كي خاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا. يا صح. شباب كي باش تتفاهموا انتوما ولاد حومه باش تمشيو تعملوا تبحيره، تقولوا انتوما باش تبدلوا جو ما الى ذلك، اي ما فيها باس اللي تحسوه متهور ترجعوه، مش تزيدوا تدفعوه معناها تشجعوه ها بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم. لا،
1: هذاك اللي الاشكال احنا موشوف، احنا عندنا من مقاصد الشريعه حفظ النفس. بالضبط. وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فلما الانسان يتعلم هذا المعنى، معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين
0: أمانة.
1: بعدم التبذير، بعدم الافراط في الاكل مثلا، بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى
0: يعطي حقه في النوم الجسد مش يصبح المثلثة متاع الصباح سهر بيه.
1: ريتك يقوم بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها، وأن نبتعد عن كل مظاهر المؤذ التي تؤذي الجسد، فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاه معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاه ما عندوش مشكل وتلقاه حكيم ورزين، ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة يتبدل السلوك نتاعه.
0: أي ما يولي التباري.
1: نعم. يولي يا خوافة جربة كذا. فلهنا يبارك فيكم يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيرة. في كثير من الشطوط
0: يستنى في كلوت.
1: نعم، هذا راهو ما عندش علاقة بالشجاعة، ما عندش علاقة بالرجولة، وما عندش علاقة بالنجاح وغيرها.
0: سلوكات محفوفة يعني بالمخاطر 100%.
1: شوف، أول حاجة هذه أمانة، فما قدش من واحد بسبب سلوك متهور حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاة، فإنه تكون عندها عواقب ضخيم على صحته. اثنين، تفكر في بوك وامك في عائلتك.
0: والله فضيل شيخ على ذكر قولك، قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية.
1: اي نعم،
0: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما الى ذلك.
1: أيوة.
0: صدقني تتألم اللي تكون تعرفه الشخص حتى كان ما تعرفوش، ولكن الاكثر ألم وقت اللي تعرفه. تعرف سي الشخص هذاك تبارك الله عليه محلى بدنه وفي مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولحظه يفقد ساقيه، يفقد جزء من جسمه.
1: يا لطيف،
0: يبقى اشهر، هذا كان مستنواته هو بالحديد. يعني
1: شوف التهور هنا، نرجع الى حفظ النفس. وقت اللي تجي شاب مثلا، نجي تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذه؟ يقول لك لا والله شعري بالجيل. يعني أزر انت وين؟
0: اي المظهر
1: يعني يوصل بالنسبه لي هو المظهر نتاعو باش يستحفظ على شعره هو اللي بالجيل، لا وما نلبسش الخوذه لان تفسد لي شعري. يعني ريت هنا الوعي مهم جدا. هناك نشوف حاجه اخرى اللي هي منتشره، نشوف انا تروتينات يا اخي. تروتينات هي
0: خطر.
1: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه هي في الاصل. تشوف انت تلقاه، وانا شفت شكون اللي في لوتوروت نتاع المرسى مثلا
0: يعني بدلولها،
1: يعني يجري تلقاه كهرباء في التسعين ويجري معاها ويفوتها
0: وما يعرفش اللي هي معناها.
1: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت، تي موتور وكهرباء وحاجه بسيطه. معناتها ربي يحفظنا وكهرباء.
0: امين يا ربي. لا
1: تروتينات خطر، تروتينات خطر تجري بسرعه كيما هكاك.
0: لما يعملوا فيها تغييرات، والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما، لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
1: هنا
0: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا.
1: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب هذا اللي ينقصنا، ولهنا علاش جبت على الأولياء. أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر، خي هو باش يشري من جيبه،
0: ما يشريش، ما عندوش، عنده زوز ملايين
1: يشري زوز ملايين، شكون شراها له؟ كيما ابوه ولا امه.
0: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
1: صحيت
0: ما تعرفش من 10,000 دينار وما اكثر،
1: 10,000 من دينار شكون شراها؟
0: ماهوش باش يشريها التلميذ في الثانوي عنده الفلوس باش يشري، اذا الوالدين موجودين.
1: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أب راك راعي وستسأل. إذا كان ستسأل، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. فكيفاش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح معك أنت سبحان الله ما مكتبوش
0: في العراق،
1: وهو وين يعني؟ سبحان الله هو في المدينة،
0: في المدينة معناها من السعودية للعراق
1: يعني. شوف وانت ابنك
0: ألاف الكيلومترات
1: وبعد تقول لا يعني ننتبه يبارك
0: يا سيدي. خلنا نكون وإحنا ربما ألت فضيلة الشيخ يا سيدي، ما نحرموش أبنائنا، ولكن الرشد رشد واستعمالهم للاشياء هذه
1: يعني كيفاش تشري،
0: علاش ما تكونش معاه؟
1: احنا ما قلناش ما تشريش روتينات، تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعه. ثم حاجه اخرى، اسال نفسك تو بسامحني، بالنسبه للزواج تو انت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئه للزواج، مازالت ما انت ما حتى هي سن قانونيه، انت تعرف بنتك ماهيش مهيئه، ويجي حد يخطبك فيها تعتمديها له، تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل، لان هي مش متهيئه،
0: مش متهيئة.
1: لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج، فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه تعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تحس على روحك،
0: المسؤوليه
1: في عس على روحك وعلى غيرك،
0: وعلى غيرك طبعا.
1: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا، او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
0: لا وخلينا نمشيوا الابعد من هكا، فدي يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك، تعرف اللي قاعده عمليات السطو
1: نعم.
0: لبراكاج اللي قاعده تصير على الليتروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم، شوفوه طفل صغير يعسوا عليه

0: طرف المقال
1: كما بالضبط. يقول يعني العز بن عبد السلام يعني هنا نجي ونشوفوا أنه فعلا ديننا يعلمنا أحيانا أن الأفعال المباحة هي مباحة، قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء.
0: سيء
1: النبي صلى الله عليه وسلم أو خلينا نقول في القرآن الكريم مثلا يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت كتجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش أنا في جرذ
0: بقرة
1: أو في بقرة في أو في صنم وتجي لهاك الإله هذاك اللي هو متاعه هو وأنت تسب الإله هذاك
2: باش يرد الفعل،
1: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل، يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك، ماهوش حرام أنك
2: ولكن المآل متاعه
1: ماهوش حرام عليه. ما أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي
2: تستحق عليها ربما التجازة،
1: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه ولكن ما قالها فيسب الله عدوا بغير علم. يعني شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يجي والمنافقين ما خلوه ما عملوا ما خلوه ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف المنافقين ايش عملوا وايش قالوا، منهم مره جاء واحد قال له اعدل، قال له ويحك ان لم يعدل محمد فمن ذا الذي يعدل، قام سيدنا عمر قال له اتركني يا رسول الله اضرب عنقه، قال لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني هو لهنا يستحق، هو منافق يعني يستحق ذلك العقوبة هذه لأنه قد كفر بالله ورسوله، ولكن وربي أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت أشققت على قلبه؟ لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله له، يعرفهم بالاسم شكون المنافق وشكون مش منافق، فكان بإمكانه أن يقتلهم ولكن لا، شنو يقول؟ حتى لا يقول الناس، لأنه ينظر في المآل، بالرغم من أن الفعل هو فعل حسن وجائز ومشروع، لكننا
2: نهى عنه.
1: نعم لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال. يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية، وهذا باش نرجع إن شاء الله نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع. يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة، فهذه مصلحة غير معتبرة
2: مفسدة،
1: لأن العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة. يعني يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها، لا ينظر لا يؤبه بذلك، فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس يتاجر فيجني المال، لكن إثمها أكثر من نفعها، فوجب أن ندرأ هذه المفسدة. لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من فسد.
0: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح، نذكر الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور، وطبعا مازلنا باش نعمق الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشها يوميا والآن وهنا. باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنام محمد عنتول، وبعد نرجع لدينا سامح.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكره أنه موضوعه مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمقوا فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكي في الموضوع هذايا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله يحفظ ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكي على التهور، طبعا حكينا على الدراجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات صح. ونعرفوا اللي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معنا لهنا، وخلينا نكون واضحين، راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في في في السياقة في وقت الذروة
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل، علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزم هو يوصل قبل لداره، ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، راهو الكلنا باش نوصلوا، وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم، الغنم المادي. نتذكر ذلك الشاب، أنا ما أعتقد اليمني، الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في المئة نجا، ولكن ما كل مرة تسلم الجرة.
0: بالضبط، كما كان لي يعيط على الذيب اللي بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب، هبطوا له نهار الاول، نهار ثاني هبطوا له، نهار اللي جاء الذيب بالحق ما هبط له حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على اهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك واهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقول.
0: بالضبط، ما خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة واحدة،
1: تأني السلامة، وفي العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: الآخرة. احنا عنا مثل، شوف محلاه، يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز.
1: صحيح، يعني شوف ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة سارعوا، سارعوا إلى مغفرة. ما أنت سارعوا، يعني أنت عندك أيامات من رمضان بتاع اللي تعدى ما صمتمش، ما تقعدش تستنى رجب وشعبان.
0: لا لا لا،
1: ماذا بيك من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة.
0: ممكن صحيح رجع
1: عندك ظهرك وزك تخلي الظهر، ما توخروش المطلافة ومطلافة ونصف
0: الربع
1: إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول الوقت، ما عندك ما تعمل، ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر، امشي صليها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا ذلك عذر ما حكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا، سارعوا، المسابقة في الخيرات
0: محثوثا عليها.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة ديما واحدة،
1: أرزن حيط.
0: أرزن
1: الصوف يتباع بالرزالة.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك في فمك 7 مرات
1: صحيح
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيشتخرجه على عجل الله اعلم.
1: لسانك سوالك،
0: لسانك سوالك، الله اعلم شنو ما قالته. والكلام الانفعال صح دائما باش يكون نتيجته الخطا،
1: وهو كذلك
0: ارز،
1: وهو كذلك فعلا فعلا. وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا، ولذلك تذكر انك ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله.
0: بالضبط.
1: ولحظات من السرعه والتسرع،
0: التسرع
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط
1: ما لا يحمد.
0: بالضبط
1: للاسف.
0: وقسناها فضيله الشيخ، احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه، انا موجاتي قاعد شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل، معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور، جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور، معناها شريك معنا والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به.
1: نعم تحيه له.
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا، اللي يجري في ال في 130
1: يا ربي 110 و130
0: 110 و130 معناها ال 110 دون لي نورم هكا السرعه محدوده في ال 110 ما بين
1: رده الفعل نتاعو تكون
0: خلاف رده الفعل. قداش باش تربح في الاخر وقت؟
1: قداش بيربح؟
0: دقائق معدوده ما عندها حتى معنى. شفتك التهور وتراه في اللوتوروت من اليسار لليمين ويجري ويتعدى الكل في الكل
1: دقائق
0: معدوده، حصيله في الاخر كتبنا في اللوتوروت تولي تخلص انت وياه في البياج فرد وقت.
1: شفت كيفاش
0: يعني حساب علمي راهو بالدقائق مش لعب.
1: تيقولوا حتى كان باش يربح يا سيدي ربع ساعه،
0: هاي ربع ساعه
1: نقولوا يا سيدي هاي مشينا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعه ولا 20 دقيقه
0: ايه
1: شنو
0: ومن بعد
1: ذلك شنو
0: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي اشاره الانطلاق ما عنده حتى معنى.
1: لا تسرع أبي نحن في انتظار،
0: نحن في انتظارك اي طبعا.
1: شفت كيفاش
0: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة. عدنان شواشي ولا والفنانة التونسية
1: سونيا مبارك.
0: سونيا مبارك اي
1: نعم نعم نعم سبحان الله. ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار.
0: أبصار.
1: وسبحان الله
0: يا أولي الألباب ثم
1: نعم نعم في أولي الألباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أولي الألباب وأولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإلى غير ذلك.
0: شوف دائما يخاطب العقل ربي.
1: نعم نعم
0: دائما.
1: شوف يعني حتى
0: هذايا دعوة لإعمال العقل
1: يا سيدي. شوف إعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجة بسيطة اللي هي بسيطة لكنها راهو خطورتها والله ممكن تكون أكثر حتى من سلاح اللي هي الكلمة اللي هي الخبر. ربي شقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الحكاية كلها بين أنه شقال وانت إيش بلغت ممكن تكون لحظات
0: طبعا.
1: ياخذ هو المعلومة ياخذها هكاكا
0: ويهزها
1: ومباشرة ينشرك الخبر هذاك دون أن يتثبت. شوف إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. التبين شي يلزموا لهنا؟ التمحيص
0: تأني
1: والتدقيق والتأني
0: وسماع أكثر
1: وأنه يصبر وياخذ راحته حتى أنه يتحقق. فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا بشي يؤدي إلى انتهاك أعراض الناس. وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
0: وهم براء من ذلك.
1: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام. شي يقول لك قالوا
0: قالوا
1: والله خطين
0: لو بعد سامحني والله ما شو سامحني
1: انت
0: سامحني هذه شو مش عم
1: شوهت وسمعت
0: السمعة تشوهت وسامع القاسي والداني كلمة سامحني هذه كما نقولوا
1: بداية انت بارك الله فيك
0: وانت تصرف لا وقت خاصة احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسيلة التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل.
1: ولذلك العقوبة اليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
0: طبعاً
1: اللي طبعاً فرض ووضع عقوبات صارمة
0: جداً
1: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
0: الإلكترونية
1: الثلب
0: خطيرة جداً
1: خطيرة
0: طبعاً
1: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
0: مفتوحة للعموم اجتماعية عمومية
1: نعم
0: مع ناس كل
1: شفت انا التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار. ولذلك تذكر قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات.
0: الحلم
1: والأنات.
0: والأنات
1: يعني الأنات
2: تأني
1: واحدة.
2: الأنات
1: يتأنى في فعله، في قوله. فلا ينبغي للمسلم،
2: والإتقان ما ينجم يجي كان بالتأني
1: واحدة.
2: حتى في العمل.
1: نعم،
2: حتى في العمل
1: البلفات تلقاها
2: وامية. فهمت كيفاش يقولوا اللي قد جيب؟ فهمت؟ شو معناه اللي قد جيب؟ خاطر باش يغطي باللي قد الكل يغطيها من بعد.
1: نعم،
2: والآخر تلقاه وحده
1: سلة سلة
2: شيخ على خدمته. هي حتى الماكلة اللي بنينا تجيب سلة سلة
1: الملوخية
2: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع وحنا.
1: نعم التأني حتى في يعني نعم. ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا. قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين. طلبوا يعني طلبوا شروط، تحبوا صلح، هاي هاو الشروط متاعنا. وكأنه يعني
2: شادين عليهم اسمالك.
1: نعم، أسمع كي يجي حد من طرفنا ترجعوه، وإذا كان حد من طرفكم لا. يعني شروط
2: تعجيزية
1: مجحفة.
2: تعجيزية.
1: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استسيغش ذلك، والصحابة كذلك: يا رسول الله، مش نحن لحقهم على باطل، علاش نتبعوا فيهم يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه وحدة أنه انظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أن الصلح
2: يجي وحدة بالتدرج
1: فعلا بالحكمة. يعني وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
2: كلمة برقيبة الله يرحمه: خذوا طالب
1: بين عام. وهذا الموقف يعني الموقف يعني دول المسيح التونسية كما أشرت مهم جدا. اليوم هذا اللي صاير مع خيالنا في فلسطين
2: وفي
1: يعني في الأراضي المحتلة، أنه فعلا هذه خذوا طالب. يعني أصبحوا
2: يتمنى الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه. وما
1: نعم.
2: المرحلية في تحقيق البرامج خطوة، قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا.
1: نعم، هو كذلك
2: بالعمل وبالمثابرة وبال
1: شوف ريت من أولى مراتب العلم وما يتعلم الإنسان في العلم. شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل
2: كله طبعا.
1: من طلب العلا
2: ساهر
1: الليالي طبعا. تتعلم التؤدة والتأني والصبر باش توصل الحاجة. باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر. باش تتعلم باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت
2: وبذل.
1: قصة عظيمة
2: وتحرم روحك من الملذات.
1: نعم،
2: يعني نص جميل صبر جدا. يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء
1: الحكيم
2: تخيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ. علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى.
1: نعم.
2: يعني مش تحب كل شيء مع بعض، تحب تصبح راقد التسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك لفرشك وتاخو مصروفك كل يوم، معناها باللي تطلب وتلبس أحسن ما تلبس، وتحب تكون من المتفوقين معناها في آخر سنة دراسية وانت ما قدمت حتى شيء.
1: نعم، هو كذلك فعلا. ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبرة، يعني في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر. أنه سيدنا موسى يشوف حاجة يشوف عوج مثلا يقول له: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني بشوية
2: قالوا: لا تسألني باش نهزك معايا وما تسألنيش.
1: لكن هو لا ما صبرش
2: بالضبط.
1: فكان يسأل: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش فكان يعلمه التأني. سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة، بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع نتاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن
2: هو
1: وقال اذهبوا
0: فأنتم الطلقاء.
1: فأنتم الطلقاء. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدة بعدم تهور، لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت. يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع، يعني شوف الفرق بين السرعة والتسرع. مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار، وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
0: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد، راهو نحبوكم ترفهوا على النفس، راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب، لأنه هالجسد هذا أمانة وربي طلب منا أن معناها نتلهو به.
1: نعم.
0: معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك، ولكن ولكن
1: نعم بحكمة،
0: مع توخي الحذر الحكمة. نعم. قراءة المآلات، النظر في عواقب الأمور، هذه وين باش توصل؟ هاي نقزوا من لا لا انا راني والله نحب نعوم في شويه ذوم، هاي نتسابقوا شكون يدخل اكثر للغريق، لا انا والله راني كي نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع. ما هي ذكا هو اللي يخاف نجي هكا ولا
1: هذا
0: كي تو انت ما تعرفش تعوم ويحشموك باش تلقى روحك معناها من بعد فضيحه. لا يقدر معناها اذا كان ما صارتش اذا كان ما صارش معناها
1: اي هذا هو محظور. يعني نقول احنا فما برشا عناد يعني تلقى
0: لا فماش علاش تعام انت ماشي باش تتفرهد باش تشيخ، اعمل تفرهيده ما فيها باس معناها تكون مع العائله، واذا كان مش مع العائله مع الاصدقاء ما يكونوش اصدقاء سوء، يكونوا اصدقاء اللي تتناصحوا معناها المتهور ترجعوه، مش اصدقاء المتهور تزيدوا له على مرمته تكملوا له تزيدوا عليه.
1: فهمت؟
0: لا انت بطل، لا انت عوام وتعرف وندرشني هيك هو
1: هيك هو
0: والعياذ بالله. لا فواجع
1: هم اللي ينساق للاسف،
0: راهو عائلات تعيش فواجع الحقيقه هكاك معناها اللي عملت يدها لساق لميمه مسكينه تمد هاني مش تمشي مع اصحابي نعوم تعطي شويه السواء الفلوس اخر العشيه اللطف اللي يقدر يجيه خبر معناها
1: شوف
0: علاش
1: شوف ريت الواحد
0: هاي المآلات
1: شوف وقت اللي يتعلم فما نتعلم الدعاء ونتعلم الذكر
0: طبعا.
1: وقت اللي تطلع انت على دابه بسكليت
0: بسكليت
1: موتور. كهرباء اللي بتطلع عليه تقول بسم الله الله اكبر الله اكبر بسم الله مجراها ومرساها الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلت لي إنسان يستحضر هالذكر هذا مش بشتمين قلبه
0: وبدو يهدي.
1: أنا نشوف البارح في فيديو في يعني في أوتوروت في أوتوروت بموتور شاب يعمل في حركات بهلوانية وهو الموتور في 110 و 120 يعني سباق دراجات معناتها تفينة الأمر تيتي أربع جالي وإحنا إن شاء الله نوصل سالمين ونأخذ بالأسفل اسباب واحده واحده. خلي انت راك طلعت هبط راك على زوز عجالي يرحم
0: والديك الطريق شو اللي عارضك
1: راك زوز عجالي امان
0: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك فيه
1: سبحان الله.
0: توا ثم المسارات لي سيركوي تاع الموتورات الكبار هذوما تاع شغل فيهم على سباقات ويبداو لابسين ملابسهم وما الى ذلك
1: وتحت
0: شفت والطريق ما معناها مخدومه هذاك
1: والناس محترفين تقول انت
0: لا ومخدومه الطريق معبد صحيح بطريقه صحيح معناها
1: واللجناب تلقاها مطاطيه
0: وكذا مطاطيه وخاص بهذوك فما بالك انت في طريق مطعم ما نعرفش شنو تنجم يعرض
1: دبوزه معناتها واحد
0: بالضبط
1: مره واحد قال لي يعني دبوزه قاروره ملقات في الطريق يعني سبت في كارثه
0: تسبب في كارثه
1: يعني عياذ بالله معناتها يعني حيوان يشق في ثنيه ولا حاجه
0: لا وتعمل في حركات بهلوانيه لشكون؟
1: هديت كيف
0: استعرض على شكون؟
1: اليوم خاصة نعطيك حاجة أخرى بعض الشباب اللي يجيك يعني قدام وهذه نداء خاصة لقواتنا الأمنية أنه لحماية المؤسسات الأمنية والمحيط نتاعها يجيك قدام مؤسسة التربوية بموتور باش يوري روحه قدام البنات ويبدا ماشي جاي ويجري يعني
0: والله ويحدثوا برشا إزعاج حتى للأقسام اللي يقراوا
1: أي نعم أي نعم
0: خطر الموتورات هذوما يبداوا منحين لهم كاتم الصوت لي شابمون ويبدا يعمل عاد فك الصوت المزعج جدا
1: استعراض
0: نتاعو معناها التلامذه يفقدوا تركيزهم
2: اللي يدرس ما عادش ينجم لانه ما فماش تواصل عليه.
1: نعم، اذا وهو كذلك على كل حال احنا ضد التهور بالضبط. وضد كل ما يؤدي
2: ان شاء الله الرساله وصلت
1: ان شاء الله الرساله توصل. ربي ان شاء الله يحفظنا.
2: أمين
1: من مقاصد هذا الدين حفظ النفس بالضبط. من كل اذى، يعني حتى الشوكه التي يشاكها الانسان حري به ان ينأى بنفسه بالضبط. عن كل اذى بالضبط. عن كل بالضبط. الم بالضبط. وان ياخذ باسباب ان شاء الله الحفظ حفظ النفس. وذلك علاش حتى العبادات ربي شرع لنا فيها من مظاهر حفظ النفس، مش انك تتيمم، مش انك وانت في سفر
2: قلت انت بارد القايل ما تنجمش سخانه بارد القايل
1: في سفر ما تصليش اربع ركعات، صلي ركعتين وانت صايم ما تصومش افطر ومن بعد رجع من بعد، كل هذا حفظا للنفس. فمن باب اولى وقت اللي نلعبوا ونحبوا نتفرهدوا ولا باس بان نروح عن النفس يكون في اطار حفظ النفس.
2: شكرا لك فضيلة الشيخ، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لخاتمة دين سمح، تحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، صديقنا محمد عنطول على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، إسلام الرمضاني ترافقنا، محمد رمزي المنصوري يقول لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نبدأ اليوم سلسلة جديدة حول معنى عظيم من معاني التربية الإيمانية، وهو المسارعة في الخيرات. يقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. ويقول سبحانه في وصف عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تأملوا هذا التعبير القرآني، يسارعون، لم يقل يفعلون الخير فقط، بل قال يسارعون. فهناك فرق بين من يفعل الخير إذا تيسر، وبين من يبحث عن فرص الخير ويبادر إليها. والمسارعة في الخير تعني أن لا تجعل بينك وبين العمل الصالح مسافة طويلة من التسويف والتأجيل. كم من إنسان قال: سأتوب غدا، وكم من إنسان قال: سأتصدق عندما أكون أفضل حالا، وكم من إنسان قال: سأصل رحمي في وقت آخر، وكم من شخص علم أن في يده فرصة لمساعدة إنسان ثم قال: لعلي أفعل ذلك لاحقا، وربما جاء لاحقا ولم تأتي الفرصة. إن من أخطر ما يصيب الإنسان أن يتعامل مع الخير كأنه أمر يمكن تأجيله دائما. أما المؤمن فيعرف أن الفرص لا تدوم، وأن العمر لا ينتظر، وأن قدرة الإنسان على فعل الخير قد تتغير. ولذلك قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي قراءة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالأمر الإلهي هنا ليس فقط اعملوا بل سارعوا. ولعل أول سؤال نحمله معنا في هذه الحلقة: ما الخير الذي أعرف أني أستطيع فعله ولكني أؤجله؟ مكالمة والديك، صلة رحم، صدقة، اعتذار، مساعدة محتاج، ركعتان، توبة. إذا كان في قلبك خير تريد أن تفعله فلا تنتظر كثيرا، فالخير الذي تقدر عليه اليوم قد لا تقدر عليه غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسناً.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعت
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إصلاح التعليم كما يريده التونسيون.
7: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز، وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، وأتوجه أيضا إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم. تونس لا تاريخ طويل، ويمكن أن أتحدث طويلا طويلا عن حركات الإصلاح في تونس منذ القرن التاسع عشر وحتى قبل ذلك. فهنيئا لتونس بكم، هنيئا لكم، وسنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون.
6: وأثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأجزاء تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، فالتعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته. ثم توجه رئيس الدولة إلى شارع الحرية بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين، مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات يجب أن تكون حلولا جماعية، وتونس بشبابها وبقدراتها قادرة على أن تكون منارة تشع في كافة أنحاء العالم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس سفير فنلندا بتونس الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. انطلقت أمس كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراس المدعم هذا العام بحوالي 22 مليون كراس وفق نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي سمير المولهي. استعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمد التضامني، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة الزهرة من ولاية بن عروس حملة لجمع التبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملح في مضيق هرمز. هذا ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تهديدا شديد اللهجة لسلطنة عمان، متوعدا بقصفها إذا عرقلت مساعي واشنطن للتوصل لاتفاق سلام مع طهران. انتهى موجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح النور والسرور لكل مستمعينا على موجات إذاعة شباب 3/18/2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صباح الطاقة الإيجابية، إن شاء الله صباح العزيمة اللي ما تتبدلش. مرحبا بكم من جديد كل عادة، غونديفو جديد في الماتينا جون اللي يبدأ معكم يوميا من 6 حتى للعشرة متاع الصباح، وعلى امتداد 4 أسوية طبعا الفقرات والأكتواليتي والموسيقى والإيقاع جديد وبروح متجدة يوميا بتبع نكونوا معاكم حاضرين من خلال مختلف الفقرات طبعا والموسيقى اللي تحلي الساعات القادمة. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله نهار اللي ربما فيه تحقيق للأحلام ولو جزء من أحلامنا، إن شاء الله موفقين وين ما كنتم. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينا الجون، وذاك علاش اخترت لكم الغنية الأولى عفيف راضي، ومن أجمل ما غنيت عفيف راضي، وسختن مو برشا منكم اللي عندهم دي سوفنير وحكايات مع الأغنية هذية. تسهيل والرزق على الله، إن شاء الله ربي يرزقكم وين ما كنتوا. احنا نبدأ صباحيتنا ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
1: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كل واحد منا اللي عنده دعاء في قلبه وإلا أمنية إن شاء الله يا ربي تتحقق له. اللي يسأل على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اللي بسجل انخفاض صغير بالشمال، في حين ما ثماش تغييرات ببقية المناطق، وباش تتراوح القصوى ما بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات. عموما طقس اليوم سيكون قليل السحب مع تكثفها بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة أتوا ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، لأنه على ما يبدو أنه زاد خلال هذا الأسبوع معناها الطقس باش يكون مواتي لمختلف الأنشطة البحرية. يعني علاش نقول هكا؟ لأنه ثم برشا ناس اللي خارجة كونجيات في الخمسة يوم الثانيين من شهر أوت. دونك معاكم أنتم نحاولوا في كل مرة طبعا نقدم لكم فكرة شاملة عن حالة الطقس، وهكا باش نجموا تعيشوا الموجات الإيجابية سيرتو إذا كنكم مصيفين ولا إذا كان كارين في بلاصة معينة. دونك يساعد سيرتو لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب ويوميا محمد رمزي المنصوري في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 18 أوت، في فقرة كيما اليوم.
2: كيما اليوم كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم 3/18/2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1807 يبدأ مشهد الملاحة البحرية يتغير بشكل لافت ويفتتح عهد جديد من السرعة وتقريب المسافات، كيف اخترع المهندس الأمريكي روبرت فيلتون أول سفينة بخارية تتحرك بالدفع الميكانيكي بعد ما كانت تتحرك بالمجاديف والدفع الهوائي، وهذا بشي يخلي العالم ينفتح على بعضه أكثر. بالطبيعة نحكيه على الاستعمالات السلمية وعلى رأسها التجارة العالمية. 1964 إقصاء جنوب إفريقيا الدولة العنصرية من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية، والكلنا نتذكروا شنو صار في السكان الأصليين ذوي البشرات السمراء على يد الأقلية الحاكمة البيضاء، وكان نيلسون مونديلا أهم ضحايا الميز العنصري في لمان.
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق. إن شاء الله بداية موفقة للجميع كالعادة. فكرة عن أحوال الكياسات والطرقات مع رفيقة ريدي في الأنفو ترافيك.
2: أنفو ترافيك.
3: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بك وبكل مستمعينا وين كانوا يسمعوا فينا. البداية بالضاحية الجنوبية ونحن توا نقوم بالنقطة الخارجية ذي في الطريق الوطني رقم 1 في مدخل مدينة حمام لنف. الحركية حاليا ماشية وتقوى في حمام لنف نحو تونس العاصمة. في بقية مناطق الضاحية الجنوبية كذلك حركية كبيرة في منطقة المروجات حاليا، منطقة الياسمينات في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للمدخل الجنوبي بداية الاكتظاظ في موقع الأشغال في الطريق الجهوية رقم 22 على مستوى جبل الجلود ولاكانيا. هذا بالنسبة للضاحية الجنوبية. كذلك حركة كبيرة وبداية الاكتظاظ في مقرن الرياض في القنطرة اللي تربط بين الوطنية رقم 1 وطريق الزيتكات بداية الاكتظاظ المروري. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا الوطنية رقم 8 بداية الاكتظاظ على مستوى أرينا في اتجاه تونس العاصمة. الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية ما زالت عادية. نفس الشيء بالنسبة لطريق سريعة تونس حلق الويد. بالنسبة لضواحي غرب تونس بالنسبة لطريق شعاية إكس بداية الاكتظاظ على مستوى مركب الهادي نايفر في باردو، وكذلك في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون نحو المطار والمنارات وتونس العاصمة. بالنسبة لطرق السيارة حاليا سيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية تقريبا عادية ما فماش اكتظاظ مروري. نفس الشيء بالنسبة لطريق سيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء أبو سالم الحركية كيف كيف عادية فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجة. أما بالنسبة لطريق سيارة A4 تونس بن زارت فان والحركية عادية فقط فما كثافة مرورية نسبية في بياج سيدي ثابت نحو تونس العاصمة.
3: شكرا رفيق، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. هكا في كل مرة نسهلوا عليكم معنا الطرقات باش إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن اللي مقصودة. 7:07 هذه إذاعة شباب الماتينا الجون حتى للعشرة متاع الصباح.
5: Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour.

0: 7:14 على موجات إذاعة الشباب. رضا الله وراضيناك. الأغنية هذه اللي في فترة ما لقت سكسي كبير وفي كل مرحلة الموسيقى نوعها ما بين التونسي والشرقي والغربي والخليجي وكل الأنماط الموسيقية اللي تسمعوها في كل مرة معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون. سينو 7:15 الموعد اليومي لآخر مستجدات الرياضية توب سبور اليوم مع هدي جبنيني. هدي صباح النور.
1: صباح الورد سمسوم. صباح النور الكوثر. الغنية هذه متاع رضا والله راضيناك ليبوك الذهبية
0: نذكر الخليجية
1: زي يا طيب القلب
0: سمحنا
1: من بعد
0: يا طيب القلب وينك هين سمعوها لك الغنية يا طيب القلب وينك
1: ستي
0: عام 98 عام 98 ولقات سكسي كبير.
1: انا ذكر حتى الكليب نتاعها وعلى حرف البيسين يغني
0: عبد الله
1: كليب كامل على حرف
0: البيسين. طيب قلبي وينك فوالا به اي سي الهدي نسمعك من بعد عبد المجيد عبد الله
1: ان شاء الله. وانا نسمعك شويه سبور شويه كوره
0: اكزاكتومون. المهم تسمعنيش كليب سمعني سبور برك.
1: لا لا لا فما كان البي دونك كما تعرف سامي على ابواب من انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى. دونك اليوم اعتقد انه سيكون يوم حاسم على خاطر الجامعه التونسيه لكره القدم واعضاء المكتب الجامعي باش يجتمعوا وباش يصدروا قرارات مهمة جدا حول ملف الشبيبة الرياضية القانونية. كما تعرف جي اس كا اللي وافقت التاس على مطلبها في استعجال النظر في إيقاف انطلاق البطولة. واليوم المكتب الجامعي يعني ما عادش عنده وقت اليوم سيجتمع وباش يشوف الحكاية هذه وياخو آخر القرارات. سينو بعض النوادي تتخبط كالعادة في المشاكل المادية وما زالوا ما خذوش الرخصة نتاعهم للمشاركة في البطولة. وكالعادة آخر أخبار الميركاتو والمقابلات الودية وتغييرات المدربين. وكذلك سامي ما نساوش انه عندنا بطوله عالم للكره الطايره اقل من 17 سنه والبارح ولادنا سافروا الى قطر باش نسمعوا ان شاء الله تصريح للمدرب الوطني مراد قرا.
0: برشا تفاصيل في توب سبور مع هدي جبنيني.
1: توب سبور 7:15 في تونس. صباح نور الناس الكل. أول موعد رياضي على موجات إذاعة الشباب. البداية باجتماع المكتب الجامعي اليوم إن شاء الله الصباح انطلاقا من 11:30 نهار من 11:30 نهار الوقت هذا هو اللي عنا. والمكتب الجامعي سيجتمع كما قلت بخصوص ملف الشبيبة الرياضية القيروانية بعد أخذ ورد. والشبيبة أكيد قانونيا مشيت إلى التاس مجلس التحكيم الرياضي وفي مراسلة مجلس التحكيم الرياضي وافق على طلب الشباب القيروانية باستعجال النظر في إيقاف البطولة. فاليوم المكتب الجامعي سيجتمع هناك بعض الملفات الأخرى أيضا متعلقة بالتحكيم وأمور ترتيبية خاصة بالبطولة باش يجتمع. ثم أكيد ننتظروا قرارات حول ملف الشباب الرياضية القيروانية. دائما نبقى في الجامعة التونسية لكرة القدم وهيئة الدرجة الأولى أو لجنة الدرجة الأولى. لجنة هذه كما تعرفوا اللي هي تعطي رخصة المشاركة في المسابقات الوطنية والرابطة المحترفة الأولى. البارح كان المفروض تنتهي الأجل القانوني يعني لازم النوادي الكل تسجل الديون نتاعها ولكن اللجنة أجلت ب 48 ساعة دونك بعد يعني غدوة إن شاء الله الأربعاء تنتهي المهلة الأخيرة والقانونية. فما نادي البنزرتي ما زالت عنده مشاكل نتاع فلوس. في المقابل نادي حمام لنف يعني خذي شهادة المشاركة في المسابقات الوطنية والبطولة وكان نشرها على الصفحة الرسمية نتاعو على الفيسبوك بعد ما كمل تسوية كافة النزاعات إما عن طريق خلاص المستحقات المالية أو عن طريق الجدولة بعد التفاهم مع كل الأطراف من لاعبين ومسؤولين ومدربين. دائما الحديث على نادي حمام الأنف البارح كان خلط لاعب الوسط ناموري السنغاري لمطار تونس قرطاج لعب في البطولة الليبية ولعب سابقا أيضا مع فريق اتحاد تطاوين. ايضا نحكيو على فريق الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن امبارح في الليل على صفحته الرسميه فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب جاي في الميركاتو هذايا. وعمليه فسخ العقد كانت بالتراضي بسبب اعتبارات تتعلق بتطبيق احكام قانون الصرف التونسي يعني الملاعبي تمسك وانه جرايته باش تكون ومستحقاته الماليه عن طريق العمله الصعبه وهذا غير ممكن. وبالتالي الترجي وديا اكدوا انه تم فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب. وعادل بالطيب كان هبط ستوري على انستغرام نتاعو اشكر فيه اداره الترجي وجمهور الترجي واتمنى التوفيق لفريق الترجي وقال لي اسباب ماليه وعائليه ما نجمش نكمل ونخوض تجربه جديده مع الترجي الرياضي التونسي. فريق الاولمبيا البيجي البارح كان انهى او اعلن عن انهاء العلاقه التعاقديه بالتراضي مع المدرب الاسعد معمر. والاولمبي البيجي البارح عاد الى التمارين بتسعه لاعبين فقط قبل 5 أيام او 4 أيام من انطلاق البطوله. من هو الاقرب لتعويض الاسعد معمر هو نصير لطيف البيوي. حقيقة هذه باش يكون ثاني تغيير في الإطارات الفنية قبل انطلاق البطولة بعد ما غادر محمد علي نفخة أمل حمام سوسة وعوض يوسف المويهبي. فريق الملعب التونسي سيستغني على المدافع عزيز الكناني المنتدب في هذا الميركاتو بسبب عنده اشكال في عقده مع فريقه السابق النجمة اللبناني. دونك نستناو التاكيد من عند الملعب التونسي، ولو صعب جدا عزيز الكناني باش يلعب في صفوف البقلاوة هذا الموسم. والمهاجم السابق للنادي الافريقي فهد المسماري كان انتقل بصفة رسمية الى فريق اهلي بنغازي الليبي. نحكي عن رابطة المحترف الثاني لكرة القدم، وصالح دي هو المدرب الجديد للمستقبل الرياضي بجيبس. مستقبل جيبس باش يبدا اليوم التمارين الحقيقة بعد ما نجح في رفع عقوبة منع من الانتداب. الملعب الجيبسي جاره اليوم اللي موجود في عند راهم في طرابلس يلعب مقابلة ودية ضد اتحاد بسكرة الجزائري. بعث بوحاج البارح كان أعلن انتداب زوز ملاعبية، المهاجم علي بن رمضان كانت عنده تجربة في أولمبيك سيدي بوزيد، ومهدي بن عميرة قادم من جمعية أريانا لاعب رواق. واتحاد تطاوين البارح وأخيرا تم تركيز هيئة تسييرية، ورئيس الجديد هو يوسف الحمزي. فريق مازال ما رجعش للتمارين وما عندوش مدرب إلى حد الآن. وأذكر في الرابطة المحترفة الثانية وأنه ثم مدربين تغيروا حتى قبل انطلاق البطولة، وقتها باش تبدأ البطولة يوم 22 و 23 سبتمبر القادم. صابر المرزوقي غادر مستقبل القصرين وعوضه هشام السويسي. حامد العبيدي غادر الشباب القيروانية وجي اس كا تلوج على مدرب. وصابر الصغير غادر أمل بوشمة وعوضه مبارك الزطال. نحكيه على بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين أقل من 17 سنة، وإن شاء الله في إذاعة الشباب عندكم متابعة خاصة ببطولة العالم هذه التي ستقام في الدوحة في العاصمة القطرية. ولادنا البارح كانوا سافروا تقريبا مع الظهر عبر رحلة عادية ومباشرة إلى الدوحة، وكنا حاضرين كإذاعة الشباب في توديع أولادنا. نسمع شنو قال مراد قارة مدرب المنتخب الوطني للناشئين.
2: من البرومي جوان بدينا في التحضيرات لبطولة العالم اللي باش تصير ابارتير بالنسبة لنا احنا الماتش الاول نهار 20 اوت ان شاء الله في قطر. والله التحضيرات كانت بالنسبة لنا احنا راضيين بها وعملنا بريباراسيون بها، حتى اللاعبين كل نشكرهم اللي بداوا معانا واللي كملوا معانا على الجدية متاعهم وعلى التفاني متاعهم، وحتى المستوى متاعهم قاعد يتحسن. وان شاء الله بالنسبة لنا المشاركة في بطولة العالم باش نعرفوا النيفو متاع الاكيب متاعنا سولون ليزيكيب الاخرين، وان شاء الله نكونوا في مستوى الحدث ان شاء الله.
1: برشا استحقاقات للمنتخبات الوطنيه في الكره الطائره، يعني بنات اقل من 17 سنه مازالوا كيكملوا بطوله العالم في الشيلي، يعني كملوا في المرتبه 20 من 24 منتخب بعد ما توجوا ببطوله افريقيا. عندنا الشهر اخر شهر ذايه

للناشئين. بالخبر هذه يكونوا كمان توب سبور. اليوم الصباح كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية. كانت معكم كوثر البجاوي في الإخراج، هادي جبنيني في الإعداد والتقديم. إن شاء الله هالنشرة القادمة بعد نشرة الأخبار ماضي ساعة ونص، سينو بعد أقل من 6 دقائق النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا، موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيل، والأبليكاسيون متاعنا على ذمتكم الإذاعة التونسية راديو تونيزيان. نهاركم زين، باي باي.

0: نشرة الأخبار.
1: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو لإصلاح التعليم كما يريده التونسيون. انطلاق وتوزيع الكراسي المدرسية المدعمة دون زيادة في الأسعار. انطلاق مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي يوم 24 من أوت الجاري بكاب زبيب من ولاية بنزرت. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وليكم التفاصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إصلاح التعليم كما يريده التونسيون.
2: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز، وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، وأتوجه أيضا إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم. تونس لها تاريخ طويل، ويمكن أن أتحدث طويلا طويلا عن حركات الإصلاح، فهنيئا لتونس بكم، هنيئا لكم، وسنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون. والتونسيون تميزوا في تونس وتميزوا أيضا في كافة أنحاء العالم ولا يقدرون بثمن. كما أتوجه إلى من لم يحالفوا الحظ فالنجاح أو في التميز، أتوجه إليهم بأن لا يستكينوا.
1: كما أكد رئيس الجمهورية أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
2: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، مجلس أعلى للتربية والتعليم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون. تونس متعلقة بالتعليم، وكما قلت لا يمكن أن توقف عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي وقبل القرن الماضي، وهناك محاولات إصلاح كثيرة تمت في عديد المدن، تمت في عديد المدارس، لم تأخذ حظها المشروع في أن يتم التعريف بها.
1: وكان رئيس الدولة قد توجه إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، فالتعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. ودعا رئيس الدولة إلى تكثيف الأنشطة الثقافية بالمدارس والمعاهد وتكثيف التوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر المخدرات.
2: تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواداً ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية. وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحتقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها.
1: كما توجه رئيس الدولة لشارع الحرية بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين، مشيرا إلى أن الحلول لكل المشاكل ولكل العقبات يجب أن تكون حلولا جماعية، وتونس بشبابها وبقدراتها قادرة على أن تكون منارة تشع في كافة أنحاء العالم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس سفير فنلندا بتونس الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. في موضوع آخر، تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراس المدعم هذا العام بحوالي 22 مليون كراس، وفق نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي سمير المولهي، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الأسعار.
0: كميات الكراس المدعم تكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24-430 مليم، كراس 48-950 مليم، والكراس رقم 72-1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الأبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدأ توزع، وإن شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل، تتعدى بسلاسة ولباس، وسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف، حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجامها.
1: تنطلق في 24 من أوت الجاري بمنطقة كابزبيب من ولاية بنزرت مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبر أدوب، ينظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على امتداد 45 يوما، وذلك في إطار مبادرة تهدف لتطوير مهارات عدد من الشبان والشابات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصادقة للبيئة. المنسق الجهوي للعدالة البيئية والمناخية بالمنتدى محمد قعلول يضيف:
3: المبادرة هذه تندرج في إطار مشروع العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الفكرة الأساسية متاعها هي تكوين أشخاص شباب وشابات معنيين بشأن البيئي، معنيين بمشاكل العدالة البيئية والمناخية في تونس والعالم، والبحث أيضا على حلول وممارسات بديلة ومستدامة. الورشة هذه هي ورشة تشاركية شيء منها مختص في البناء الإيكولوجي، هو تونسي فرنسي قام بتجارب عديدة خاصة في تونس، منهم ضيعة رأس المال. المبادرة هذه باش نطوروا المعارف والمهارات متاع الناس هذه، باش تقوم هي بعد ورشة هذه ببناء منازل بالتقنية سوبر أدوب، منازل إيكولوجية، خاصة أن تقنية سوبر أدوب ماهيش منتشرة ياسر معناها في تونس، وهي تعتمد أساسا على تعبئة الأكياس العادية متاع السميد والقمح والفرينة، نعبيها بالتراب وبعد ذلك تتحط بطريقة معينة، تعطينا بناءات مختلفة نجم نتحكم في المسارات متاعها، باش تكون الدورة متكاملة، خاصة أنها تمتد على 45 يوم.
1: ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 من سبتمبر الجاري هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. إلى أخبار العالم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هورمز في اتجاه المغادرة، وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العمانية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لسلطنة عمان، متوعدا بقصفها إذا عرقلت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى إصلاح التعليم كما يريده التونسيون. انطلاق وتوزيع الكراس المدرسية المدعم دون زيادة في الأسعار. انطلاق مدرسة تكونية في تقنيات البناء الإيكولوجية يوم 24 من أوت الجاري بكاب زبيب من ولاية بنزرت. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة وستة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، صباح الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. مرحبا بكم معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، الغونديفو اليومي اللي نبدأوه من الستة حتى للعشرة متاع الصباح. على ما يبدو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه اليوم فما انخفاض صغير على مستوى درجات الحرارة بالشمال، في حين وأنه مهوش بشكون فما تغييرات ببقية المناطق، وكل التفاصيل بشكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
5: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بك كيف مسمي ذات المؤثر.
3: اهلا وسهلا بك طبعا اذاعه الشباب، احنا معك. مرحبا بك، اهلا وسهلا كل الاذاعات طبعا راجع من اظلي مؤسسه الاذاعه التونسيه. اي سي بلال، معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، وعلى ما يبدو انه فما انخفاض صغير على مستوى درجات الحراره بالنسبه للشمال.
5: اي صحيح، والانخفاض معناتها ناتج معناتها اللي ثم تيارات هوائيه شماليه، معناتها نركض النظر لتمركز معناتها منخفض الضغط الجوي على الشمال الغربي في ايطاليا، تساهم في تيسير تيارات هوائيه معناتها من القطاع الشمالي، تساهم في حاشيه انخفاض في درجه الحراره اللي بشكون خاصه على الشمال، وتبقى تقريبا كما قلت سامي معناتها في استقرار بالنسبه لبقيه الجهات، وكذلك رياح اللي بشكون قويه شويه خاصه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات، وتبقى ضعيفه على المعتدله بالنسبه لبقيه الجهات، تساهم في اضطراب البحر، البحر باش يكون مضطرب الى محليا شديد اضطراب خاصة في السواحل الشمالية، وقليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. طقس عامة قليل السحب، بعض الغيوم المرتفعة فقط هذا الصباح اللي بتكون موجودة، ثم عامة قليل السحب تتكاثف تدريجيا زادة كيف آخر النهار تكون بالجنوب الشرقي، ودرجة الحرارة اليوم المتوقعة إن شاء الله باش تتراوح القصوى بين 32 إلى حدود 37 درجة إن شاء الله بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات كذلك، وبين 38 إلى حدود 43 درجة تكون خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد إن شاء الله باش يكون معناتها الطقس عامة قليل السحب، تتقلص نسبيا زادة سرعة الريح بداية معناتها من آخر هذه الليلة ويوم الغد إن شاء الله، باش تبقى قوية فقط معناتها نسبيا خاصة معناتها قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة معناتها في المناطق الداخلية. البحر غدو يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج يكون في بقية السواحل، ودرجات الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات ولا نفس معناتها الدرجات، ما ثمش تغيير كبير مقارنة بهذا اليوم. يتواصل الاستقرار إن شاء الله كذلك يوم الخميس مع ارتفاع طفيف يكون في درجة الحرارة معناتها بالشمال، وفي الاستقرار تكون ببقية الجهات مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشرقي اللي بشكون معناتها ضعيفة إلى معتدلة على أغلب مناطق البلاد، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج خاصة في السواحل الشرقية يوم الخميس. واللي يميز زاد حالة الطقس إن شاء الله في نهاية الأسبوع بداية من يوم الجمعة هو الخلايا الرعدية اللي بترجع من جديد معناتها خاصة في الشمال والوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار مع انخفاض إن شاء الله باش يكون في درجة الحرارة.
3: فوالا هذه بداية من نهار الجمعة. واضح. شكرا بلال، يعطيك الصحة. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 47 دقيقة هذه إذاعة الشباب، إن شاء الله طريق استماع لكم أنتم وين ما كنتم، بداية يوم موفق للجميع حتى للعشرة متاع الصباح، معكم في الماتينال جن.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاز.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. توقيتنا هو 8:03 يوميا. الوقيت هذا نعمل دور على الجرايد والمواقع في فقرة غوفيو الماتينال مع رفيق الدريدية.
1: غوفيو الماتينال
4: رفيق، صباح النور.
5: صباح الورد سامي. غوفيو الماتينال، جولتنا اليومية في أهم العناوين الصادرة في الصحف الورقية وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية، والبداية بيومية الصباح تكتب في صفحتها الأولى بالبنطة العريض عنوان: التقى عددا من المواطنين بشارع الحرية بالعاصمة، رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم وعلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كنا البارح حكينا سامي على موضوع هذا المجلس بعد الإعلان على تركيبته ومهامه بمقتضى زوز أوامر رئاسية. البارح إذن رئيس الدولة الأستاذ قيس سعيد كان هوني في منطقة لافايات، كان قام بجولة في شارع الحرية، وكذلك كانوا زملائنا في الإذاعة الوطنية التونسية كانوا في المواكبة لهذه الزيارة، وكذلك كان رئيس الدولة تنقل إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم الموجود في أول شارع الحرية في مقر الحقيقة أيقوني هكي قديم تم تجديده والقيام بكل ما يلزم فيه بعد ما كانت تمت زيارته المقر ذي. نذكره من طرف رئيس الجمهورية في وقت سابق تقريبا من عام ولا أكثر، والحقيقة المقر ما كانش في حالة جيدة، خاصة معناها بعض الأماكن اللي فيه اللي تم الحقيقة العثور معناها على كونه الحالة بتاعها ما كانتش معناها حالة مرضية، فتم القيام بكل ما لازم في هذا المقر حتى يتحول إلى مقر للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، اللي الحقيقة مراهنة كبيرة على هذا المجلس في علاقة بإصلاح المنظومة المدرسية ككل، الزمن المدرسي، البرامج، المناهج التعليمية، مهام كبيرة منتابعته. والبارح كانت إذن الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، وتلقاو كل التفاصيل في جريدة الصباح في الصفحات 2. كذلك نقرأ عنوان: رئيس الدولة يلتقي سفير فنلندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه، كل التفاصيل في الصفحة 2 لجريدة الصباح صادر اليوم. وإحنا نحكيه على التربية والتعليم، أكيد العد التنازلي بدالي على العودة المدرسية، وصباح تكتب عنوان: أقل من شهر يفصلنا عن العودة المدرسية، لا زيادة في أسعار الكتب والكراسات، ودعوة إلى منع المضاربة والاحتكار، كل التفاصيل في صفحة 3. الاستعدادات بدأت من فترة وتتواصل بنسق حثيث أكيد للعودة المدرسية. نعرفوا كونه عم ناول صار جدل في علاقة كالعادة بالكراس المدعم، هل متوفر هل موش متوفر، في المقابل تتوفر أنواع أخرى من الكراسات، فهذا الكل تلقاوه بالتفاصيل في صفحة 3 لجريدة الصباح الصادرة اليوم. نكملوا في مختلف الأخبار والعناوين الموجودة في غوفيو الماتينال في صحفنا الورقية، ونقرأوا من جريدة لابريس عنوان: لا فان دي فاكونس لو مولد اي لا رونتري سكولير ان فيريتابل ماراثون فينانسيير بور لي فامي تونيزيان، ماراثون انفاق كبير للعائلات التونسية بعد انتهاء موسم العطل، قدوم المولد النبوي الشريف، وكذلك العودة المدرسية اللي بشي تزامنه معناه تقريبا في أقل من شهر، مصاريف لا تنتهي كي تكتب جريدة لابريس. والحقيقة لا يوفق ولا يعاون كل الأسر التونسية معناها، وكل قدير وقدره زاد سامي نقوله معناها في الأخير، معناها كل عبد يمشي حسب خطوته وحسب إمكانياته. نياته. نكملوا كذلك في الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال ونمشي لموضوع آخر. في جريدة شروق تكتب عودة على تفكيك شبكة تخص التجار بالأشخاص وحجز أموال ومخدرات. شروق ترجع على هالعملية هذه في صفحة 15 وتكتب في عملية أمنية ناجحة تفكيك شبكة للاتجار بالفتيات وحجز أموال ومخدرات. كل تفاصيل إذن في صفحة 15. ويتواصل المجهود الأمني والحرب على المخدرات من فترة طويلة. المجهودات ما زالت متواصلة وفي كل مرة نسمع بنجاحات جديدة. نقرأ كذلك في جريدة الشروق في علاقة بجريمة اللي شهدتها منطقة المروج 4. جريمة نفذوها 3 شبان. تكتب الشروق تصفية حسابات تؤدي بحياة شاب 17 سنة الله يرحمه ويصبر أهله. والشروق ترجع بالتفاصيل على هذه القضية في صفحتها الثالثة. كذلك كملوا في مختلف الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال. أقرأوا في جريدة لو كوتيديان موضوع يخص إنتاج الكهرباء. La production atteint 9550 جيجاوات à la fin de juin 2026. إنتاج الكهرباء يوصل تقريبا ل 10000 جيجاوات في الساعة مع أواخر جوان 2026. وأكيد في انتظار المعدات الجديدة اللي باش تدعم تزويد شبكة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة زادة من جديد في الأيام الأخرى. فما بعض الانقطاعات سامي اللي مسجلة انقطاعات غير معلنة معناها في الضاحية الجنوبية مثلا البارح وحتى نهار اللي قبله. فما بعض الانقطاعات اللي تسجلت في بعض المناطق ما نعرفوش معناها هل هذا يرجع إلى مرة أخرى تخفيف الأحمال وإلا مشاكل تقنية أخرى ما عندناش عليها فكرة. على كل معناها الموضوع هذا ما زال للمتابعة. نقرأ وكذلك في جريدة الشروق عودة على شأن الثقافي. نقرأ عنوان في صفحة الأولى أثارت غضبا واسعا. الشروق تكتب إليسا تستهتر بالكوفية وبوجدان التونسيين. لقطة اللي أثارت جدل في حفل الفنانة اللبنانية إليسا في مسرح كارتاج وقت اللي واحد من الحاضرين أعطاها الكوفية الفلسطينية ومن بعد على وسائل التواصل الاجتماعي قال اللي هذاك زون نار معناها تونسي ماهوش كوفية فلسطينية. يمكن معناها الناس حاولوا تتفسر فما شكون حاول يفسر فما شكون حاول يمكن يلقى مخرج لإليسا معناها من الموضوع هذايا. لكن معناها اللقطة كانت أثارت جدل وشروق إذن تكتب عليها اليوم فيها صفحة 16 في علاقة برد فعل معناها الفنانة إليسا كيفاش خذيت الكوفية ولا الزنار ولا معناها المهم معناها هو يمكن الفعل معناها كيفاش هي خذيت هكا وش شافتهم بعد رجعتها. يمكن ذلك هو اللي أثار معناها الجدل وأثار حفيظة عديد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش معناها ما لبستهاش وكيفاش معناها يمكن فما ناس معناها تقول عندها الحق ويمكن فما ناس زادة أخرى ترى الموضوع من زي أخرى. المهم معناها سامي فما جدال كبير معناها صار في الموضوع هذا واليوم زادة نلقاه جريدة الشروق تكتب عليه في صفحتها 16. نكملوا كذلك مع مختلف الأخبار في غوفو الماتينال. من قرينا في الشأن الثقافي كذلك لو كوتيديان تكتب قبيلي سو بريبار اون سيزون ايفيرنال بروميتوز. موسم سياحي شتوي واعد في قبيلي في علاقه بالسياحه الصحراويه. اكيد كل تفاصيل في الصفحه السادسه. وكذلك تكتب جيوبارك ظاهر لو جويو جيولوجيك دو سود تونيزيان انسكري او ريزو مونديال دو لونسكو. اذا موقع في الجنوب التونسي والقيمة الجغرافية الكبيرة للمواقع هذه الموجودة في الموجود في منطقة الظاهر خليته يترسم في الشبكة العالمية والسجل العالمي لمنظمة اليونسكو. كل تفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة لو كوتيديان الصادرة اليوم. كذلك في الرياضة شنو أهم الأخبار اللي عنا في جرائدنا. تكتب لو كوتيديان فوليبول لا كان 2026 أوغا ليو أون تونيزي. تنظيم الكان كاس افريقيا لكره للكره الطايره باش تنظم في تونس اذا السنه، وتلقاو تفاصيل في الصفحات الرياضيه. نقراو من جريده الصباح اليوم موضوع مهم في الرياضه، تكتب ازمه جديده في لجنه التحكيم، فقدان مكونات الكترونيه من جهاز التدريب على الفار، وناجي جويني غاضب. تلقاو اذا كل التفاصيل في صفحات من 14 الى 16 في جريده الصباح الصادره اليوم.
4: شكرا رفيق على كل طبعا التفاصيل اللي تخص عناوين جرائد ومواقع اليوم 3/18 اوت 2026 في ريفيو الماتينال 8:12. احنا معكم في الماتينال الجندي مع الموجات اذاعه الشباب.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينا الجون، والاستضافات الاكتواليتي والموسيقى اللي تكون في كل مرة متنوعة. غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. باش نحكي على الشواطئ وتنظيف الشواطئ وأهمية تنظيف الشواطئ، دور البلديات ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وغيرها من الوضعيات، ودور المواطن زاد في نفس الوقت. معناها أخويا أنت كي جيت للبحر كليت فيه شربت فيه، أمورك واضحة، دونك كل اللي جبته معاك ماذا بيك تطيشه إلا تحطه في أقرب طبعا حاويت الفضلات. مع هذا برنامج تنظيف الشواطئ اللي تقود وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي استطاع إلى حد الآن تقريبا رفع أكثر من 6000 متر مكعب من الفضلات من شواطئنا، يعني بمعدل يومي ما يقارب 8 أمتار مكعبة. ومع ذلك يبقى التحدي قائم والرهان ديما على وعي الإنسان أكبر بكثير من طاقات الشاحنات والآليات. من شاطئ قمرت اللي احتضن أولى المحطات نهار 16 أوت جمعة جاي في نابل، نهار 23 أوت ونهار 26 أوت الموعد باش يكون في سوسة. علاش قدمت المواعيد هذه وعلاش حكيت على قمرة تونيبل وسوسة؟ لأنه فما حملة اسمها الشط لنا الكل، ساعة واحدة نظفوه، بشراكة لتجمع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، وطبعا التنظيم لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. علاش؟ لأنه نظافة الشواطئ راي مهمة برشا هي في الحقيقة تحتاج أكثر من 60 دقيقة، لكن وقت اللي نحكيه على تضامن العائلات والمواطنين في الإطار هذا باش نحكيه على خلفية الأرقام وكيفاش كانت الحملة الجمعة اللي فاتت والجمعة جاي كيفاش باش تكون. ومشكورة على تدخلها معنا مدام سيرين الفرشيشي، مسؤولة عن مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مدام سيرين صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير ومرحبا بمستمعينا الكل.
0: اهلا وسهلا بيك. دونك يظلي مقدمه طولها طولين وعرضها عرضين، يظلي اللي قدمتها هنا.
1: تبارك الله كل شيء قلته.
0: بارك الله فيك. شعاركم يقول وانه ساعه واحده نظفوها، هكا ولا لا؟ هل ساعه واحده فعلا معناها كافيه لمعالجه المشاكل البيئيه والازمات البيئيه اللي قاعده تتفاقم معناها في كل مره على الشواطئ، والا الهدف هو رمزي بدرجه اولى تغيير السلوك وتوعية المواطن بدرجة أولى؟ تفضل.
1: يعيشك. هو كما أنت ذكرت احنا على إثر برنامج تنظيف الشواطئ اللي هي معناها تقود الوكالة، لاحظنا الكميات الكبيرة في الحملة في التظاهرة نجم نقوله متعقمرت بالحق ساعة واحدة ما كفيتش، على خاطر لقينا برش

0: وفما حتى سياح يعني فريمان معناها الأوساخ والفضلات والنفايات اللي نلقاوها معناها صفة مهولة
1: غريبة.
0: يعني نتصور بين المواطن يكون معنا مع الدولة مع المجتمع المدني مع الناس كل يكون واعي يبدل سلوكياته اليومية. يعني في عود حتى استعملت كما قلت أنت دبوزة ماكلة حاجة نحط تيساكي ما لقيتش بوبيلة بحذية نروح بها للدار ونطيش ولا نشوف فين نلوح في أقرب حاوية.
1: هذا هو به اخترتم ثلاثة محطات رئيسية اللي هي جمرت معناها الجمعة اللي فاتت وحكيتنا عليها نابل يظل الجمعة الجاي نهار الأحد الجاي وسوسة نهار 26 أوت. معناها الشواطئ هذه تعتبر سياحية ومحطة أنظار بلديات كبرى زادة في نفس الوقت. اختياركم لثلاثة محطات هذه علاش؟ لأنها تعتبر سياحية بدرجة أولى، لأنه فما شواطئ ربما نقولوا أكثر تهميش وشواطئ ذات الكثافة الشعبية العالية اللي ربما تعاني غياب تام للتهيئة البيئية. ماذا اختياركم للشواطئ هذه؟ تفضل.
0: الحقيقة هو إذا نقولك إحنا البرامج التوعوية متانا يعني منذ أن أنشئت الوكالة كنا نعمل البرامج هذه حتى في سنوات معناها سابقة خدمنا حتى كما نقولوا مرة مشينا لتكلسة مشينا لبرشا شواطئ. السنة هو راهو جات الحكاية بصفة تلقائية ما تعرفك اللي كان يكول وكان قصان الضوء وكل حرائق وكل ما كناش نجمو نعملو حتى شيء مع ضيق الوقت معناها الوقت شوية معناها قلنا ميساج سنين نعملوها كامل عام الجاي إن شاء الله باش نعملو باش نخدمو على برشا شواطئ باش نحاولو نوصلو ل 13 جوفيرن معناها ولاية ساحلية معناها نحاولو نمسو أكثر شواطئ بالبرامج نتاعنا. وما تنساش اللي احنا رانا بالتوازي مع البرنامج التوعي عندنا برنامج تنظيف الشواطئ اللي هو يمس 152 شاطئ راهو بكلفة 3 مليارات معناها بتمويل من صندوق حماية المنطقة الساحلية. احنا معناها كبر كوكالة ندخلوا في 152 شاطئ عاملين 133 اثناء وصلنا ل 152 شاطئ معناها ذي التدخل. التوعية سيفري معناها كيما قلت معناها ما كانش مبرمج تبرمج توا وان شاء الله العام الجاي باش نكونوا من اول السيف
1: ان شاء الله يا ربي. نكمل معك مدام سيرين. دونك البرنامج في نابل نهار 23 اوت كيفاش باش يكون وفي سوسة نهار 26 اوت؟ تعطينا اكثر تفاصيل بالنسبة للناس اللي قاعدين تسمع فينا ربما ثم برشا ناس اللي تحب المشاركة في المجتمع المدني اللي تبعث حتى أولادها يتعلموا ويشوفوا البرنامج كيفاش باش يكون وين بالضبط وقتاش يبدأ؟
0: بي نورمال ما في نابل تفهمنا في شط الثقالة في نابل فيل معناها المدينة
1: شط الثقالة
0: هذا هو. ماذا بينا يجيو المواطنين فما مسابقات فما جوائز باش نعملوهم للصغيرات فما فما برامج معناها توعوية للفرز معناها كيفاش نفرزوا النفايات نتاعنا كيفاش نحاولوا معناها نقصوا من المصدر من برشا انه فما نفايات نجمو نقصوهم من المصدر كيما التسميد العضوي فما معناها بالطبيعة باش يكون معايا زادة زملائي إن شاء الله معناها من الإيكوسيستم يعني من المنظومات الساحلية خاطر تعرف الوكالة زادة عنا باركي نخدموا على المحميات البحرية وعلى أهمية المحافظة على معناها المنظومات الساحلية على التنوع البيولوجي معناها والكل شنو معناها كثبان رملية السلحفات البحرية اللي هي كي تلقى معناها شط مصخ وكل تنجم تاكل لك حاجة بلاستيك تموت هذيك هي تعمل التوازن في الشط يعني الحريقة اللي نلقاوها والكل هي تغلط تلقى ساشي تبلحها تموت. دونك احنا نولي فما مشاكل معناها تولي في عدم توازن التنوع البيولوجي متاعنا.
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليكم. دونك في نابل بداية من 9 ل 10 تاع الصباح ان شاء الله في شط الثقالة
0: ان شاء الله 9 ونص نبداو نحطوا لي طونت ومرحبا بالمواطنين نحبوا بالحق معناها نحبوا برشا ناس كل تجينا على خاطر معناها ما بعضنا الناس الكل باش نحاولوا ان نصفوا معناها نصفوا الساحل نتاعنا نصفوا الشط نتاعنا اللي هو بالحق هو فيه برشا معناها فما حاجات اقتصادية فما فما وحدات سياحيه، فما برشا حاجات على شطنا. معناها هو شط ماهوش جست للعطله راهو، هو ثروه وطنيه. يعني المواطن يزم يفهم الشيء هذايا، فما ناس معناها مدخل رزقها من الشط هذاك للاجيال القادمه زاده. معناها كيما جدودنا استحفظونا على شطنا، على شط القناه، ومعناها واسترفعنا به، نحبوا نخليوها للاجيال.

0: للقادمة إن شاء الله.
1: شكرا لك مدام سيرين، يعطيك الف صحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. سيرين الفشيشي مسؤوله عن مصلحه التوعيه والتحسيس والتربيه البيئيه بوكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. موجز 8:30 مع يسرى شيبو بقدم معنا في الاستماع، احنا راجعين.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من 2 للجمعه من 6 للعشرة.
3: عد موجتك تسمع صوتك
4: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
6: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وشدد رئيس الجمهورية على إصلاح التعليم كما يريده التونسيون. كما أكد رئيس الجمهورية أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وشدد رئيس الدولة على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مؤكدا أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات.
7: تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية. وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها.
6: انطلقت كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيع على تجار الجملة. ذكرت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن يوم 18 سبتمبر الجاري هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للاندفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف أثناء عبورها بمضيق هرمز في اتجاه المغادرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، القاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: إذاعة الشباب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: ورجعنا لكم في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب توقيتنا هو 8:52. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع لموعد اليومي اللي يبدأ معكم في الماتينا الجون بداية من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. بنتنا ثقة، بنتنا محبة، بنتنا برشا موزيكا اللي توصلكم وصوتكم خاصة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. باش نوصل في الاستضافات والحديث الآن باش يكون مسرحي بالأساس، لأنه ستنطلق فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسات الجامعية بجندوبة، وتحديدا اللي يحتضنها ربوع المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. دونك الدورة 36 إن شاء الله اللي بتبدأ بداية من نهار الخميس بعد غدوة 20 وتتواصل حتى 22 أوت 2026 تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية وبإدارة الأستاذة أحلام التويتي اللي معها هي باش ناخذوا أكثر تفاصيل باعتبارها مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للفنون الثقافية بجندوبة. صباح النور مدام أحلام ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور،
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك هذه الدوره 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح، ربما معك انت هات خلينا ناخذ فكره عن ابرز الاضافات اللي تميز الدوره 36 مقارنه بالدورات السابقه في ظل تنوع المشاركات ما بين دور الثقافه والشباب والمؤسسات الجامعيه.
1: أكيد هي ولاية جندوبة، نقول هي فرصة معناها جيدة، نقول ولاية جندوبة تحتفي بمسرح المؤسسات ومسرح الشباب. يتجدد اللقاء بطبيعة الحال مع تقييم إنتاجات نوادي المسرح في إطار الدورة 36 كما ذكرت، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية اللي امتد على 3 أيام من 20 إلى 22 أوت بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. نعرف احنا المهرجان هو ينتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية تتولى تنظيمه بالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. إذا جديد هذه الدورة أنه هذه السنة مشاركات يسمى العدد مرتفع، تقريبا تشارك المؤسسات الثقافية والشبابية بـ20 عمل مسرحي موزعة كالآتي. اليوم الأول باش ينطلق المسابقات في حدود 9:30 صباحا، دار ثقافة ببوسالم بـ4 أعمال، ثم دار ثقافة بوعوان بعملين، دار ثقافة بطبرقة بـ3 أعمال. ثم وأجدد أنه معناها ثم معناها إضافة هذه السنة، يفتح المجال لرحلة باش تكون بين روائع الموسيقى الكلاسيكية مع عزف الساكسفون صالح عبد الحكيم، وهذه باش نعملوا خارجة شوية من أجواء المسابقات والضغط النفسي اللي يعيشه المشاركين عبر الموسيقى الكلاسيكية مع أنغام راقية. ثم في اليوم الأول ثم تختتم اليوم الأول بمشاركة دار الشباب ورغش من غار ديمان بـ3 أعمال. اليوم الثاني اللي هو باش يكون إن شاء الله 21 أوت صباحا باش يكون مشاركة مع المركب الثقافي عمر السعيدي بـ4 أعمال، ثم مشاركة دار الشباب حمام بورقيبة بعمل واحد، وتختتم المشاركات مع المركب الشبابي بلاند راهم بـ3 أعمال. ثم نقترح على الحضور الكريم عرض الجوال، هو نوع من هو تم إعداده خصيصا لهذه التظاهرة باعتباره باش يكون غوص في الذاكرة الشعبية، هو استعراض لخصال الشهامة الكرامة العربية للدفاع عن الوطن، ونهدف من خلاله إلى تثمين الهوية الوطنية الحفاظ على التراث الثقافي. هذا الموضوع العرض وهو مضمونه بالأحرى هو يندرج في إطار المحاور الأساسية للمهرجان. ثم اليوم الثالث باش يكون هو خاص بالتربص، هو تربص تكويني، هو بعنوان مدخل في التدريب الجسدي والصوتي باش يأثروا المؤيد الغزواني. هذا تقريبا جملة البرنامج.
0: يعني مش كل فما ورشات معناها تطبيقية بالتوازي مع عروض المهرجان؟
1: هي الورشات اللي ذكرته طور، هو ذاك تربص باش يكون في ورشات وحاولنا كتجربة جديدة، خاطر احنا حسب كل دورة معناها نقوم بالجانب التقييمي، معناها لاحظنا انه وقت اللي تعمل مسابقات وتكون موازية مع الورشات ما فمش نجاح كبير، معناها فما خلل، فما انت تشوش على المشارك. ولهذا حبينا معناها يومي نهارين الوالي باش يكون فيها التقييم، والنهار الثالث هو باش نخلوه معناها على راحته المشارك ما يتكون في مجال فنون المسرح.
0: اليوم نحكيه على مدى إقبال الشباب وتفاعل نوادي المسرح بمختلف معتمديات جندوبة. معنى كيفاش تقيم مدى إقبال الشباب على نوادي المسرح في ولاية جندوبة؟
1: احنا التقييم يتم من دورة إلى أخرى، ما احنا لاحظوا أنه فم عدد المشاركات ترتفع، لاحظنا حتى مستوى الأداء يتحسن، وفما إقبال، خاطر احنا كل الورشات هذيك اللي نكونوا بها هي معناها كانها بطريقة ضمنية هي دعوة إلى الانخراط في النوادي بالمؤسسة الثقافية. فما إقبال لاحظنا بمختلف كافة المعتمديات.
0: فوالا، المسرح الجامعي يشارك زادة في نفس الوقت جنبا إلى جنب مع دور الثقافة والشباب. المؤكد أنه هناك تكامل ما بين الفضاء الجامعي والفضاء الشبابي، هكا ولا لا؟
1: هو التكامل من حيث المضمون، المهرجان والنظام الداخلي اللي يدعو إلى مشاركات مؤسسة ثقافية والشبابية والمؤسسة الجامعية. أي. لكن للأسف ما عناش حتى مشاركة من المؤسسة الجامعية. أي. وهذا يفسر علاش؟ خاطر احنا في فترة توعط صيف، واغلب والطلبة هما مهوش من كلهم من ابناء الجهة. أي. هما من مختلف معناها الولايات المجاورة. صعيب انك معناها احنا نتصلوا بالادارة ولا لكن صعيب انك باش تحاول تجمع الطلبة المشاركين، والاغلبية اكثر الولايات مو جندوبة بركة، ولا تقريبا المسرح الجامعي شبه متغيب في المهرجان،
0: لانه الفترة فترة عطلة،
1: في الفترة فترة عطلة. هذا هو.
0: هل هناك لجنة التحكيم خاصة لتقييم العروض؟ معناها ربما إذا كان فما أسماء مشاركة في لجنة التحكيم.
1: بالنسبة للجنة التحكيم هو يتم اختيارهم من ذوي الخبرة متخرجين معهد الفنون الدرامية والمسرح، عندهم مجال في تقييم الأعمال. الأعمال المشاركة باش تاخذ لجنة التحكيم مترتبة من ثلاثة عناصر: السيد شرف الدين قاسمي، السيدة هنا جيجي، والسيد والله ما استحضرش اسمه. فوالا، هو معانا، معناه هو عنده ماجستير في إيهاب عبيدي،
0: فوالا
1: معانا في تقييم الأعمال المسرحية. وبطبيعة التقييم هو يتم بالرجوع إلى النظام الداخلي اللي يضبطوا النظام باعتبار فما محاور أساسية نشتغل عليها، ويكون تقييم. احنا خاصة نشتغلوا على مسرح المؤسسات.
0: أي.
1: التقييم هوش تقييم عمل محترف، ثم مراعاة لبعض الجوانب، ثم لقاء اللي نعرفوها ببعض في دور الثقافة. نحاول مراعاة معناها كل هذايا، والله يذاك الكل، واحنا نعرف ان المؤسسات ثم نقص ما ننكروش، ثم لكن ثم اعمال بالحق راهي ساعات تحسها محترفة بقلة الإمكانيات، ثم إبداع،
0: لكن تقدم إبداع فيها. واضح. مدام أحلام يعطيك صحة، شكرا ليك، بارك الله فيك. أحلام تويتي، مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للفنون الثقافية بجندوبة، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. دونك موعدكم مع دورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، اللي باش يكون الموعد نتاعو من 20 حتى 22 أوت بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: 9 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، وكما تعودتوا في بداية الساعة الأخرى من المتنة الجنب دوها مع رفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك الثانية.
0: انفو ترافيك.
1: رفيق،
2: صباح الورد من جديد. سامي، حاليا حادث مرور في الطريق الوطنية رقم 8 تحديدا على مستوى برج المونبليزير في اتجاه تونس العاصمة، بالتحديد على مستوى الحديقة اليابانية، ومتسبب الحادث هذا في اكتظاظ كبير خاصة بالنسبة للي جايين من أريانا، حي الخضرة، حي الأولمبي، المركز العمراني الشمالي نحو وسط العاصمة. ذاك علاش ننصحوكم ب تفادي استعمال الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الرابطة شمال جنوب. هو الحادث تحديدا قبل الخرجة متاع مونبليزير، ذاك علاش ننصحوكم بكونكم تستعملوا يا أما طريق محاول الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي، ومن ثم طريق المعروف بمنطقة اللاك زيرو نحو تونس العاصمة. هذه هي الفرضية المتاحة بالنسبة للي متجهين لوسط العاصمة. كذلك فما اكتظاظ كبير توا حاليا على مستوى حي الخضرة والمركز العمراني الشمالي نحو تونس العاصمة وأريانا، وتقريبا طريق الوطنية رقم 8 من أريانا إلى حدود وسط العاصمة فيها اكتظاظ مروري كبير، ننصحكم بتفاديه خاصة بالنسبة للاجئين من بنزرت ومن رياض الأندلس ومن مناطق شمال ولاية أريانا. بالنسبة لي بقيت مناطق الضاحية الشمالية، الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى تقريبا الحركية عادية دون اكتظاظ مروري، فقط كثافة مرورية على مستوى البحيرة 1 وعين زغوان. بالنسبة لي الطريق السريعة تونس حلق الواد حاليا قاعدين نشوفوا في حادث مرور في الطريق هذية بعد قنطرة رادس نحو حلق الواد، متسبب في اكتظاظ مروري تقريبا خاصة في اتجاه تونس العاصمة. فما الحادث هذية متسبب في اكتظاظ مروري من بعد حلق الواد إلى حدود قنطرة رادس، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا المدخل الجنوبي كالعادة الاكتظاظ في موقع الأشغال في لاكانيا وجبال جلود نحو تونس العاصمة. بالنسبة لمنطقة رادس حاليا طريق المنطقة البترولية اكتظاظ مروري كبير، وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبة لي غرب تونس العاصمة خفت شوية الحركة في الروتيكس على مستوى باردو ومنطقة خزندار، وكذلك مستوى مركب الهادي نايفر مازال فما اكتظاظ نسبي بين محطة المترو 14 جانفي وتقاطع مع ليكستر ونحو تونس العاصمة. نشوفوا طرقات السيارة حاليا، السيارة 1 تونس حمامات سوسة حركة عادية فقط كثافة مرورية، في بياج مورنيك السيارة 4 تونس بنزرت الحركة عادية فقط كثافة مرورية، في بي اتش سي دي ثابت. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء بوسالم الحركة عادية فقط فما كثافة مرورية كبيرة في بيهاج الفجة نحو تونس العاصمة.
1: شكرا رفيق، من بعد شوية نكمل معك فقرة بيتك دي مع موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: تنساشي.
1: التسعة وسبعتاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. نبيها كراولي هذا اللي بيك, نبيها كراولي اللي كانت حاضرة على المسرح الأثري بقرطاج نهار 13 أوت في دار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة. احنا مازلنا معاكم على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في المدينة الجن ورفيق دريدي في فقرة بيتك. بيتك رفيق غو بونجور.
2: غو بونجور سامي. قواعد اللعبة تبدلت في يوتيوب في طريقة المشاهدات, نعرفوا التفاصيل بعد شوية. في 24 أوت قواعد جديدة وتسجيل المشاهدات يبدأ بمجرد كونه الفيديو خدمة على يوتيوب ولا وقت اللي يدخل المستخدم لي البث المباشر. تنعرفوا التفاصيل, ريديت قاعدة تختبر في تجربة جديدة للصوت والفيديو. الهدف هو منافسة تيك توك, إن شاء الله تنجم تنافس تيك توك ريديت وتحقيق لأمازون. باش نبداو به يخص أمازون وكونه فما كتب نادرة تم السكان متاعها, معناها تعريفها للمسح الضوئي. وهوني دونك تحقيق, هذه الحقيقة تحقيق صادم يخص منصة أمازون وكونه الكتب هذه النادرة اللي يتم السكان متاحها. تحقيقات صحفية تكشف اللي شركة أمازون قاعدة تشري في كميات كبيرة من الكتب المطبوعة وما فيها نسخ سامحوني نادرة, وتقوم بالسكان متاحها المسح الضوئي واستخدام محتواها في تدريب نماذج ذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل التخلص من الكتب الأصلية خلال عملية الرقمنة. وحسب تحقيق أجرته منصة فأنه تم تتبع شحنة كتب نادرة بعد وضع جهاز إيرتاج داخلها. شوفوا الخدمة كيفاش, معناها قاعدوا يتبعوا في الكتب هذية وين مشات بالضبط, وتم اكتشاف كونه الكتب وصلت لاس فيغاس الأمريكية وغادي يظهر فريق يحمل الكتاب ويتم دونكوني تقطيع الكتب لتسريع عملية المسح الضوئي والنسخ الأصلية دونك تدمر من الكتب هذية. ودونكوني فما منهجية خاصة بالعمل في أمازون والكتب هذية دونك هوني التعويل عليها بما أنه أمازون تهدف الكون دونكوني النماذج متاحة تكون خاصة. وهوني دونك جدال كبير في علاقة بالموضوع هذا خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بكتب نادرة ولا يصعب استبدالها. نمشي ولي ريديت اللي قلنا بدأت تجربة المقاطع الفيديو تحويل منشورات النصية المحتوى صوتي ومرئي ونسخة أولية من التجربة الجديدة. دونك هوني ريديت تهدف للاستفادة من الشعبية المتزايدة لمقاطع الفيديو ستوري تيلينج في تجربة تيك توك وريلز على انستغرام. والشركة تختبر في نسخة أولية من التجربة هذه على عدد محدود في المنصة, والمستخدمين ينجموا يستمعوا المنشورات ريديت في الأغيغ بلان وقت ممارسة أنشطة أخرى وينجموا يحولوا المنشورات إلى مقاطع فيديو تجمع بين الصوت والصورة. قلنا كونه قواعد اللعبة في يوتيوب باش تتبدل, المنصة تعلن تغيير آلية احتساب ليفيو مشاهدات الفيديوهات, والمشاهدة جديدة تتسجل بمجرد بدء تشغيل الفيديو ولا فور دخول المستخدم إلى البث المباشر. الهدف حسب يوتيوب هو تبسيط طريقة قياس الوصول لصناع المحتوى ومنح صناع المحتوى صورة أكثر وضوح على حجم الجمهور اللي تفرج في مقاطعهم الخاصة بالفيديو. يوتيوب ما كشفتش رسميا في السابق على المدة المطلوبة لاحتساب الفيو, وقت اللي كان من المتعارف عليه كونه الفيو تتقيد بعد 30 ثانية من مشاهدة المحتوى حسب تقارير. والمنصة دونكوني تتجه تاور كونه تتحل الفيديو تتحسب فيو, سهلة برشا بالنسبة ليوتيوب. ونفس الشيء تم اتباعه في مقاطع شورتس على يوتيوب وتتبع زادة منصات منافسة كيما تيك توك وانستغرام, زادة نفس الشيء تتحل الفيديو تتحسب فيو مباشرة.
1: شكرا رفيق, يعطيك الصحة. بعد شوية موجز التسعة ونص وبعد الموجز كالعادة نجيوك الشط اليوم وشنو تقترح علينا وين نمشيو بالضبط, باعتبار وأنه الطقس اليوم غدوة مازال مواتي لكل الأنشطة البحرية في انتظار, وأنه بداية من نهار الجمعة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه باش يكون فما بعض التغييرات الجوية. عموما طقس اليوم باش يكون قليل السحب مع تكاثفها بعد الظهر قرب السواحل الشرقية, ودرجات الحرارة اللي باش تسجل انخفاض صغير بالشمال في حين ما ثماش تغييرات ببقية المناطق, وباش تتراوح القصوى ما بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 37 و43 درجة ببقية الجهات. كل التفاصيل تلقاوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، ويتوجه إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس ويسدي تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تعلن الشروع في توزيع الكراس المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وتبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق

0: ما افاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي سمير المولهي. انطلاق مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبر أدوب في 24 من أوت الحالي بمنطقة كاب زبيب من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير المهارات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. والمتحدث باسم الحرس الثوري يؤكد أن الطريق الوحيد أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ الشروط الإيرانية على حد قولها. إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل شمال القدس المحتلة. 4 غارة جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمال سوريا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 9:41 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشاء متاع الصباح في المتينة الجون. شنو الشط اللي باش يقترحوا علينا رفيق اليوم في فقرة شط اليوم؟
1: شط اليوم.
0: أي رفيق، مرحبا بك.
2: مرحبا سامي من جديد. وجهتنا اليوم في ولاية بنزرت، واحد من أجمل الشواطئ في ولاية بنزرت اللي هو شاطئ صخري. اليوم وجهتنا متاع أتراكسيون شوية، متاع مغامرة شوية زادة الوجهة متاعنا اليوم، اللي هي جوابي كاب زبيب. جوابي كاب زبيب وجهة معروفة، وجهة شهيرة، قاعدة كل مرة تحظى بإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي من تونس وحتى من الخارج، بما أنه المشهد الحقيقة في جوابي مشهد استثنائي، لك الجبل ذاك الصخري اللي هو مباشرة معناها نلقاوه مع الأمواج، وذاك علاش اليوم اخترنا لكم الوجهة هذه جوابي كاب زبيب. فما شكون يسميها البيسين الطبيعية، وكأنه معناها بيسين طبيعية موجودة في البحر، وكذلك فما مجموعة من كما نقولوا هكايا المعالم معناها خاصة لك الناس اللي عشاقها كالاكتشاف والمغامرة والترفيه. فما مجموعة من الأماكن اللي كان يتم استعمالها حتى في الحرب العالمية الثانية، معناها ما زالت موجودة حتى لتوا غاديكا في الجبل هذايا اللي هو قريب برشا من المنطقة الجميلة جدا في بنزرت، منطقة الماتلين.
0: هو تبع معتمدية راس الجبل،
2: بالضبط معناها يتبع معتمدية راس الجبل، هو قريب برشا لمنطقة الماتلين. معناها كامش نحكيه على الطرقات اللي توصل الماتلين سيدي بوشوشة، ومن بعد دونك يتم الوصول لكاب زبيب. كذلك فما الميناء الصغير اللي هو موجود في كاب زبيب، يمكن زادة الوصول ليه عبر الشارع اللي الطريق اللي يهز من منطقة بني عطا، من راس جبل بني عطا ثم كاب زبيب. كيف كيف هذا الطريق اللي أقصر بالنسبة للناس اللي جاية، ما يجاي على الأوتوروت معناها، بالنسبة للناس اللي اختارت كونه تمشي من ثنية أخرى. فالجوابي هذوما باش يتفردوا يمكن معناها الطبيعة اللي غادي والمكان، والخاصة خاصة جودة مياه البحر. معناها كي نشوفوا أكل مياه الكريستالية هذيك اللي هي ترانسبارانت، معناها تقريبا الرمل اللي تشاف حتى من فوق، فذاك علاش فما شكون يسميه معناها بالبيسين الطبيعي جوابي في كاب زبيب. يلزم مجموعة من المعايير كما نقولوا، يلزم كونديسيون فيزيك زادة باهية حتى الناس معناها تنجم تمشي للبلاصه هذه، ماهيش متاحه الحقيقه البلاصه هذه للناس كل، ولا معناها يمكن فما ناس ما تنجمش معناها تطلع في الجبل وتهبط، ومعناها ذاك علاش هي يمكن مخصصه لاصحاب القدره البدنيه اللي ينجموا معناها يكونوا موجودين في البلاصه هذه. يلزم زاد الريح يكون مواتي، معناها ما لازمش يكون نهار ريح ولا يكون البحر هايج، لانه خطر كبير إذا كان يكون البحر هايج معناها في بلاصة كيما هكايا. وشفنا معناها حتى في العام اللي فات ولا قدر الله معناها حوادث صارت حتى في شواطئ معناها مشابهة،
0: لأنه حتى حركة الأمواج تتغير فجأة معناها في البحر هذايا، تيارات قوية لأنه هو مفتوح معناها غير مستقر.
2: بالضبط سامي، ذاك علاش احنا ننصحوا الناس كانوا ديما يشوفوا اتجاه الريح وسرعته، وخاصة معناها ارتفاع الأمواج قبل ما يمشيوا للبلاصة هذايا، اللي زاد يلزم من قبل يتم توفير كل المرافق كل ما لازم، بما انه حتى لتوا معناها ما فماش الخدمات اللي هي موجوده غاديكا كيما المطاعم ولا كيما المقاهي اللي هي يمكن بعيده شويه على الشط هذا. ذاك علاش بالنسبه لجوابي كاب زبيب، وهو يحلى راهو غاديكا راهو المشوى، ويحلى الباربيكيو، ويحيى كيما نقولوا معناها يحلى الكون، الناس معناها كي مع بعضها طيب حاجه وتعمل حاجه معناها في الطبيعه، معناها بتبيع نطفيو النار بعد ما نكملوا، بتبيع نستحفظوا على نظافه المكان، ننظفوا المكان قبل المغادرة. يلزم كل شيء يتلم معناها في ساشيات، وذاك علاش لازم ننصحوا الناس كل كونوا يقراوا حساب من بعد كي باش يروحوا، ياخذوا ساشيات معناها اللازمين باش من بعد يلموا فيهم معناها كل ما لازم، ويخليوا المكان نظيف.
0: شكرا رفيق، احنا مازلنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، غاديو جون تونيزي باج اوفيسيل. مرحبا بكم.

0: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا هكا نكون وصلنا لنهاية لقناة في الماتينا جون على موجات إذاعة الشباب. استنوا من بعد شوية سماح الفرجاني تكون حاضرة معكم في صيف معنا بداية من العشرة متاع الصباح طبعا. والفقرات اللي كما تعودتوا بها في صيف معنا، خذ فرصتك في ميزون بدو بتمام وجنينة دارك، تفاصيل هذه كلها تكون من العشرة حتى نص نهار مع سماح الفرجاني في صيف معنا. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. شكرا لكم اللي في كل مره تختاروا انكم تبداوا الصبحيه معنا في الماتينا الجون على موجات اذاعه الشباب. رفيق دريدي شكرا ليك.
1: ميرسي سامي ليكيب اللي كانت معنا والناس كل اللي تابعونا.
0: شكرا لكوثر البجاوي اللي كانت حاضره معنا بامتياز في الاخراج التقني، محمد عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، يسرى شيبوب وصلوح التكابري في الاخبار، هدي جبنياني في السبور وسامي فرتونا. يقول لكم بقيه متابعه طيبه لبرامج اذاعه الشباب غدوه كالعاده ابختيغ من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات اذاعه الشباب. باي باي،
1: نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: صباح الورد، صباح الخيرات، صباح الفرح والسرور وين ما كنتوا تسمعوا في برنامج صيف معنا على موجات إذاعة الشباب. نرحب بكم الكل، شكرا لكم على اختياركم هذه الموجات، وإن شاء الله تقعدوا ديما معنا في الصيف ولا الخريف ولا الشتاء والصيف والربيع، على طول على طول عدلوا الموجة بتاعكم. مرحبا بكم معنا، أجمل تحيات كامل الفريق هذا الصباح. سليم لقصيبي معنا يرافقني في الجانب التقني، للأستوديو استوديو نجيب الخطاب وصالح أجرام، في الديجيتال عزيز شلبي والسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون بعد إجازة خفيفة عودة. وحب نشكر كل زملائي اللي كانوا حاضرين معكم في تقديم البرامج في تعويضي، شكرا لكم الكل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نستأنف العمل ومواصلين اللقاء معكم في عدد جديد من برنامج صيف معنا. بدينا شوي شوي نقتربوا من نهاية البرمجة الصيفية لاستقبال برمجة انتقالية جديدة على موجات إذاعة شباب قريبا جدا، بمواعيد جديدة، مواعيد متواصلة ومواعيد عائدة كما عودتكم دائما إذاعة الشباب بالجديد بالعمل بالاجتهاد في محاولة دائمة ومستمرة لإرضاء المستمعين الكرام وكذلك لتقديم الأفضل من خدمات لكل العائلة وبصفة خاصة للشباب. 10:03 صباحا على موجات إذاعة الشباب من توا حتى النص نهار فقراتنا جاهزة، ضيوفنا كذلك. وبعد شوية باش نبداو مع الفقرة الأولى نية اللي متعودين بها وتعودنا بها على امتداد صائفة، هي فقرة خذ فرصتك اليوم باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نحولوا مهاراتنا وأفكارنا وإمكانياتنا إلى فرص حقيقية نقتنصها ونستفيدوا منها في حياتنا. حاضرة معنا الدكتورة ذكرى شكيلي بعد قليل، هي مدربة دولية بأكثر تفاصيل تفيدنا حول الموضوع هذية. ثم يتواصل اللقاء مع بقية الفقرات، بدو بتميم في ميزون وجنين الدارك، وإن شاء الله تقديوا معنا أمتع وأرق الأوقات ديما على موجات إذاعة الشباب مع باقة مميزة من الأنغام. 4 دقائق بعد 10 متاع الصباح، مرحبا بكم الناس كل معنا وبحذينا ومتابعينا الكرام على لايف ستريمينغ، شكرا لكم انتم زيدا على متابعتنا، مرحبا بكم الناس الكل. يا سليم نبداو جونا في صيف معنا.
6: وجه القمر

0: صيف معنا.
1: خذ فرصتك
2: لولا البنات هكا قال عمرو ذياب مدلعين متعطرين وإحنا حاضرين جاهزين باش ناخذوكم معانا لأحلى الأوقات في متابعة لمختلف فقراتنا وضيوفنا. أجمل تحية كامل الفريق من جديد. سليم لقتي بي معنا في الأجهزة التقنية الأستوديو نجيب الخطاب وصالح شغام عزيز شلبي في الديجيتال وسمح معكم من جانب الميكروفون مباشرة. بدينا مع الفقرة الأولانية وهي فقرة خذ فرصتك. اليوم باش نحكيو على موضوع مميز كالعادة. اليوم نحكيو على كيفاش تحول الأفكار متاعك والمهارات متاعك وإمكانياتك إلى فرص حقيقية ومن بعد تقتنصها بطبيعة مش باش تخليها تتعدى من جنبك. معنا الأستاذة والمدربة الدولية وأنا سعيدة باستقبالها على خاطر حقيقة هي ملتزمة وجينا من بعيد جينا من قليبيا خصيصا إذاعة الشباب حتى تفيدنا في مختلف المواضيع اللي نترقولها. مدام الأستاذة ذكرى الشكيلي أهلا وسهلا بك أستاذة ذكرى. مرحبا بك بحثنا في إذاعة الشباب.
3: وبيك عايشك. مرحبا بمستمعينا نشال كرام شباب.
2: أهلا وسهلا بك مدام ذكرى. تعرف من بين أكثر الأفكار المتداولة خاصة لدى فئة الشباب يقولك مازال ما جاتنيش فرصتي هكا ولا أيه. ومش شباب برك ناس الكل برشا ناس يقولها يقولك والله مازلت ما جاتنيش حتى فرصة. فلين جاتو فرصته والآخر جاتو حاجة الآخر درشنا واللي جاتو أما أنا مازلت ما جاتنيش الفرصة متاعي. الكلام هذا صحيح ولا غلط؟ وأنا صحيحة ولا غلطة وقت اللي برمجت مخي على الحكاية هذي؟
3: هو يعطيك الصحة على السؤال هذا لأنه بالحق في الفقرة هذه باش نحكيه على حاجة مهمة برشا. خليكم معانا تابعونا لأن تنجم تلقى الفرصة نتاعك هي أنت ما مكش منتبه لها هي فيك وفي داخلك ومن خلال المداخلة هذه إن شاء الله.
2: ما هو سر التحول؟
3: سر التحول فيك أنت في قدراتك في أنك اتخلقت مش عبث انك حتى ديجا اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم كله. سر التحول انك تؤمن لانك عندك قدرات ومهارات ربي خلقها فيك وانت ما تخلقتش عبث. والحياه هذه عادي ان فيها تحديات عادي ان مش باش تكون جنه ورديه لكن انت مع التحديات تلقى السر اللي انت تعرف كيفاش تخرج من الظروف اللي مش عاجبتك او كالشكوى او انك في الخذلان او انك تلقى روحك مش مرتاح لك الفم فجوه ما بين اللي انت تحب عليه وما بين اللي باش تلقاه قدامك. هذيك هو السر لانك باش تلقى الفجوه ما بين انت شنو تحب وما بين شنو تلقى قدامك
2: بين المرغوب ولا المطلوب بين الواقع الموجود.
3: اي لان ربي اعطاك قدره وما تخلقتش عبث حتى كيف هو من الاول ما تخلقت الدنيا هو قال انني اعلم ما تعلمون. الملائكه قالك علاش تجعل من يفسد فيها ويسك فيها الدماء؟ هي معروفه الدنيا
2: كل انسان عنده هدف بعث من اجل هدف في هذه الحياه. اذا نبحث كل واحد شنو الهدف والهدف ما نجم يكون كان على اساس الامكانيات نتاعك انت واللي ما تنجم تعرفها كان وقت اللي تبحث وتغوص في ذاتك
3: وليه هو
2: لكن كيفاش نوصلوا لهكا؟
3: السر الباهي اللي هي ريت تلقاها ماك التحدي ماك الصعوبه هنا يعني هو ريت يقول لك من الضعف تخلق قوه ماك الصعوبه هي رساله لانك وقتها باش تلوج القوه فك قدامك.
2: الولاده ما تجي كان بعد ما خاض عصير وطويل وصعب وهذه الدنيا كلها
3: هي سر الدنيا اللي سرك موجود في الالم نتاعك.
2: كيفاش نوصل استاذ الذكرى تو برشا ناس انا راني حتى كان افكار انا مانيش مؤمنه بها لكن انا من موقعي هذايا كوسيط نحب نتخيل دائما التساؤلات اللي يسالوها المستمعين واللي تبعوا فينا طويكة ونحب نلقيها على ضيفي هكا يلزم يكون اللقاء في رايي. وانا تو قاعده نسمع في برشا شباب وبرشا ناس يقول لك كلام هذاك كلام تاع إذاعات ولا كلام يبيعوا في الكلام
3: صحيح
2: يخلي تراب بالحق يبيعوا في الكلام مع العلم أستاذة ذكر فما ناس حقيقة يبيعوا في الكلام احنا ما نبيعوش في الكلام احنا نحبوا نسوقوا لأفكار إيجابية لابد ومن الضروري وأنه الشاب يتبناها ويمشي فيه المسار ذكا باش ينجح في حياته في المسار متاعه كان مازال ما لقاش المسار متاعه صحيح.
3: شو محليها البداية اللي بديتها لأنك شوف بالحق هي شنية فما المعلومات برش
2: جستما
3: والتقدم التكنولوجي معناها تقدم طريقة
2: غازة الدنيا
3: معناها هي شنو فما اللي انت كي تحكي معاه الشباب انت اعترضهم انا في الجامعه أي. في الجيوني في
2: وانت قريبه من لي جون برشا في برشا. الدورات التدريبيه في الجامعه
3: حتى في المحيط نتاعي حتى مع معناها اولادي واصحابهم وكل معناها لكن هو شوف المعرفه بالحق موجوده برشا لكن هي السوء استعمال المعرفه او انك فما فجوه بين هو تو الشاب ما شاء الله عليه يعرف معناها ما فماش يمكن حاجه كي تجي تحكيها له ولا تجي تساله له ما يقولكش ما نعرفهاش معناها يمكن انت ماكش بتجيب جديد اما شنو هو جديد؟ جديد في انك تطبق اللي تعرفه
2: المشكله فيك طريقه التطبيق معناها فما التقنيات الاليات اعطيهم لنا اليوم
3: فوالا احنا مش عندكم تمرين تبعوا معنا في الاخر مش عندكم تمرين
2: التمارين الحلوه والله والله صدقوني راهي تمارين مميزه حاولوا انكم تطبقوها تشوفوا يعطيوا اكلهم التمارين
3: هو التطبيق هو اللي يعطي نتيجه احنا الفجوه اللي موجوده ما بين انك اللي تعرفه ما بين انك ما طبقتش ومشيتش في الطريق نتاعو ما طبقتش تمرين وهذاك هو اللي تجيني تطبق تقول لي يا والله بالحق قول اخي انا مش بلح. هو احنا نعرفه وليت كي تحكي معاهم ناس كل ما شاء الله عليهم وعي جمعي طلع شويه طلع طلع بالمعرفه
2: فما تطور معناها ايجابي
3: بالمعرفه بالمعرفه اما ما طلعش بالتطبيق وهذا هي المعيقات لانك التطبيق هي المهاره لانك عندك مهاره تتعلم وتطبق شفت العلم موجود غزي العالم لكن العلم وحده ما يكفيش نعرفه كل شيء يعرف ما هو مش طبق فيها اما اول ما يطبق فيها وحده يشوف النتيجه انت هذاك هو معناها الكوتش فيش يعاونك اللي يضوي عليك الانبوبه الصغيره باش تلقى وحدك نورك وتلقى انت روحك اول ما بديت تطبق تلقى وحدك الطريقه نتاعك اللي يشبهك انت من غير تقليد من غير تاثير من غير مقارنه انت تلقى روحك مستمتع بالمهارة متاعك وبالفرصة متاعك وبالقيمة اللي عندك واللي تخلقت من أجلها
2: وما تنجم توصل للمرحلة هذية إلا بالتطبيق أولا بالتطبيق. بالمحاولة بالتطبيق كما بالضبط في الدراسة وقتاش نوصلوا للعداد المميزة بكثرة التمارين
3: تمارين وتحفظ وتقرأ وتفهم وتراجع وكل وهي بطبيعة معناها معروفة الحكاية معناها أنت ما تنجمش توصل إذا كان قعدت في النظري ما تنجمش
2: طبعا كيفاش فرق راه دائما بين النظري وبين التطبيقي التطبيقي هو اللي يخليك تلتمس النتائج
3: انت ديجا بالتجربه تنجم تعرف شنو الاخطاء شنو المهارات خاطر انت تقول روحك قادر كي تجرب تلقى روحك مش قادر
2: باهي مدام ذكرى اعطينا بعض التوصيات اللي تسهل لنا معرفه ذواتنا وبالتالي انواع ساعات واحد يقول والله ما في باليش بروحي اللي انا هكا نجم نقد هذايا ساعات يقول والله ما اكتشفت فجاه اللي انا مغروم بك الحاجه ولا اللي انا عندي منقول فيك الحاجه ساعات تلقى حتى في عمر متقدم كل بربي تو هذايا عمره قديش 30 ولا 35 تو فتن كان مش اكبر ساعات تو فتن بالامور هذايا باش ما تجيش الامور متاخره ولو انه حتى كان جي متاخر ما يستاهلش ديما الفرصه موجوده اعطينا بعض الاليات والتقنيات اللي تساعدنا لابراز الامكانيات نتاعنا ومهاراتنا وبعد تنجيو المرحلة الثانية اللي هو التثمين وتحويلها إلى فرص حقيقية للنجاح
3: شوف يعطيك الصحة هو حاجة بركة نقولها للشباب يسمعوا فينا أنت راك إنسان إذا كان ما عندكش متعة في بذل المجهود وإنك تعمل جهاد النفس ما توصلش أنت باش تلقى فك في الزون دو كونفور اللي ما فماش فرص وسعيد
2: فما مرة واحد كتب مدام ذكر سامحني قصيت عليك كتب تعليق ضحكني قلت والله ما نقول في أول فرص قال بربي علاش يحبوا يخرجونا من الزون دو كونفور
3: اي هي شوف هي انت عندك حريه الاختيار انك من الاول تختار الزون دو كونفور وبعد تتعب بعد وتتحمل مسؤوليه الزون دو كونفور لان الحياه جهاد النفس وافضل جهاد وجهاد النفس والحياه مهجنه تخلقت لانك معناها في امتحان تخلقت عندك مرتبه باش تدخل الجنه كيفاش تدخل جنة عندك مجهد واستمتاع معناها متعة في بذل المجهود وإنك تختار لإنك تعمل متعة بذل المجهود من الأول وباش ترتاح بعد هي عندك اختيار تحب تقعد في زون دو كونفور تحمل المسؤولية بعد نتيجة
2: معناها تحب تقعد مرتاح من الأول شيخ من بعد راك باش تتعب
3: اكيد
2: ان شاء الله ليه اما
3: اما اللي يرتاح ما فماش
2: والا تتعب في بدايه حياتك وقت اللي مازلت صغير وقت اللي مازلت جون
3: وعندك تتعب راهو متعه في بذل المجهود يبدا مستمتع خاطر ماشي مع هويته مع
2: دونك نمرو واحد انك تتصدى كما نقولوا متى احنا لذاتك الشهوات، خاطر النفس ديما مياله ان الحاجه اللي تحبها اللي ترتاحها اللي تخليها رايضه مرتاحه، ما تميلش بطبيعه للامور اللي تشقيها وتعبها. دونك انت يلزم تجهد نفسك من الاول بالكل وتقاوم اك الرغبه في الراحه هذيك. نمر واحد
3: هي الراحه هذيك طبيعيه من الاول تجيك انك باش تحمي نفسك من الحاجات المخاطر، انك باش تعمل ركول معناها ترجع لورا باش تتامل اسك هل هذا مفيد ليا او مضر، معناها هذاك طبيعي ربي عامله
2: قيم روحك
3: باش تقيم قيم اللي تعمل فيه. لكن انت من الاول مقتنع اللي هو هذا باش يقدم بيك، انت تتحمله باش بعد تلقى نتيجه وتلو خطوه صغيره.
2: نمرو اثنين
3: انت الفرصه ما ماكش باش تلقاها جاهزه، هذيك هي السر.
2: معناها نحيها كلمه انك ما جاتنيش فرصتي، ظهر لي النوعية هذي مش باش تجي فرصته بالكل،
3: مش باش تجي لان الفرصه انت اللي تبحث عليها وهي موجوده في داخلك،
2: انت اللي تصنعها
3: وانت اللي تستثمرها. منين؟ من خلال مهاراتك وقيمك ورسالتك وشغفك.
2: كيفاش مدام زيد تفسر لنا اكثر؟
3: باش نقول لك انت باش انت تو باش تقول باش تشوف باش تقول انا ما مثلا بديت وفشلت، ما هو باش تبدا وفشلت. انت من الفشل هذيك او من ريت الناس فشلوا تقول شنو هو الحاجه اللي غلطت فيها وشو المهاره محتاجه نتعلمها
2: اللي ما خلتنيش نوصل للنتيجه اللي انا نحب عليها.
3: فوالا
2: اليوم مش فشل زيد مدام،
3: ما انت مش فشل اما هي خبره لانك هي الفشل بالعكس فشل هو علمك شنو انت كي جربت وما وصلتش تحب عليه. احنا نسميه فشل اما ما يسالش، هو قوه الفشل. الفشل افرح به لانك انت هذيك علمك شنو الحاجه اللي قصدتك مش حاجه تعلمها. دونك انت هذه هي معنى انت ساعه محتاج شهاده او خبره في حاجه او انا عندك تقنيات مهاره معناها مهاره
2: تقنيه في تقنية حاجه من الحاجات
3: شهاده ايه؟ انا هي شهاده ما تكفيش لانك محتاج مهارات حياتيه. لان مع المهارات حتى خاطر تنجم في عمل او في شركه تكون عندك شهاده اما ياخذوكش عليه، لاني انت عندك فكره ما اثرتش عليهم، ما وضحتهاش، ما قنعتهمش، ما عندكش فن التواصل، ما عندكش فن الرد، ما عندكش المهاره نتاع
2: اللي تمثل اضافه بالنسبه لهم.
3: فوالا اللي هو محتاجه هي شنو الفكره، شنو الفكره اللي عندك اللي تنجم تحل بها مشكله اخرى. انت عندك لازم يكون عندك فكره نتاع ابداع نتاع تحل معنى حل مشكله لحد.
2: معناتها اقعد مع نفسك انت ولوج انت شنو الحاجه اللي انت تحبها، شنو الحاجه اللي مغروم بها، شنو الحاجه اللي خاصه بك انت تنجم تعملها.
3: في التمرين في الاخر تنقولونه
2: مادام نحب نخلي وقت للتمرين راه
3: اي التمرين. اما احنا شوف
2: باش ما نبلفتوش،
3: لا ما نبلفتوش. التمرين هو هذا هو بعد معناتها انت شوف روحك شنو تحب تنقولوه معناتها هما اسئله. اما انت توا لازم ساعه تبدل الطريقه نتاع التفكير نتاعك وتعرف اللي راهو الطريقة اللي تفكر بها حتى لو هي صحيحة راهي ناقصة شوي. معناها اقبل انك تتعلم مهارات جديدة كيفاش تتعامل مع الغضب مع الخوف مع الرفض مع الظروف مع التحديات مع النقص مع
2: وهي كلها راه حاجات نتعلموها.
3: وانك اي حاجة جات راهي فيها حل، اي مشكلة عندك راهي فيها حل. هذيك ما فماش لكل مشكله فما حل. هذيك هو
2: استاذ الذكرى هذه راه ممكن تلاحظوه حتى مع المشاهير. بعض المشاهير اللي كانت تبعوا فيهم عندهم دي كوتش دو في، تحس لمسه التغيير فيهم، تحس

0: شنو أجيد، معناها شنو النجم نقدم العالم حاجة جديدة وخدمة جديدة وحل جديد. يعني أنت تتميز قولك صعيب وهذيك الخدمة موجودة والناس الكل تعمل فيها، أنت خاطر أنت راك عندك بصمة، أنت راك يونيك، عندك حاجة ما بتشبه لحد، هذيك تلوش فيها وهذيك هي اللي تجد تلقاها. السؤال الثاني يعني تعرف قيمتك، تعرف تسأل تقول شنو في قيمتك، شنو تحب، شنو اللي تحبها، شنو الهواية متاعك، شنو الحاجة اللي أنت مغروم بها وتتحمل التعب ولين تكون فيها متعة في بذل المجهود. السؤال الثالث تسأل لروحك اللي أنت شنو المهارات اللي محتاج تعلم،
1: تقوليش ما نعرفش ما حتى مهارة، اللي بوتا عندك حاجة
0: طور مهاراتك، لأنك فيش تعرف لأنك بلكي ما قلت لك بالأخطاء اللي غلطتهم تعرف شنو المهارات تحتاج تعلمهم، شنو النقص، اه انا هذه ما مشيتش معايا دونك شنو الحاجه اللي نقصتني. فن التواصل، ذكاء عاطفي، كيفاش نتعامل مع الغضب، نتعامل مع الخوف، نتعامل مع الرفض، كيف نتعامل مع الرفض. اليوم حبيت نعمل حاجه، حبيت نمشي البقعه الكار مشات علي، كيفاش نلقى انا ديما حل يا سيدي، انا ما نقعدش نشكي، كيفاش نتعامل مع التحديات مع الظروف مع الصعوبات، ما فماش ديما فما حل، نقول ما فماش ضوء فما حل. لا راهي هي ذيك كلها ريت معناها كلها ايه انبوبه باش شنو تخدم، شنو انت تخدم في داخلك،
1: معيقات في الظهر معيقات، لكن هي في النهايه تنجم تكون حلو وجه الاخر محفزات لك.
0: شوفوا نعطيو اكزامبل تاع
1: كورونا، باش تخرج افضل ما فيك.
0: برافو عليك، تعجبني ديما تلقى الكلمات، لانك شوف نعطيو اكزامبل كورونا ولا اكزامبل الكورونا كانت برشا عباد معيقات وخافوا منها، لك هي في الاخر حلول برشا عباد استغنوا منها،
1: قاو برشا مشاريع حياتهم، مشاريع حياتهم تقدم.
0: وفي نفس الوقت ريت هي الكورونا، هي كورونا اللي هي من الاول انت تظهر لك مشكله،
1: اقل من دقيقه استاذه
0: تظهر لك مشكله، الكورونا تظهر لك مشكله. اما هي شوف هي من الاول كي تظهر لك مشكله، هي ظهرت حطوها موتة نسبه، وقت هي النسبه ذيك اقل من الجريب، معنى شفت انت في الظهر تظهر هي معنى ما تهولش المشاكل، بالعكس صغرها وعرف فيها حل. دونك احنا قلنا السؤال اطور مهاراتك، مهارات اللي هي انك مهارات الحياتيه اهم مهارات، وانك تفهم احتياجات الناس وشنو الناس المشاكل انت تلقى لهم حلول، تفهمهم تعرف انت تلحل احتياجات كما اللي قال تاع التاكسي، وانك تبدا بخطوه صغيره ومن الخطوه تلقى النتيجه وتبدا تطورها.
1: شكرا لك أستاذة، اتفقت أنا وياها، ما نجمش للأسف ديما ما نجمش نقص عليها خاطر نحب نكملوا المسار. شكرا لك أستاذة ذكرى،
0: قولهم أعرفوا قيمكم، راهو معناها في الهاتف، فما في الانترنت، فما فرص في كل بقعة، معرفتك عادة لغة أستاذ. مهارة عندك مهارات.
1: شكرا لك أستاذة، شكرا لك،
0: ما تنتظرش ابدأ.
1: شكرا لك،
0: وأنت معناها كل يوم أفضل نسخة من نفسك.
1: شكرا لك أستاذة ذكرى الشكيلي، أستاذة ومدربة دولية كانت معنا ضيفتنا اليوم المميزة في فقرة خذ فرصتك الآن. صلوحة تقدم لنا موجز الأخبار ويتواصل لقانا حتى نص النهار في صيف معنا.
2: إذاعة شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل موجتك تسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. لدى أعطائه إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يفيد بأنه سيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما توفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العلم وفي كل المجالات، مشددا على أن تعليمنا يجب أن يكون وطنيا ديمقراطيا ومتاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي سمير المولهي يفيد بأن إنتاج الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي الجديد 2026-2027 يتراوح بين 20 و 22 مليون كراس من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمة 24 و 48 و 72 فيما تبقى

0: كراسات من نوع 12 محدودة الكمية. دراسة جديدة ابتكرها باحثون أمريكيون تفيد بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن أن يوم 18 من سبتمبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدره 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف وإطلاق نار مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم عدة مدن وبلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات ومداهمات واعتقالات. 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم، مستهدفة المدرج ومستودعات تخزين وفق مصادر عسكرية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
12: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
18: ونعيشوا معك الحكاية.
19: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
20: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
21: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
22: تسمعوا التونسي
21: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
12: عدل موجتك وصيف معانا.
21: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
23: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
24: إذاعة الشباب من تونس.
25: صيف معنا،
26: صيف معنا،
27: صيف معنا،
28: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
29: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
30: جوكم،
12: تصيفكم وتبحيركم
30: بيدون لو بحذنا،
28: نصايح استيفال،
30: دورة في الفستيفال،
12: الماكلة الهيلثي،
30: بوتي وسبور ديتي،
12: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:44 دقيقة صباحا موعدنا الان مع فقرة في ميزون. الفقرة هذه اللي عودناكم بها دائما وتعودنا انه الشيف يكون حاضر معنا في الفقرة هذه يقدم لنا اكلة صيفية سريعة سريعة التحضير، ماهيش مكلفة برشا وتتحضر في ساعة وما تتكلفش علينا برشا، ونجموا حتى من المكونات اللي في الدار ما تلزوش حتى باش نخرجوا ونشريو. جتنا خرجة سريعة للبحر مشية ولا جينا حد ولا حتى اللي نحنا نحضروها فيسع فيسع، ما نخسروش برشا وقت برشا جهد ولا حتى برشا فلوس. نسمع بعضنا سليم شارة في ميزون ونبدأ مباشرة باستقبال ضيفتنا.
1: في ميزون
0: في ميزون في الفقرة اليوم معنا الشيف سوسن روافي. نرحبوا بك سوسن، مرحبا بك بحذينا.
2: عسليمة،
0: أهلا وسهلا بك. اليوم باش تقترح علينا زوز وصفات مالحة وحلوة. أما الحلوة راهي مش حلوة حلوة،
2: ليه مش حلوة؟
0: تحلية صحية باهية، حاجات بنين يحضروا فيسع وفيهم تجديد والتفاصيل بطبيعة الحال تقدم هنا الشيف سوسن. عادوا رحبوا بك من جديد. اليوم باش اقترح علينا كيك بالدرع وبالدقلة والزعفران زيتا. يدوري كنقولوا كيك ودرع ودقلة نذكروا الصغر نتاعنا، نذكروا برشا ايامات الطفولة اللي وقتها موش كيك كان، كانت الخبزة الكبيرة هذيك اللي نعرفوها الناس الكل. تويكا نجموا نعملوا الكيك يكون حتى في المنظر احسن واخف واحلى. اليوم اذا سوسن تقترح علينا كيك بالدرع والدقلة والزعفران والموالح. اليوم تقترح علينا سالي بالبولي والزعفران زيدا، أما في شكل ليمونة، شكل نتاعو مزيان وحلو على طريقة شكله ليمونة ولا الكبة السورية ولا كيما تحبوا نتوما. أي شايف نخلي لك أنت المجال التويكة وتفضل، مرحبا بك.
2: عايشك وبيك. دونك اخترنا الرغوسات هذه أول حاجة للناس اللي يحبوا حاجة هيلثي. عملنا فيها الزانغريديون حاجات معناها من الطبيعة اللي هي أول حاجة الزعفران.
0: الزعفران
2: هذا مشروع، معناها مشروع من إنسان مقرب لي في العائلة. قلت علاش ليه ناخذ الزعفران هذيك ونعملوا منه حاجة
0: ننفعوا بعضنا وزيتنا في دقيقنا.
2: صحيح، ننفعوا بها بعضنا.
0: وانا كنت باش نقول لك، يا سوسن الزعفران راه معناتها ساعات يصعب باش بالزعفران، راه ماهوش بالكركم، وفرق أكيد كبير أكيد بين الزعفران وبين الكركم، مش أكيد متاح أكيد للناس الكل. لكن فما برشا شباب عاملين المشروع هذا نتاع الزعفران، وعلاش ليه كيما قال سوسن نجمو نفيدوهم واحنا زيدا نستفيدو.
2: هو حاجه بيو 100% معناها معترف به في وزاره الصحه. دونك عملت منه خبزه الدرع اللي متكونه من الزعفران. الزعفران اللي هو يعطينا يحمينا ساعة من
0: عنده برشا فوائد صحية.
2: صحيح، عنده برشا فوائد صحية.
0: يعني خذ راحتك سوسن وتنفس. وانت بين أحبابك وبين أصحابك. لأول مرة سوسن باش تقدم النوعية هذه من الوصفات مباشرة في الإذاعة. أحسب روحك في الأتولي متاعك.
2: باه يحمينا اذا الزعفر هذا
0: الزعفران. نتجاوزوا الفوائد نتاعو الصحيه، نمشيو نحكيو على الروسيت. سوسن شنو فيها الروسيت؟ هي بالبولي مالحه، حاجه مالحه بالبولي. وحكينا خاصه كيفاش توصل لك الفورمه هذيك نتاع القارصه. تو فهمنا اللي تبعوا فينا على لايف ستريمينغ سوسن، يشوفوا في الاكله هذي الموالح في شكل قارصه. فهمنا اللي اللون هذاك تاخذوا انت من الزعفران.
2: اي خلينا اللون هذاك من الزعفران، معناها حاجه طبيعيه.
0: تاخذوا من الزعفران. نجيو للمكونات نتاعها، شنو فيها بخلاف البولي؟
2: عملنا زعفران كوم كولوران.
0: هذاك كولوران. ايوا بعد الكولوران تمنى عليه اللي هو حاجه صحيه. مع الدجاج شنو فما صوص؟
2: عملنا
0: فيها العظم
2: شويه. ليه عملنا شويه جبن وفوحنا البولي نتاعنا شويه كركم. ليه عملنا شويه شويه
0: اللي يحب يبلفط الروسيت هذا يعمل بال يعمل كل كركم
2: شويه في الاكحل شويه ثوم يعني حاجات هكا كلي زانغريديون
0: الفحات نتاعنا العاديه
2: الفحات نتاعنا العاديه
0: وهذه زاده حاجه باهيه بالنسبه للناس اللي ما تحبش العظم سوسن حاجه باهيه بالنسبه لهم هما خفيف يوكو فيها شويه دجاج نلمو ما نبش باش نلموها ونتحصلوا على الشكل هذاك
2: بالجبن
0: بجبن
2: بجبن ان كان جلوهم بعد نجي نعجنوا الباط نتاعنا بالزعفران نعجنوا الباط نتاعنا معناها اللي هي حطينا شويه ما حطينا فيه الوحدين تاع الزعفران وعجننا بهم الباط نتاعنا
0: تحصلنا على اللون ونحطوا الباط هذيك تبرد وبعد نشكلوها على شكل القارصه صوصنا
2: اي نعملوها في شكل قارص
0: باه نمشيو هذا بالنسبه للسالي فيت في نمشيو للكيك الكيك اذا اهم المكونات نتاعو هو الذرع
2: الذرع اللي هو يعطينا يحسسنا بالشبع
0: معناها كيك بالحق تشبع بالقديم بالقديم
2: أكيد كيك هيلتي 100% سون سكر زيد احنا لهنا عوضنا زيد السكر بالدقلة عملنا الدقلة في بلاصة السكر
0: قديش
2: هي الدقلة فيها سكريات طبيعية
0: قديش نحطوا أعطينا شوية المقادير خلينا نفسروا للناس قديش فيها عظم قديش فيها ذرع دقلة قديش
2: الزانغريديون اللي هما دقلة 240 غرام دقلة 4 كبات عظم وحطينا ساشي سكر فاني 15 غرام خميرة وعملنا 330 ذرع وبتبيع ماذا بينك الدرع نتاعنا يكون مفوح شويه فيه شويه قشور برتقال شويه جلجلي
0: باش يعطي نكهه اكثر للكيك
2: باش يعطي بنه
0: نبداو بخفق خفق العظم مع نبداو مع خفق العظم صوصن ولا شنو البدايه بشنو تكون
2: اي خفق العظم مع الدقله
0: مع الدقله
2: ونعملوا بطبيعتنا الدقله نتاعنا باش نحطوها مع الحليب السخون ولا نمكسيوها بالبرام تاعنا باش نتحصلوا على تكستور
0: اللي حاشتنا بها
2: اللي حاشتنا بها ونزيدوها العظم وتسكي معناها بقيت
0: كان الدروع بركه فيها ما فيهاش فرينة بالكل
2: سون سكر سون فاري
0: بالنسبه هذه حتى للناس اللي عنده مشكله مع الفرينة نجموا زاده هذيا الروسيت ليهم هما قداش تقعد في الفور
2: تبقى في الفور عنا 180 درجه 40 دقيقه
0: 40 دقيقه يحب له الدرع باش يطيب ياخذ وقت
2: الدرع يحب ايه يحب
0: تحط فيها الخميره ما قلتليش على الخميره
2: لا قلت 15 غرام
0: معناتها باكو يثون 15 غرام
2: باكو نص
0: باكو نص خاطر ثقيل الدرع معناها يحب مساعده باش الكيك تجي منفجه وتجي مزيانه وبعض الاضافات كل واحد يضيف شنو يحب فوق منها أو اللي يتابعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا فما يظلي فما زبيب باش تجي زينتها بالزبيب
2: زبيب الفيكيا
0: نجم حتى
2: شريحة شيحة
0: وحتى بذور اليقطين معناتها بذور القراد يعطيو منظر جميل أخضر حلو برشا
2: نجم زيد الزبيب الأكحل تحطه من داخل تحطه معناها في وسط الزانغريدي ريت من بعد تقص
0: يزيد يبنى يجي في القصة اللي تقصها يزيد يزين أكثر البرج متاع الكيك اللي باش تقدمه والموالح نصورها بنينة وحتى منظرها يشهي برشا مزيانة تحطها في كوربي يظهر كينهم كعبات قرص وهما راهم سالي مزيانين حاجه صيفيات تحضر في ساعه نتصورها ما تاخذش برشا وقت
2: حاجه هيلثي
0: وتحليه ولا تفطر فطور الصباح بالكيك بالذرع والدقله والزعفران شكرا لك سوسن على لي روسيت اللي قدمتهم لنا اليوم في ميزون ان شاء الله نتقابلوا في فرص اخرى وتقدم لنا افكار جديده ان شاء الله بالتوفيق لك شكرا لك ال10 و53 دقيقه صباحا على موجات اذاعه شباب موصلين اللقاء بعد شويه تحديدا ال11 و4 موعدنا باش يكون مع الفقره الجديده فقره بدو مش الفقره الجديده موعد متجدد مع فقره بدو بتميم مع الشيماء بقصه ال10 و53 دقيقه ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه شباب قرب منكم ياسر

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا
2: صيف معنا.

دائما مطلوب بالوضوح مع كل شيء وفي المواضيع الكل. اهلا وسهلا بالجميع، 11:05 دقائق على موجات اذاعه الشباب اللي قناه مازال متواصل ومازلتم مصيفين معنا، مازال عندنا ضيوف ومواضيع في انتظاركم. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع، شكرا للي بداوا معنا منذ البدايه، مازالوا برشا فيكم مازالوا مصيفين يتمتعوا بالعطله نتاعهم الصيفيه، برشا اللي رجعوا بعد كيفين رجعوا للعمل بعد قسط من الراحة والنسق يتسارع مع اقتراب العودة المدرسية بالضرورة مع انت حلول النصف الثاني من شهر أوت، يبدأ شوية شوية النسق يتجه نحو التجهيزات للعودة المدرسية لموسم دراسي جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالنجاح بالنسبة للجميع. فما برشا فيكم زيادة اللي صيف بالنسبة لي هو يمثل فرصة للمشاركة في عدة مناظرات ولا بشي حضر وراقه ليه فرص للعمل وإلا للدراسة. الكل نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق يا ربي، وكل واحد إن شاء الله يلقى الفرصة يصنع الفرصة ويخلق الفرصة متاعه كما كنت تحكي معنا في بداية المنوعة متاعنا الأستاذة ذكرى الشكيلي. بالنسبة للي فاتوا اللقاء هذية تلقوه في الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، فيديو كامل فيه التفاصيل كل وحتى فيه التمرين اللي تتمرنوا عليه باش توصلوا تعرفوا شنو وكيفاش، خاصة تبحثوا على المهارات الذاتية متاعكم وعلى إمكانياتكم تثمنوها وتبرزوها وتخلقوا منها أو تحولوها إلى فرص حقيقية للنجاح. هات ناخذوا الان فكره مع بعضنا على طقسنا اليوم ان شاء الله كيفاش باش يكون. سحب عامه قليله تتكثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الريح اليوم من القطاع الشمالي قويه نسبيا الى محليا قويه خاصه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات، وضعيفه تكون فمعتدله ببقيه الجهات كما تتقوى نسبيا باقصى الجنوب اثناء الليل، وتكون مصحوبه بدواوير رمليه محلية. البحر اليوم مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب الى مضطرب ببقيه السواحل، اذا مطلوب بطبيعه الحال بالنسبه للعائلات اللي مازالت تتمتع بالعطله نتاعها على السواحل التونسيه. رجاء رجاء بربي الاطفال، مازلنا نشوفوا بالاطفال يعوموا باللي شامبرين، مازالت هذه الظاهره موجوده، معناتها ماذا بينا كان واحد يتعظ يشوف من الحوادث اللي صارت قبل، انه فراكسيون سكوند تكون معناتها لحظه غفله، بعض الثواني تكون كافية على قدر الله باش تبعد الصغيرة ولا الصغير باش يبعد بالطوق هذاك متاعو المطاطي، ويولي مستحيل وأنك تدخل طريحة حتى تكون سباح. إذا رجاء الحذر وقت اللي تهزوا وليداتكم معاكم على حرف الشط، وبدون ما انت من الأفضل بليش هالأطواق المطاطية هذه، على خاطر حقيقة هي مخطرة خاصة وقت اللي يبدأ البحر مضطرب كيما اليوم حسب النشرة الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. عن ذكر إذن اليوم البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح الدرجات القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. وتلقاو كل التفاصيل الخاصة بالأحوال الجوية في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي وعنوانه www.meteo.tn. هذه بعض التفاصيل الخاصة بآخر تحيين للأحوال الجوية بالنسبة لهذا اليوم 11:09 دقائق صباحا على موجات إذاعة الشباب. مواصلين اللقاء بعد قليل باش نحكيو شوية على إزجوجو، على الأسعار متاعه وتطور ارتفاع النسق متاع الأسعار متاع إزجوجو، وبطبيعة الحال ما نساوش اللي لابد من أنكم تعرفوا بعض التفاصيل الخاصة بجودة هذه المادة حتى تتمتعوا بالطعم متاعها كما ينبغي بحاجة صحية رغم اللي هي غالية في معظم الأحيان. 11:09 دقائق صباحا معاكم، احنا مواصلين لقاء والأجواء والأنغام مدامكم صيفين معنا.

0: يمر قلبي يمر قلبي
1: إذاعة شباب من تونس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد فقرة ثالثة من فقرات برنامجنا صيف معنا لحديش وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أجواء الفرح كانت مع كوكتيل مميز للفنانة نجوى كرم. دخلنا في قلب أجواء الأفراح وإن شاء الله أفراحكم كلها بتمام تكون إن شاء الله يا ربي كل حاجة بهي تبدأ بالقدي وتوفى بالقدي. نرحبوا كالعادة بضيفتنا الخبيرة في التجميل اللاجي راحي والعناية بالبشرة شيمة بقصة. صباح الأنوار شايمة.
1: صباح الورد والحب وصباح الفرحة.
0: صباح الجمال.
1: صباح الورد. صباح التصيفة.
0: صباح التصيفة.
1: الجمال قداش يزيد كي نصيفوا كي نرتاحوا.
0: والله بنسبة كبيرة ياسر، لكن فما نسبة صغيرة من بعض الآثار الجانبية للتصيف يمكن تقلقنا في فصل الصيف، وذيك علاش احنا ديما نقولوا عرايس آخر الصيف والخريف مسكنات معناها يغيضنا شوية حالهم على خاطر يتعدى عليهم الصيف الكل وترسيلهم ماخذين الاحتياطات الكل، ما فماش حتى بوز فيها راحة على خاطر باش يتجنبوا التصبغات. ورغم ذلك نلقاو معناتها برشا لا قدر الله تصير حتى شيء ما مش مشاكل من الشمس مباشره ولا تعرض للشمس، حتى من بعض انا شفت بعض المشاكل اللي صارت لها من بعض بين ظفرينا خبيرات التجميل اللي بعد ما يخرجوا من لي سنتر نتاعهم تلقى عندهم شيء تلقى لا قدر الله محروقه بالليزر بعض الاجزاء من وجهها وتصير لها بعض التصبغات. هي مشيت في بالها معناها باش تحسن وتنحي التصبغات وتسمح البشره تلقى روحها من بعد في مشاكل اخرى. نرجعوا احنا للجزء الاولاني تصبغات فصل الصيف كيفاش ممكن معناتها نعرفش نقول نتوقعوا منهم نتجنبوهم في الحالات الكلها نتخلصوا منهم ولو انه يعرفوا الناس الكل انه صعيبه ياسر التصبغات هذه.
1: شوف احنا توا باش نحكيوا على التصبغات ما بعد فصل الصيف والا ما بعد الحراره
0: ولا عرايس العرايس بتاع الخريف
1: ولا العرايس بتاع الخريف خاطر برشا يفرق معناها ما يفرقوش ما بين ليتاج بيغمونتير نتاع الشمس والا ليتاج القدم اللي هما نتاع لي زيرمون نتاع الحبيله نتاع الحاجات هذوك
0: ولا نسيب صفه عامه ما انت الانثى تشكي برشا من
1: الزهمون. احنا انا توا نحب نفتح قابوس صغير حول كمية الخوف الشديدة من الشمس ومن موجات الشمس ومن يبعدوا على الشمس، لكن بالرغم من هذا الكل إنه تلقى عندها تصبغات نحب نقولك لهنا أول حاجة تعملها وتتفقدها إنك تمشي تعمل بيلان تتفقد فيه الفيتامين دي، لأنه بريسك أحنا بلاد الشمس لكن مالورزمون
0: أكثر من شتر نسي تونس ناقصين فيتامين دي
1: مش حتى ناقصين يعني تعرف مرة كلمتني يعني باسيونت عندي قالت لي شيء مالي تاش رام زيدولي بسي صفة رهيبة. أنا أول حاجة يعني قلت لها أول حاجة تعملها تمشي تعمل بيلان تتفقد فيه الفيتامين دي
0: والأهمية التحاليل الطبية.
1: أكيد أكيد لأنه نحن رانا بنش نتفلسف ورانا هنا رانا ناس قارين وحسب يعني اللي بيلان احنا نتصرفوا كسواء أنت تبعثها الجينيكولوج ولا تبعثها الدرماتولوج ولا زادة تكون أنت تنجم أنت تتصرف وتعالج. فأنا لهنا شنو أول حاجة عملتها كوني أنا عطيتها البيلان وطلعت ناقصة برشا في الفيتامين دي وبرشا في الفير. فانا قلت لها اول حاجه لازم تمشي تراجع الطبيب، والثاني حاجه بعثت لها حاجات تهدي لها تاش هذيك لانه لتاش هذوما كي تبدا حاجه ناقصه من داخل هي تزيد بطريقه تولي داكنه جدا يعني تولي اكل مارون فونسي
0: تولي ذاره اكثر
1: تولي مارون فونسي. ولهنا نحب نقول لك راهي هذه ماهيش تاش شمس خاطر توا برشا يقول لك ليه انا مش شمس ليه انا مش شمس لا بالعكس تنجم انت موك بتاع شمس إلا تجي تحرق بدنك وإلا بشرتك بالشمس. زادا خاطر احنا زادا عنا مشكلة كبيرة كونا نجيو في غرغور القايلة
0: تحلى العومة
1: وتحلى العومة ويحلى البرونزاج من غير ما تعمل أي واقي من غير ما تعمل مظلة
0: وحتى
1: غير...
0: بالواقي ومخطر هو
1: أكيد أكيد لأنه في الذروة ديما نوصيه على الذروة ونقوله ردوا بالكم من العومة اللي هي تجي فك
0: من 11 للأربعة والصباح لأنه حتى للستة تقعد الشمس قوية
1: لانه بالحق بالحق هكيك باش تولي شنو يصير بالضبط علاش تولي تاش بيغمونتير لانه يصير حرق حرق كريمو يعني انديري انت جيت للبشره نتاعك وحرقتها بالنار احنا بعد ما نتحرقوا البشره نتاعنا شنو تعمل هيك الواقي هذاك باش تحمي بها
0: تعمل رده فعل
1: تعمل فوالا تعمل رده فعل باش تحمي به روحها اكل الغشاء هذاك باش تحمي به روحها ماك الضربه نتاع الشمس ولا الضربه نتاع الحرقه سي كيف كيف. انا لهنا نقول لك دوبة تتعرض لك الحرقه
0: انت تعسفت عليها البشره فوالا هي عملت رده فعل وحمات روحها خرجتك التصبغات هذيك
1: فوالا. فلهنا العرايسي حبيباتي نحب نقول لكم ما تخافوش. اول حاجه تعملها انك تمشي تاخذ كريم ريباراتريس ابيزونت تهدي بها البشره نتاعك، لانه البشره فيها اومبران فيها حاجز، الحاجز هذاك كيما حاجز السنه بالضبط، قد ما يتقشر وقد ما تتعصف عليه وقد ما تستعمل مقشره
0: تتعرى الجلد
1: فوالا تتعرى كيفاش ما عادش محميه. فهي شنو يصير لها؟ تصيرك اللون الغير محبذ. فما الوان بالوقت نجمو نتخلصوا منهم نحيهم عن طرق العلاج وما تاخذش فتره كبيره، وفما مالوريزمون حاجات تستدعي لسنوات من العلاج ومن المحافظه ومن انك توازن كامل والى روتين كامل والى علاج كامل لك الحاجه هذيك.
0: باهي هذيا اذا هكا معناتها خطاب طمأن هذيا. طمنتكم شيماء وهي خبيره في العنايه بالبشره والتجميل الجراحي انه حتى كان تصير المشكل هذيا هاو نقترحوا عليكم بعض الخطوات اللي ممكن توصلكم معناتها الحل الاقرب للامثل اللي انتم تحبوه على الاقل. اذا نعاودوا نذكروا بالخطوات شيماء، ياخذوا المرهم اللي ممكن يهدي لهم التهيج هذيك نتاع البشره ساعه قبل كل شيء.
1: لانه اول خطوه نعطيها لك كونك انت تاخذ حاجه معروفه يعني زاد انك تكاورك زاد تمشي اذا كان انت اذا كان انت ما عرفتش نجم تاخذ حتى مراهم تاع بيبيات يعني ولا ميبو ولا حاجه اللي هي متداوله يعني تكون فيها مثلا الصبار ولا تكون فيها حاجات مهدئه. ثاني حاجه اذا كان هي كانت الحروق بليغه يعني وجهك حسيته حمار وبعد ولا الفيولي انا لهنا نقول لك لازم

0: ويتواصلي قناة وصيفوا معنا.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمع طوس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
8: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم تنطلق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال وبالكتاتيب، لتتواصل إلى 28 من أوت الحالية. التشغيل ومستقبل المهن زمن الذكاء الاصطناعي موضوع ندوة ينظمها اليوم الاتحاد الوطني للمرأة ومعرض لمنتوجات النساء الحرفيات بفضاء الأحرائر بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي سمير المولهي وكيد توفر الكراس المدرسي غير المدعم بمختلف أصنافه وأحجامه باعتبار أن المصانع تواصل إنتاجه بصفة عادية، مشيرا لأن أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. وأخيرا، جماعة الحوثي في اليمن تستهدف بعدد من الطائرات المسيرة مصفات جنوب غرب السعودية. ختام الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
11: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
10: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
12: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
10: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
13: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا.

منقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، مكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد ل 11:34 دقيقه صباحا. صلوحه زميلتنا من قسم اخبار اذاعه الشباب قدمت لنا موجز الاخبار. مازلنا مواصلين معكم اللقاء. سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني للاستوديو, عزيز شلبي في ديجيتال, وسماح معكم من جانب الميكروفون. ضيفتنا مازلت معنا الخبيره شيماء بوغوسا, خبيره في العنايه بالبشره والتجميل الجراحي, ومازلنا باش نواصلوا نحكيوا في الجزء الاهم تقريبا من فقره بدو بتميم, خاصه اللي عندهم برشا مناسبات في بقية ما مازال من الصيف وفي الخريف, العرايس زيدة, التصبغات. مازلنا طويقة باش نقدموا معناتها أهم فترة وأهم مش فترة أهم مرحلة اللي هي فيها باش نقدموا الحلول اللي معناتها ممكن تخلينا نتخلصوا من هالتصبغات هذه. ساعة فما حلول شيء ما
1: ليه؟ أكيد
0: خاطر نعرفوا الناس الكل نقولوا صعيب, كان تاج حصلت في البشرة يصعب جدا أنه معناتها المرأة ولا البنت هذيك باش تخلص من كل التصبغات هذه. ليه يا سيدي شيماء قتلكم فما حلول, وسعوا بالكم برك. هذه الكلمة اللي خليناها قبل موجز الأخبار. أي شيماء
1: هي أول حاجة نحب نحكي فيها, ديما يقولوا لي شيماء شنو الحل
0: ايه.
1: وكما فسرت لك بكري يسخايلوا اللي الحل هو حل سحري,
0: صحي. فما حل سحري كن فيكون, مرهم ولا جلسة واحدة وكهو
1: هو فما ايه. كن فيكون وقت إيش, وقت اللي تكون التصبغ متاعك تصبغ متاع شمس, يعني تحس إنه أنت كي تعرضت للشمس وجهك سمار
0: أيه.
1: وإلا ولا هكا بلو فونسي على العادة, فوقت النجم احنا مثلا نعملوا حل سحري, حل بالوقت كوننا نعطيوك اول حاجه روتين يناسب نوعيه البشره ونوعيه المشكل ويفتح لك. ثاني حاجه زيد النجم نعملوا تنظيف عميق, نحيو منه هيك الحاجات اللي كيما الكوان
0: الشوائب تنظف قدر المستطاع البشره.
1: والنجم زيد نعملوا لوكسيجينو انتي تاش, هو عباره على حاجه تعمل اكسفوليون, تعمل كيما التقشير الخفيف على الاخر على الاخر à base de vitamine C, 100% vitamine C, يعمل على التفتيح الفوري والنضارة. وبعد نجمو احنا على كل حسب يعني على كل نوع بشرة نجمو احنا يعني نختاروا نوعية العلاج, وإلا نختاروا شنو العلاج الأمثل اللي يتماشى معها. معناها انت معليك كان يجي تكون متأكدة وتكون متيقنة اللي راهي ترق راهو العلاج راهو يحب له صبر أيه. بيحب له وسع بال, ورانا احنا لهنا مانيش قاعدين, احنا لهنا برنامج توعوي نحب نوعيه العبيد ونقول لهم اذا كان طلعت لك تاش والا وجهك تصبغ والا فما تصبغات والا الكل, ما تتسرعش وما تمشيش تعمل وصفه جارتك ولا وصفه خالتك ولا وصفه جدتك والا مراهم تلقاه في الشارع, امشي المختص, اصبر شويه, تفقد وذي نقولها 200 مره, تفقد الحاجات اللي ناقصه في بدنك, لانه ما فماش حاجه تخرجها البشره نتاعنا ولا رياكسيون يعملها بدنا الا ما فما حاجه دخلانيه من داخل لازمنا نتفقدوها. احنا مرات زاد فما حاجه نحب نحكي عليها اللي هي الاكسده. فما فرق كبير ما بين الاكسده, يعني ايش معناها الاكسده؟ انه البشره نتاعك تبدا فيها معناها تبدا فيها لون اوكي, فما الاكسده انه تكون مارون يعني تقوم نوع وبعد ما تقوم معناها في ساعة ما تتاكسد في ساعة ما تكحال. فلهنا نحب نقول لك راهو فما فرق كبير ما بين الاكسده وما بين ليتاش هذوما, وراهي بالحق معناها ليتاش يعني احنا نعانيو برشا منها خاطر الشمس, العوامل المناخيه, الستريس,
0: الهرمونات
1: والكل. العرايس زاده تاو نحب نقول لكم وسعوا بالكم, امنوا اللي لازم تكون عندكم روتين صحي, ماكله صحيه, امنوا زاده بفكره انك انت تتلهي بنفسيتك, تتلهي بجسمك, تتلهي بصحتك النفسيه والجسديه, وخطر هي فينالمون الصحه النفسيه والجسديه هي اللي باش تعطي اثار كبيره.
0: وامنوا كما حكينا في فيديوهات سابقه على اهميه الجانب النفسي في العمليه هذه.
1: وانا بالنسبه لي انا راني انسانه مختصه, كيف تجيني راني نحلل المشكل بالضبط عن طريق معناها أناليز زاد النجم ونستعملوه في التحليل هو يكشف لنا أكثر دقة ونحلل شنو الحاجة اللي تمشي معاك بالضبط شنو الروتين اللي يناسبك يعني خاطر زاد لهنا تجي هي تعالج المشكل لكن بعد ما تأخوش الروتين ولا تمشي تستعمل الفونديشن ولا تمشي
0: تقولك ما تحصلتش على حتى نتيجة وما صار لي شيء وما تبدل حتى شيء
1: يعني سؤال أنا ديما نحب نقوله إيش معناها صاحبتك تحسنت وانتي ما تحسنتش يعني معناها مانيش نخدم ورانا بالوجوه ولا بالعكس رانا خدمتنا نحبوها على الاخر وديما قبل ما نعمل اي حاجة انا ياسر نركز على الجانب التوعوي خاطر انا ميهمنيش اني نخدم مع انسان قدر ما يهمني اني نخدم مع انسان يكون واعي فكريا
0: ويتبع التوصيات نتاعك كخبيرة في العناية بالبشرة باش نجم انت وياه تحققوا النتيجة اللي تحبوا عليها
1: البروفوني نجم زاد نقول البروفوني كوني انا مشيت بحرت وصيفت ولا حتى انت زادة واستحفظت وبشرتك بسم الله وما شاء الله وما صارت لك تصبغات وما صار لك حتى حاجة يعني هاوك الفرق ما بين إنسان استحفظ تبع التوصيات يعني عام في وقت معناها مناسب استعمل المظلة متاعه حتى كي يدخل للبحر يعني يكون يعني واعي هاوك الفرق إنه هذا كما يصير له حتى شيء وليخر بلبز فأكيد بش يخرجوا له هكا ليتاج بيغمونتير اللي قلبه
0: ويقعد بين ذفرين معناتها يعاني فيهم ومشاكل كبيرة فما مرة مستمع سأل الدكتورة ضيفتي قتها بربي هاو رجال طول طوم معناتها متعرضين للأشعة الشمس ولا يعملوا في إكران لحتى شيء وما عندهمش لا تصبغات لحتى شيء والإجابة بالدكتورة قتلا ما هو عندهمش مشاكل هرمونات
1: ما فوالا أبار ما عندهمش مشاكل هرمونات كانت لاحظ زيدة الرجال عمرهم ما يستعملوا أي مواد تجميلية وإلا أي مواد حتى غسول تلقاه ما يستعملش ومين با يعني تكون عنده تصبغات لأنه أنت شو إذا كان عودت بشرتك على واقي الشمس فهي تولي معتمدة عليك كليا إذا كان أنت عودت بشرتك على الترتيب تولي معتمدة على المرطب اللي تستعمله فلهنا إذا كان أنت حصلت صيّة واستعملت واقي شمس ولا استعملت روتين راك مجبر مش تقعد مجبر بش تواصل فيه وإلا مجبر كونك بش تحتفظ
0: أنت مجبر في كل الحالات لهنا شيء ما خطر يلزمك تعمل واقي شمسي ما مش على كيفك معناه ما كانش بتصيرك تصبغات هذيك
1: أكيد وحتى زادة مجبر زادة كونك أنت بتتفقد جميع المعادل الناقصة راو صدقني تاولي تاش بيغمونتير
0: ضرورة أنك تعمل تحليل تشوف الزنك الحديد
1: ما عندكش فكرة قداش الفيتامين دي يعمل تاش بيغمونتير راو دي لازمنا نكونوا عنا الوعي الجانبي أنك تمشي تعمل بيلان كل عام
0: معناها مش تخمم أنك تمشي تعمل جلسة تجميلية كهو وإنما زادة هذي غلطة
1: برشا ناس إنه يكونهم يسخايلوا إلى طبيب وإلى المختص بيدو هو الحل السحري والفوري الحل راو دائما نكونوا نخدموا مع بعضنا معناها إحنا رانا باش نعاونوك للحل فأنتي لازم تعاوننا للنتيجة
0: يعطيك صحة شايبة شكرا لك على كل التفاصيل الثرية والمميزة أعطاتكم من الأخر شايبة دونك بالضرورة لابد تعمل بيلون الطبي متاعك حتى تثبت شنو عندك من المعادن الناقصة من الفيتامينات الناقصة تاخذ لها أدوية ومكملات غذائية وفي نفس الوقت بعد تتعدى المرحلة الثانية اللي هي الجلسات مثلا مع خبيرة التجميل وهنا أهمية اختيار الخبير مش أي واحد تسمو عليها أي واحد تشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي ويشكروا فيه كعيبة ولا كعيبتين أكهو يلزم تعرف كيفاش تختار الخبيرة في البشرة اللي تمشي لها وتهتم بالصحة النفسية متاعك وخاصة تسمع كلام المختصين اللي يقولوا لك بعد تشخيص الحالة متاعك شيماء بوغسة الخبيرة في العناية بالبشرة والتجميل الجراحي شكرا لك على حضورك معنا مرة أخرى على كل الجلسات اللي عملتهم معنا اللي باساج الكل في برنامج صيف معنا شكرا لك على تنقلك بحضينا على الوقت اللي خصصته ونتمنى لك إن شاء الله كل النجاح
1: شكرا
0: والتوفيق
1: شكرا لكم أنتم على الاستضافة ومحليها قاعدة
0: عايشك أنت هالي محلك مرحبا بكم مستمعين الكرام مازال عن بعد شوية جولة في جنينة اقعدوا معنا بعد قليل موعدنا بشكون مع جنينة الدرك

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: جنين الدارك
4: الآن موعدنا في جولتنا المعتادة في الجنينة ولا في التراس متاعنا وين احنا موجودين على قدر المساحة اللي عندنا نجم نستغلوها في أن نزرع في الأسس معناتها في المحابس متاعنا ولا في الجنينة متاعنا. وكل عادة أمننا الفقرة هذية أسبوعين ريهام تراس مهندسة فلاحية. صباح الأنوار ريهام، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. اليوم قلنا باش نحكيوا على الياسمين وما ندرك من الياسمين. حكينا سابقا على الفل يغير الياسمين، لازمنا لابد نحكيوا عليه. وفي الحقيقه العطريات معناتها النباتات العطريه يسر يحبوها التوانسه، معناتها نحبوا نزرعوها نحبوها تكون موجوده. اليوم نحكيوا على الياسمين، اما الياسمين الشامي الريحه البنينه والمنظر المزيان وعنده زادة فوائد أخرى نختاروه باش يسترنا سترة. التفاصيل عندك أنت ريهام، تفضل.
5: اليوم اخترت لكم الياسمين الشامي على خاطر فما برشا ناس عندها شرفات وإلا جرد مكشوفين يلوجوا على حاجة تستر الداء. في عوض ما يبنيوا حيط يزرعوا شجرة متسلقة ديما خضرة واللي حيط أخضر
4: وتغطي، معناتها تقوم باللازم المهمة متاحة تستر، معناتها تغطي بينك وبين جارك ولا غيره
5: الشارع
4: وحاجة مزيانة معناتها ولا بينك وبين الشارع بطريقة حلوة وطريقة منظر حلو منظر مزيان.
5: أي منظره مزيان برشا، ريحته بنينة برشا، يجلب الفراشات ديما أخضر وم بلوس ما يتطلبش برشا لهوة، شويه
4: ماء كهو معناها تسقيه سقيا عاديه نقولوا مره كل نهارين ثلاثه في فصل الصيف. وكهو بي نزرعوه في الجنينه ونجم نزرعوه في المحابس زيدا محبس كبير ولا كان في الجنينه كهو يتزرع
5: في الجنينه ولا في محبس؟
4: نجم تزرعوا في محبس، معناها الناس ما عندهمش سباس كبير معناتها ينجموا يتمتعوا بالنبته هذه ما يقلقهمش المشكل.
5: ما يقلقهمش.
4: شنو فما فرق بين معناتها علاش تسمي هكا ياسمين الشامي؟ فرق بينه وبين ياسمين التونسي؟
5: والياسمين الشامي، الياسمين التونسي الورقه نتاعه جيده برشا. والورده نتاعه جيده برشا. الياسمين الشامي الورقه نتاعه خشينه. والوردة نتاعو زادة خشينة والريحة أقوى. ريحة الياسمين تكون أقوى من الريحة نتاعنا نتاع الياسمين التونسي.
4: وموجود منها برشا يزرعوا منها التوانسة، معناتها النوعية هذه من الياسمين موجودة
5: أكثر ناس تستحق له الياسمين، معناها هما الصفاقسية يستعملوه برشا برشا.
4: وعليش ما تدخلتنا الدخلة هذه؟ علاش ما تحديدا
5: دخلتكم الدخلة هذه؟ على خاطر هما يعملوا ديميغ أكثر جلود نتاعهم معمولين
4: بون. أنت تعرف خاطر عندك كونتاكت كبير بالناس معناتها دونك تعرف حسب التقريب علاش ولو احنا نبعدوا ديما على الأمور هذيا من جهة خاطر يقول لك علاش قالت السياقسية بالذات
5: أو الناس أكثر ناس تطلب
4: فهمتك. ما احنا هنا اليوم اقترحنا في الفقرة نتاعنا كان عندك أنت المشكلة هذيا تنجم تعمل فاصل أخضر معناها هذيا معناتها حائط اخضر
5: تبني حيط
4: يعني في عود ما تبني حيط خلينا حائط اخضر هذه
5: فوالا
4: ومزيان وحلو وريحته حلوه انت تستفيد والناس الكل تستفيد وتوصل معناها للنتيجه اللي انت تحب عليها. محليها بالحق الفكره حلوه برشا وخاصه حاجه الاخرى الجزئيه اللي باهيه ريهام انه تنجم تزرعوا في محبس زاده معناها مش لازم كان في الجرده معناها تنجم تحزوا تزرعوا في المحبس نتاعك في التيراس ويشد معناها يثبت ومره مرتين في الجمعه نسقيوه في فصل الصيف سينو ما يستحقش لهوة اخرى
5: ما يستحقش حتى لهوة
4: يعطيك الصحه ريهام، شكرا لك على اقتراحك هذايا. يعطيك ألف صحة. وهذا هكا باش نختموا من السيزون بتاعنا في صيف معنا. الجمعة الجاية إن شاء الله تكون فما برمجة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. ألف شكر ليك ريهام تريس مهندسة في لحية على مشاركتك معنا في البرنامج تيلة الموسم. شكرا يا ريهام. يعطيك ألف صحة. كانت المشاركة متاع ريهام مميزة. أنا شخصيا تعلمت برشا حاجات منها في العناية بالنباتات. برشا مميزات للنبتة، مش كان منظر مزيانة كهو، إنما برشا نباتات كما شفنا مع ريهام عندها خصوصيات أخرى اللي معناتها بالحق نجم تفيدنا برشا في المنازل متاعنا، إضافة إلى المنظر الجميل والحاجة خضرة مزيانة في ديارنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتنا. بعد شوية تونس اليوم مع حميدة الزغدودي وكامل الفريق. سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، الاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، عزيز شلبي في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفجاني كانت معكم جانب الميكروفون. شهية طيبة للجميع وبقية أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب. نتلقى بكم إن شاء الله نهار الجمعة في عدد جديد من برنامج ديما لاباس. إلى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: تونس اليوم.
4: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
6: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم. انتوا حتى الماضي ساعة ونص نطرح معكم عديد المواضيع اللي تخص الشأن العام وتخص أحوالنا في بلادنا. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوتنا، باش نطرح معكم بعد شوية عديد المواضيع، منها فقدان المياه، أزمة فقدان المياه. هل احنا توا اليوم أمام أزمة حقيقية في نقص المياه، وإلا هي أزمة وقتية، وإلا شنو أكثر تفاصيل باش ناخذوها من بعد شوية من عند ضيفتنا مدام ثريا التباسي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ونحكيو معها بأكثر تفاصيل على فقدان المياه الفترة هذه في تونس. وتلقاو من إعداد بدران العرفاوي زميلنا عنصر مسجل باش نشوفوا رأي الشارع التونسي وكيفاش قاعدين عاملين وكيفاش قاعدين يلقاو في الماء. سينو باش نحكيو زاد عليكم أنتم اللي صيفتوا السنة، أكيد الناس كل لاحظت التغيرات المناخية اللي أثرت على البحر، باش نشوفوا زادة وضعية البحر السنة، شنو هذا اللي خلى البحر هكية في الوضعية هذه السنة. للناس اللي صيفت ومشيت وشفت بعض البحورات مش الكل اللي تبدلت المياه متاحة، بأكثر تفاصيل نحكي زادة بعد شوية مع سي عبد القادر الحمدوني، ضيفنا في الحصة اللي باش يكون مع سي عبد القادر الحمدوني بعد شوية. الأستاذ يوسف بن عثمان نحكي معاه، هو عضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، على تكريم متاعو البارح بأكثر التفاصيل. خلينا نسلم عليكم إكيب تونس اليوم لليوم، حميدة زغدودي وسي عبد القادر الحمدوني في تقديم الحصة، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، بدران العرفاوي وفيصل شابو في الإعداد، وعزيز شلبي في الإخراج الرقمي. موزيكا ونرجعو لكم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في تونس اليوم. وخلينا نسلموا على سي عبد القادر الحمدوني. اهلا وسهلا بك سي عبد القادر.
5: اهلا وسهلا بك، تحيه ليك، تحيه البدران، تحيه لكافه المستمعين. ويوم الثلاثاء كالعاده نتقابلوا على طيله 9:30 ان شاء الله، نقدموا ما يمكن تقديمه من اخبار ومن مواضيع اللي تفيد الناس
4: ان شاء الله. بدران هو بحضينا ديجا، اهلا وسهلا بك بدران.
6: اهلا بيكم.
4: ايش نحوالك؟
6: الحمد لله،
4: الحمد لله.
6: عاد شي شويه برك
4: مش نحكيه. احنا سي عبد القادر الحقيقه مع ضيفتنا مدام ثريا التباسي، نائب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك، على ازمه فقدان المياه المعدنيه. نحكيه طول البريود هذا الناس كل قاتله وجع الماء. مدام ثريا،
5: يا مدام ثريا، في بالي الماء موجوده.
7: صباح الخير ساعة، مرحبا بكم، مرحبا بكل ما يسمعنا عبر إذاعة الشباب. مرحبا،
4: شكرا لك. موجود الماء ولا مش موجود؟ طول هنا في استوديو كنا نحكيه في الأوف بكري أنا وبدران وسي عبد القادر، يقول لي سي عبد القادر أنا راني حاسب ما ديرايتي هكا وقربي من بعض الأصدقاء، الماء راه موجود.
7: هو إيش نقول لك حقيقة نقولوها، مشكل ثم مشكل، المشكل موجود نتاع الماء مفقود، مش قاعد يلقى فيه المستهلك بالصفه العاديه اللي مستهلك معناها يلقى في نقاط البيع العاديه.
4: قاعدين تتلقاو في شكاوي انتم من المواطنين يقولوا لكم راه ما فماش ماء.
7: فماش ماء ومش يلقى فيه بصعوبه الماء. ولكن زاده نحب هنا انا نحب نركز اكثر على الوعي نتاع المواطن التونسي اللي يمكن كان ياخذ في السيك او ياخذ فيه معناها حاجه معناها المعتاده، ولا يعبي في الستوك في الدار وكل خايف يقول لك خاطر فما قاعده اشاعات الدور اللي الماء ناقص، اللي الماء ماهوش موجود، اللي الماء باش يتفقد، اللي كان يشري في الكميه العاديه نتاعو اصبح اليوم يعبي، واللي يجي الاول خاصه في نقاط البيع بالمساحات التجاريه الكبرى تلقى الناس في ساعه ساعتين يوفى الماء.
4: باهي احنا مدام ثريا خليك معنا، بدران هبط للشارع واسال العباد قاعدين يلقاو في الماء ويشريو والا لا؟ خلينا نسمع العنصر المسجل مع بعضنا ونسمعوا راي العباد في الموضوع. وقاعدين يلقاو في الماء وقاعدين يشريو، ونرجعوا نكملوا حديثنا مدام ثريا. نسمعوا العنصر المسجل ونرجعوا لكم بعد العنصر.
8: شفنا العجب خويا توك يعرك فهمني ولا لا، ومعروف وضرب ومضروب على الماء، على السيكه ماء. واحد ياخذ 10 ستيكات تولي باش ياخذ واحده فهمني ولا، شد الصف مفقود ها وما ثماش يا بدي ها، وتو في الدب برا عملت الله تو في الدب ولا هنا تشوفه فهمني ولا لا، شيء وقف المخ.
9: ماش تعمل انت كيما
8: شفت؟ يشرب الماء السباله، يشرب الماء بتاع السباله والحمد لله.
10: جا الماء المومبري ما قعدش حتى 3 دقائق
9: تخطف.
10: ثم نقص ثم مش نقص بركه، غادي مش حاج زهور ثم كعب ربي لا، حاج زهور ثالث والرابع والباح نلوج باش نشري الماء ما عنديش. وانا ما عنديش بدل باش نعبي مكرهه باش الزوت، انا حاجه هذاك ما نشرومش، نشرب من السباله. ها؟ انت كذا ربي نغليه، نقول نحط في قزان نغليه ونشرب. نقول باش يشرب ثماش ماء. يكذب عليك يقول لك راه واحد ما يعطي ثم ماء ما حبش يعطي، هذه راه كذبه. الدبوات يقول لك راه عندي ماء ثماش، نعرف عندي دبات وحومتي. فهمتي؟ يعني كي نمشي يعطوني شي حب، عندي فلوس ولا ما عنديش؟ ما عنديش ماء. ثماش يقول لك برا باش يدور. هاو شوف كذا جهز. باع ما ثماش. بس باش اني ما نعمل معنا. انا كنت عايش في ريف نشرب من الحد ملايين والحمد لله، انا عمري 66 عمري ما قلت راسي.
11: بالنسبه للماء خويا رانا نمشيو للدبوات ما نلقاوش الماء. ثانيا كي تمشي للعطار والحماس يقول لك ما عنديش، ويخرج لك يبيع لك ستيك ب 5500، دبوزه تو ولد ب 1200 بارده، تفقد الماء خاطر التخزين نتاع الماء يخزنوا في الشتاء وما يخزنوش في الصيف. اللي يحكيو تو قال لك الفانات ما ولاو يعطيو في 50%، فماش معنى الحكايه.
4: بدران، من خلال العنصر المسجل اللي انت كجبته لنا سمعنا كل شيء، سمعنا زاد كلام مدام ثريا اللي قالت لك فما شكون يهز اكثر من طاقته، تو الراجل يقول لك شادين الصف، واحد يهز 10 ستيك الاخر ما يخلطش على ستيك.
5: هو شفت النقطه الضايعه لحد الان اللي احنا لازمنا نشوفوا المنتجين. أصحاب المعامل وفي بالي عندهم نقابة تعطينا الوضع بالضبط يعني الخطر ثم شكون يحكي أنه الإنتاج أكثر من اللازم ولكن مش موجود. صحيح صار انقطاعات وقتها ثم كهرباء وثم حتى بعض المواد الأولية اللي كانت مفقودة هذيك الحبيبات اللي عملوا في اللي يصنعوا منها القوارير، ولكن بعد رجعت الأمور
4: أمور عادية
5: لمجاريها ومع ذلك الماء غير موجود. الماء غير موجود اش معناه؟ يعني أنت كي تمشي المساحة كبرى وإلا عطار وإلا حماص يعني ما ثماش. دونك اليوم نمشوا للعين. العين هي الناس اللي عندها هالمعامل هذي. اسكو نعرفوا بالضبط اسكو الانتاج هو نفسه اسكو اقل شو اللي صاير؟ لانه اللي حكيت عليه مدام ثريا اوكي يعني تنجم الناس انا نستهلك في ستيكه واثنين نولي نمشي اذا اتيحت لي الفرصه اني نشري 10 نشري ولكن مش هذا الحكايه اكبر من لانه احنا كي نمشوا حتى المساحات الكبرى اللي كنا نشوفوا في كميات وغيرها
4: ما تلقاش.
5: وراو اللي راو شوف المواطن يقول لك راو انت تعرف اللي انت في الصيف عندك
4: وقت ذروه
5: دونك انت تكون المفروض ماخذ احتياطاتك من الشتاء ومن الخريف ومن الربيع دونك مخزن يعني
4: ستوك اللي نجم يكفيك في الصيف ارتفاع الحراره
5: يعني ضروري انه تكون عندك كميه نتاع احتياط اللي تنجم تستحقها الفتره هذه.
4: باهي مدام ثريا المشكله وقتيه مربوطه بذروه الاستهلاك معناها لهنا خاطر تو الدنيا سخانه اكثر من اللازم ونعرفوا الناس كل حتى الاستهلاك يزيد والا فما مشكله بالحق معناها تو هو حتى الماء راه حتى كيف نلوجوا عليه بالحق تمشي للدبوات ونقولوا احنا اللي بيعوا في الماء ما تلقاش ما عند الحماس موجود راه الماء تمشي له تاخذ ابو زمان
7: اللي يقول لك حاجه اللي يقبل كل شيء انا نوافق في اعتقادك يقول لك راهو فما مشكل المشكل موجود لكن توا كاين فما نقص في الانتاج لعديد معناها لعديد الاسباب تعددت الاسباب والمشكل واحد الماء المستهلك مش يلقى فيه في الاسواق ونقاط البيع العاديه لكن في نفس الوقت وقت تمشي انت للحماس للعطار يبقى فما الماء يبيع في الدبوزه ب 12 بارده والستيكه اللي كانت ب 4000 وشويه وكذا ولات 5500
5: لا ولات 6500
7: و 6500 و 6300 الحقيقه باسعار هوني الحقيقه فما فئه من الناس تسال كل ما فما مشكل كل ما فما هكا نوع نتاع بدايه ازمه يحبوا يزيدوا يازموا الاوضاع ويردوها معناها مشكله كبيره اليوم احنا كمنظمه نعولوا على الوعي الذاتي للمستهلك التونسي ونقولوا له راهو الماء صحيح في وقت الماء لعديد الاسباب راهو قل شويه الانتاج ولكن الانتاج رجع للمساق نتاعو العادي والانتاج موجود عليه تلقاه انت الماء في العطار وتلقاه في الحماس بارد وتلقاه وما تلقاش في نقاط البيع نتاعو العاديه هنا بربي ساعة نعاود هنا دعوة للمستهلكين الناس تسمع فينا راهو الماء موجود اشري بطريقة عادية وبنسق عادي راهو موجود ما نعملوش منها الأزمة هذه المفتعلة. ثاني حاجة راهو الماء يكثر معناها الاستهلاك أكثر نسق الاستهلاك يكثر أكثر في فصل الصيف مع كي الحرارة المرتفعة في الفترة هذه الأخيرة مش كما الاستهلاك العادي في الفصول الأخرى دونك طبيعي انه باش تفقد شويه لكن نحسوها احنا الانتاج معناها الحقيقه رجع لنسق العادي دونك حكيت انهارات ونرجع عاديا موجود الماء
4: اي معناها نحن توا في ذروه الازمه معناها خاطر الحقيقه خلينا نقولوا الماء مش موجود تمشي ثم دبوات نتاع ماء حتى اللي كانت العباد من سينسا تاخذ من عندها وتتزود من عندها مسكرين يقول لك ما عنديش سلعه مش قاعده تجيني سلعه
7: خليني اقول لك اسمع مني انا اللي احنا باتصالنا بالمنتجين والممثلين على المنتجين يقول لك احنا رجعنا للنسق العادي نتاع الانتاج
4: واضح
7: مدام لكن هذايا ما يحسوش المستهلك تود فيه في الاسواق ونقاط البيع نهير سنين باش يلقى الانفراجه هذيا اول حاجه ثاني حاجه راهو لو فاكتور راهو سبب زاده كبير برشا مهم اللي قلت عليه رانا اللي كان يسري في السيكه في النهارين وفي النهار وانا نسري بالعشر السيكات نخبي في داره القهاوي النزل خاصه المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم كانها ميترا عندهم ولا ياخذ لك هاني قلت لك يجيك بكري ياخذ لك من المساحات التجاريه الكبرى ياخذ الكل ما هو معروض ويخبيه باش يخرجوا لك
4: باش يخرج هو الدبوزه ب 12100 ويخرج الستيكه ب 6000
7: باش يخرجوا في القهوه في الحماس حتى ولات ناس احنا توا فما ظاهره اخرى منتصبين بالثلج في البنوات على قريعه التاريخ يبيع لك اللي كان في بيع فيها ب 500 فرنك ولا يبيع فيها بدينارك الدبوزه البارده اللي احنا ما نعرفوش حد في مخزنه مين يشريها وكيف يشريها. هوني راهو مهم جدا نحكيو على الماء نحكيو على الازمه بالطريقه الصحيحه وزاد نحكيو على السلوك الاستهلاكي. وهنا راني نعاود نبادر اني نخاطب الوعي الذاتي المستهلك التونسي ما تخليش اكل بايع اللي يبيع لك في الدبوسه الماء ب 1200 و 500 والقهوه اللي كان يبيع فيها بسوم معين وليت اضعاف الثمن نتاعها. يعني انت حتى قال شنو فما ازمه لا انت رئيسه وراهي الانفراج بقدره ربي تكون نهير سنين تنلقاو الماء يرجع النسق العادي نتاعو ونكونوا احنا مترشدين وبربي نشهروا بكل العباد المخبي الماء المخازن والدبوات اللي تخبي فيها وتبيع فيها باسعارها غير حقيقيه نشهروا بهم ونشكيو بهم مثال ترميش ويشايه. راهو وعي هذاك وعي مهم جدا انه نخفوا على الناس الكل هذوما اللي تتلاعب بالماء. الماء اللي هي ماده حياتيه واساسيه في حياتنا اليوميه. اليوم حتى الماء يحبوا يطولوه ومعناه ويصير في احتكار ومضاربه ومغالطه في الاسعار وهذا مش معقول.
0: مدام انت تحدث على الاسعار فما حديث يدور نحب نسالك معناه فما شكون يحكي يقول كونه الماء غاب معناها تفقد ربما كي يرجع باش يزيدوا يغليوا فيه. شنو رايك ترى في الكلام هذا؟
7: شوفوا هي تقعد في مستوى اشاعه تحقيقه احنا كمنظمه بسلطه الاسراف باتصالنا بسلطه الاسراف الى حد الساعه هذه نحكي فيها معك ما فهمنا حتى شيء بالنسبه لفعل المياه المعلبه ماء ماء طاوله ولا ماء المعدن اللي هو ما فرقش بين فرقش ما بيناتهم المستهلك الحقيقه مع الاسف ولكن حتى عليه زاد هذايا قاعد يتباع بنفس السعر كيما الماء المعلب ماء الطاوله كيما الماء
5: ما هذاك في ثقافتنا احنا ما وصلناهاش الفكره هذه انه هناك فرق بين ماء الطاوله والماء المعدني ونحن نتعاملوا معهم الكل كيف كيف.
7: اليوم العميل يقول معناها سامحني في الكلمه العاميه الحاب العنابل يبيعوا في كل شيء باسعار باهظه والمستهلك معناها مصدق انه يقبلها ويفرح يلقى الماء في نقطة
4: بيع. ليه وهو بما أنه الماء ما يلقاهوش يوصل يولي يشريه يتشرط عليه حتى في البيوع ستيكا ماء إترا ونص وصلت سومة بسبع آلاف وسبع آلاف وخمسمية هو يقول لك أنا لقيتها نشريها بأي سوق.
7: أنا نزيدك أكثر من هكا مش تبيع فيها هكية برد راهو في نقاط بيع معينة يقول لك ما نعطيك ستيكا ماء المتسلي من عندي
4: يعطي إيه البيع المشروط
7: البيع المشروط وهذا يعاقب عليه قانون يجرمه القانون في عقوبة معناها لقيقة رادعة ومهمة. دونك احنا هوني ديما نقول لك ننطلقوا من وعي الذاتي المستهلك التونسي ونلقى ممارسات من النوع هذايا انه يبلغ عليها ويشهر به. وراهو الماء انا نحب نطمن حاليا نقول احس بالمعطى اللي عندنا كمنظمه انه الماء ان شاء الله باش يكون يرجع للمسق العادي نتاعو اللي بتسر ستيكه بربي ما نشريوش 10 و20 ستيكه نخبيو فيها. راهو هكايا نزيدوا احنا نازموا معناها الوضع ونزيدوا نكبروها الازمه. دونك هنا راهو الماء باش يتوجد ما فما حتى مشكل نصبروا على بعضنا شويه هنهير هذا نهير سنين وبقدره ربي الماء بيكون موجود.
4: نتصور هذا احسن ما نجموا نختموا به معاك مدام
5: ثريا نختموا به لكن ضروري انه يصير توضيح للناس انه المنتجين يخرجوا بلاغ عن طريق نقابتهم وعن طريق من يمثلهم انه الانتاج يعني في عادي انه متوفر وانه مثلا لخاطر ما بين انتاج عادي ومفقود كما نستعمل نفس المصطلح اللي استعملوه المستمعين مع بدران انه الدبوات فارغه ثم حاجه ما تركبش يعني ثم باش نرجعوا للحكايه الكل اللي هي هل التوزيع وغيره لانه ما يوصلش للدبوات ولكن يوصل للحماسه ويوصل للعطاره ويتباع
4: اللي يفرض عليك سوم هو يحبه واللي يفرض عليك زاد
5: فبالتالي ثم يعني انا باش لخاطر قبل نعرفوهم يعني ثم هامش للربح للمزود للوسيط الغير لكن الناس كل اليوم تحب ثم حلقة تتفقد ويعوضها هالسمسرة الموجودة ولكن أنا مع السيدة ثريا أنه الناس زاد المواطنين يلزمهم يتصدوا للناس هذم ويفضحوهم وغير معقول كما حكي بدران أنه ستيكة توصل 7500 وغيرها يعني مش معقول.
4: صحيح.
7: زيد سي عبد القادر سمحني يعني انا نضم صوتي ليك ونقول لك احنا كمنظمه المكتب الوطني باتصال اليوم ان شاء الله مع سلطه الاشراف حتى نشوفوا معناها حاله الازمه هذه اللي هي الحقيقه كانت عندنا وعود اللي هي مثل نهار سنين بقدرة ربي معناها المشكله. وان شاء الله ان شاء الله حتى كي نخرجوا للمستمع والمستهلك يسمعنا باش نكونوا موضوعيين والحقيقه ونصرحوه بكل حقيقه وبكل موضوعيه بالموجود. واحنا نتعاملوا مع الحقيقه كل الازمات اللي هي ان شاء الله ما تكونش فقدان الماء هذايا يرتقي لمستوى ازمه، لا ماهوش ازمه، ولكن هي حتى كان كانت ازمه اكثرها مفتعله الحقيقه. على خاطر وقت نلقى الماء كما كنت تقول عند الحماس ونلقاها عند العطار وفي القهوه وفي النزل وفي المطعم وما نلقاش في نقطه البيع وفي الدب اللي يشري منه المستهلك العادي، هنا السؤال يطرح نفسه. مش ما عاودش نرجع ونقول نحكي وفي دي ديتاي ديجا حكينا فيهم، ولكن نقول راهو شويه من الله وشويه زاد من الثابت كيفاش يقولوها
4: من عبد الله ديك هي
5: شويه مو بدران
4: بدران عارفين
5: شويه مو بدران شويه مو سوريا اوكي
4: يعطيك الصحه.
7: نعدكم بيه ونقول لكم ان شاء الله كي يجينا معناها معناها الجواب الرسمي من سلطه الاسراف ان نوعدكم نرجع لكم ونقول لكم معناها الحيثيات والديتاي نتاع الامور هذه كلها. وان شاء الله من هنا الغدوه بعد غدوه يرجع نسق العادي لاستهلاك الماء، وان شاء الله ما عادش ما يلقى صعوبه المستهلك التونسي انه باش يلقى باش كيفاش يشري الماء. وبربي دعوه اخرى ملحه ليسمعوا فيا بربي اللي ما كانش يشتكى ماء لداعي انه يبدا يخزن ويحط فيهم، راه
4: باش نرجعوا نسق العادي
7: باش تلقى روحك خزنت الماء بهكيك معناها ما غير حتى سبب.
4: يعطيك صحة مدام ثوريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مدام ثوريا تقول نهيرين والأزمة تتحل بإذن الله ويرجع التوزيع العادي للمياه، بما أنهم باتصال مع المنجي للمياه اللي قلها راهو بحول الله ما ثماش أزمة وبإذن الله كل شيء باش يكون لباس باش هكاك
5: الاحتكار إن شاء الله المعامل قاعدة تنتج وثم يعني ونأكد اللي ثم حاجة غير عادية
0: إن شاء الله. صحيح إن شاء الله في نهيرين.
4: ما زلنا معاكم احنا، اهلا وسهلا بالناس كل اللي تبع فينا، شكرا لكم الناس كل اللي تبعونا وتكونوا معنا في تونس اليوم. ما زلنا مكملين مع بقيه المواضيع، نرجع لكم بعد موجز نص نهار ونص.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يسجل خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد العائلات المانحة وإنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. المجلس التونسي الإفريقي للأعمال ينظم بعثة اقتصادية متعددة الاقتطاعات إلى العاصمة الغينية كوناكري، وذلك من 6 وإلى غاية 11 من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. المحكمة السورية تقضي بإعدام المتهم وسيم الأسد أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. انتشال 9 جثث المهاجرين خلال اليومين الماضيين من شواطئ إحدى الضواحي شرقي العاصمة الليبية طرابلس بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه. وأخيرا، أوكرانيا تعلن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
3: وباش تبعث السلام
11: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
7: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
2: ونعيشوا معك الحكاية.
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
12: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
14: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
15: تسمع التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا ومازلنا مكملين معاكم في تونس اليوم. بعد شويه سي عبد القادر باش يكون ضيفنا معنا الاستاذ يوسف بن عثمان، المدير العام لمركز سوا، عضو المجلس الاعلى للتربيه والتعليم،
1: مركز البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه السيريس، واستاذ التعليم العالي في الفلسفه، ومن الكفاءات التونسيه اللي نعتز بها. دونك هو الاسبوع هذا لازم يفرح برشا مرات سي يوسف، يعني يوم الجمعه خرج قرار تعيينه في المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، ويوم امس تم تكريمه في يوم العلم، فبالتالي تحياتنا سي يوسف.
2: القادر
1: تحياتنا ومرحبا بك في دعوة الشباب.
0: مبروك يا سي يوسف، مبروك.
2: عايشك يفضلك يا مدام وفيد، عايشك يعطيك الصحة حميدة.
1: حمد
2: يعطيكم الصحة، ومرحبا بكم وبكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
1: هات نتعرف عليك كشخص وبعد نتعداو شوية بشوية بشوية.
2: أنا يوسف بن عثمان، حاليا مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، مركز مؤسسة بحثية تابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أستاذ تعليم عالي في الفلسفة. كنت يعني في مدة من 2014-2020 نائب رئيس جامعة تونس المناء، و2021 إلى الفترة هذه أترأس هذا المركز، ولي طبعا بحوث في علاقة بالإبستيمولوجيا، بالتعلمية، بالفلسفة، بتاريخ العلوم، وبعض الترجمات. هذا هو يوسف عثمان.
1: انت في يوم في يوم العلم نحكي على ابن المدرسه العموميه، ابن المعهد العمومي، ابن الجامعه العموميه.
2: بالضبط وكذلك يعني تلمذت في صدغية جربة ابتدائي ثانوي في حومه السوق المعهد الفني التعليم العالي في كليه 9 ابريل، وطبعا وصلت فيها الدكتوراه والتاهيل، ودرست في برج البكوش لمده فتره 6 سنوات تعليم ثانوي في البكالوريا. وبعد دخلت التعليم العالي منذ سنة 2000، وبعض يعني المسؤوليات الإدارية منذ سنة 2014.
1: يمكن نتعرف على المركز؟
2: يعني مركز
1: كمؤسسة بحثية عندها دور وإسهامات في علاقة بالبحوث في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
2: نعم، هو المركز أحدث سنة 1962، يعني منذ 3 سنوات احتفلنا بـ600
1: يعني تقريبا. هو أقدم مركز بحث في تونس.
2: نعم، أقدم مركز بحث يعنى بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية وبالإنسانيات. هناك مركز بحوث البيطرية مثلا
1: صحيح
2: في هذا القرن، ومعهد باستور كبحوث في الصحة يعني عنده أكثر من قرن، لكن أول مؤسسة تابعة تعليم
1: أول يعني مؤسسة بحثية يقع أحداثها بعد الاستقلال.
2: بالضبط، هذا الاستقلال في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وفي يمكن نقول الإنسانيات، وفي الآداب واللسانيات وما إلى ذلك. لأن كان عنده نشاط يعني قوي ومتين وغزير في بداية الستينات والسبعينات، عندما كانت الجامعة التونسية يعني يحتضن هو فيها كل الأعمال البحثية لنقول مواكبة للتعليم العالي بوجه عام في نشأته، وكان له في بعض الأوقات يعني حتى بعد استراتيجي لأنه يقدم للدولة ولهيكل الدولة.
1: لماذا كان سي يوسف، علاش كان، علاش ما يلزمش هذا المعهد؟ يجب أن يكون، يجب أن يكون عنده دور في علاقة بالدراسات الاستراتيجية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2: نعم، أعطيك لمحة على التاريخ ثم أعطيك يعني رؤيتنا لما يجب أن يكون.
1: معقول.
2: بديت أنا بالستينات والسبعينات لأنه تأسيس الدولة وقتها كان يحتاج إلى طبعا علماء وخبراء جدد يعني من الجامعة التونسية ومن الباحثين. الآن وضعية تغيرت نسبيا بعد التسعينات، لأن كل هيكل من الدولة، كل وزارة أحدثت في صميمها يعني مكاتب للبحوث ومراكز البحوث مختلفة، سواء كان المرأة الكريديف ولا مؤسسات في التربية، مؤسسات في الصحة من ذلك. لكن مازال المركز له منشورات علمية في علاقة وثيقة بالجامعة التونسية وبما يعني يحدث من بحوث ودراسات في علاقة بالجامعة، ويستعيد دوره على مستوى وطني طبعا بتعاون الإدارة العامة للبحث العلمي التي تسند له طبعا الوزارة، وتعاون الباحثين من الجامعة التونسية اللي نخدموا مع بعضنا في بحوث ودراسات إن شاء الله تكون وهنا نتعدى ربما للجزء الثاني اللي ننتظره من السؤال. كان رافض لمجلس أعلى للتربية بتشخيص بدراسات ببحوث يساعد.
1: أنا جينك سي يوسف، سي يوسف أنت يوم الجمعة خرج أمر رئاسي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وكنت ضمن التركيبة الجديدة. ويوم أمس كانت أولى جلسات اللي انعقدت في علاقة بالمجلس الأعلى. نسألك سؤالين في في في سؤال، أولا في علاقة بهذا المجلس وماذا يمكن أن ننتظر منه. اثنين، أنت عندك الصفة الأخرى أنك مدير عام مركز مهم اللي هو مركز البحوث اللي حكينا عليه الاقتصادية والاجتماعية. كيف أولا خلينا في المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وبعد دور مركزكم في إسناد هذا المجلس؟
2: نعم، أولا المجلس هو مكسب وهيئة دستورية كما تعلمون، وهو مكسب وطني منتظر منذ سنوات كما تعلمون، يعني هناك أمل كبيرة معلقة عليه، وبدأ بنواته الأولى من خلال هذا الأمر الرئاسي في أحداثه. نواته الأولى في الهيئة العليا، الهيئة العليا التي تتكون من 7 وزراء، يعني هيئة الدولة لها سيرة بالتربية والتعليم، و7 كفاءات مرشحة من وزاراتها، وحتى تستكمل التركيبة منتظر أنه يعزز طبعا بهيئة أو لجنة الخبراء حسب النص، طبعا فيها 14 خبير ولجنة التقييم فيها 9 معناها كفاءات في التقييم. إذن هذا المجلس عندما تكون تركيبته تامة، وسيكون ذلك أعتقد في القريب، ستكون طبعا له يعني رؤية جديدة للتعليم للتربية والتعليم في تونس، للإنسان التونسي كيف نريده أن يكون، للمجتمع وللمسألة التربوية والعلمية بوجه عام. طبعا لا أريد أن أتحدث أكثر عن الرؤى والاستراتيجيات الكل يعرفها في سياق يعني إصلاح كامل المنظومة التربوية، لكن لا أريد أن أتكلم باسم غيري أو أسبق أشياء
1: طبعا
2: تقدم تدريجيا في بلورتها.
1: دور المركز في إسناد المجلس؟
2: نعم، هو مؤسسة بحثية تابعة للتعليم العالي، تستقطب سواء كان من داخلها أو في علاقة بمخابر البحوث في الجامعة التونسية أعمال ولقاءات، وطبعا نتطلع أن يكون، وسأعمل على هذا، أن يكون حاضنة ورافد لأيام علمية لدراسات كل ما يمكن أن يمثل سند تجريبي خبري معرفي ونظري لأوراق سياسات أو تقارير تساعد المجلس في توجهاته، طبعا توجهات الدولة في هذا السياق.
1: يعطيك الصحة سي يوسف، احنا لو حبينا نستضيفوك باش نحيوك على التكريم وعلى الثقة، ونتمنوا لك كل التوفيق وللمركز كل التوفيق، وكذلك للمجلس الأعلى للتربية والتعليم نتمنوا أنه ينجح في المهمة، وفي خاصة في الإجابة أو الاستجابة لتطلعات وانتظارات التوانسة من هذا المجلس. يعطيك الصحة سي يوسف.
0: شكرا لك سي يوسف، مبروك مرة أخرى. يعطيك الصحة الأستاذ يوسف بن عثمان، المدير العام لمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية وعضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم تكريمه البارح، وإحنا حابين هكية زد نفرحوا به ونفرحوا بكل طاقات.
1: هو في حقيقة تحية لكل من تم تكريمهم. يوم العلم هو مناسبة مهمة يقع فيها تكريم الطلبة، التلامذة، المتفوقين، كذلك بعض المؤسسات، كذلك بعض الباحثين، فتحية لهم، وإن شاء الله لأنه الإعطاء أهمية للعلم وللمهتمين بالعلم مهم، والدول والشعوب لا يمكن أن تتقدم ما لم تتقدم علميا.
0: يعطيك الصحة سي عبد القادر.
2: شكرا على التغطية، يعطيكم الصحة أنتم اهتمامكم بالحدث دليل على عمل مسؤول وواعي، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
0: يعطيك الصحة سي يوسف، شكرا ليك، مازلنا مكملين معاكم، احنا أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا في تونس اليوم، وما زلنا مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص. سي عبد القادر، مشيت بحرت؟
4: بحرت.
3: استنى، في البحر السنة ثم زوز فئات، زوز جروبات. مجموعة الأولى اللي تشكر وتقول لك يا خويا البحر اللي مصلي عني بي، والمجموعة الثانية اللي تقول لك البحر تبدل السنة. انت وين بحرت؟
4: والله يا شوف، احنا البحر هو مكسب، وكن نجوع على المكسب ثم برشا. علاش مكسب؟ انه اللي خلقت البحر، كان الاصفر البحر، كان الناس للبحارة اللي تصطاد وغيرها، وبعده اللي كيف الناس باش تتفرهد، والناس وطولين كذلك نستعملوا فيه في علاقة بتحلية المياه. فالبحر عنده أكثر من منفعة،
3: فوائد نفسية وصحية
4: ومناخية وغيرها وحد كل شيء. ولكن البحر زادة تعرض لبرشا اعتداءات، خاصة من البشر، سواء في وسط البحر أو الناس اللي هي على الأرض وتسيل البحر. كل هذا مع بعضهم يعني يوليو يعني
3: تكلم البحر، تكلم البحر وفد،
4: يتكلم ويرد الفعل ومن حقه.
3: احنا باش يكون معنا بعد شوية في تونس اليوم، باش يكون معنا الدكتور معز صحيق، خبير في علوم البحار، باش نحكيه على البحر هذا اللي تكلم، كيفاش تكلم وشنية شنو العلامات اللي تكلم بها. برشا عباد مشيت نعرفش انا حتى كي باش نسميه، واحنا جهات معينة يقولك البحر السنة ما يعومش من الحريقة، البحر السنة فيه برشا الضريع اللي نقوله خرج في غير وقته وغيره من الظواهر الطبيعية اللي ما هيش طبيعية.
4: طبعا احنا اذا كنا نتحدث على الظواهر هذه كطبيعية وغير طبيعية، عادة لازمنا نمشوا للمختصين اللي يعطونا الإجابات الواضحة، لأنه أو الناس اللي تعرف البحر، اللي عايش البحر، الصيادة، الناس اللي تستفيد من البحر، يعطيك عليه اللي هو يشوفها لأنه متعايش معها يوميا، يعطيك إجابات أو الحواج اللي لاحظها بشكل يومي ودوري. فبالتالي اليوم كي نحكوا على البحر ضروري، وإحنا في تونس حاجة باهية، عنا برشا ناس مختصين في البحر، عنا معهد لعلوم البحار، عنا معهد للصيد البحري، في كثير المؤسسات الجامعية، هناك عديد المخابر اللي تشتغل على البحر. وكذلك لا يمكن أن ننسى أنه عنا جمعيات تونسية سواء في البيئة أو في أنشطة أخرى رياضية وشبه رياضية اللي تهتم وتشتغل على البحر.
3: احنا باش نحاولوا نتحصلوا على الدكتور معز صحيق، خبير في علوم البحار، ونحاولوا نحكيوا معاه باكثر تفاصيل على هالتغيرات هذه. ديجا الدكتور معز معانا، اهلا وسهلا بيك دكتور.
5: اهلا وسهلا
3: بيك، مرحبا بيك دكتور. حكينا انا وسي عبد القادر تو قبل ما نتحصلوا عليك، قال لي البحر تكلم وعمل ردة فعل السنة، مثلا حتى العبيد اللي السنة هكا تشكيت من البحر وقال لك مشكل عادة، قال لي عادي البحر حمل عمل ردة فعل.
5: والله هو افضل يذكرني، فما احنا كي قراونا فما في ان غران شيميست اللي هو لافوازي يقول ريان نو سوبير ريان نو سكري تو سو ترانسفورم، يعني بديت معناتها انا بالمقوله هذه في الطاقه اللي نشوفوا فيها والانرجي يعني الكبيره، السخانه هذه الكبيره راي فينالمون باش تتحول طاقه اخرى، تجم تكون من بعد تكون دي تومبيت، تجم تكون يعني دي فينومين هذوما مترفة ما نعرفوش، ريح قوية، دي فينومين دو معناتها ماء سخون، دي مورتاليتي كبار نتاع حوت ما نعرفوش. اللي نعرفو اللي احنا قريناه اللي فما معناتها الانرجي هذه باش ترجع لنا بسلبية، ويلزمنا نكونوا متأهبين. هذه معناتها في مرحلة أولى. فما يعني نشوفوا الظواهر الحقيقة اللي معناتها اللي هي للبحر، ما هي راي مش ظواهر جديدة، دوائر عندها سنوات لكن تولت يعني الامبليتود نتاعها ولات اكبر، ولينا نشوفوها بطريقه ونحسوها سورتو كسوسوا وقت نمشيو الشواطئ ولا وقت معناتها نفيدوا لي ريسورس الاسماك نتاعنا، كان ولات معناتها لي امباكت يتشافوا اكثر. فوالا دونك اللي حبيت انا معناتها نقوله اللي معناتها فما الظواهر زاده طبيعيه، شفنا ديكا دو تلوث في شواطئ معناتها في بنزرت، في شواطئ في مستير جابس هذيك بيان سور عندها مده. وفما زاده معدومه يعني ظواهر اللي بالطبيعه اللي هي التغيرات المناخيه للموجات الحاره هذوما اللي نعيشوا فيها معنا مده، لكن زاده فما برشا تلوث اللي هو مربوط زاده بالأنصة الانسانيه اللي موجوده.
4: سي معز هو راه حتى سامحني نتفاعل معك، حتى راي التغيرات المناخيه بيدها راي هي مرتبطه بالانشطه اللي قام بها الانسان، باعتبار انه هالافرازات والانبعاثات الغازيه وغيرها وحتى كل شيء واللي عملناها احنا في البحر والتلوث اللي صار، فهي سلسله مترابطه يعني نشوفوا فيها تو ونشوفوا فيها تو في درجات الحراره. وممكن الحاجه الاخطر هي انه احنا وحكاوا عليها المختصين الكل، هي انه درجه الحراره اللي موجوده في البحر اللي نشوف فيها ترتفع بشكل كبير، ارتفاع منسوب المياه، ارتفاع مستوى البحر، فالبشر يعني كان عنده دور سلبي وسلبي جدا في علاقه بالبحر.
5: وكذلك هذا موثق حتى علميا، يعني ما فيش حتى مجال للشك، يعني ال 100 سنه هذوما الاخرانيين من ثورات يعني صناعية وأنشطة إنسانية كان عندها إيفي كبير يعني على ومترابط بالتغيرات المناخية. السؤال اللي يطرح نفسه يعني وفينال وين ماشيين، يعني شنو اللي احنا قاعدين يعني نتأقلموا مع التغيرات المناخية، لكن أسكو قاعدين نحضروا في رواحنا على خاطر ممكن باش يجونا فترات صعيبة كسوسوا في الأمور اللي مربوطة بالطاقة، اللي مربوطة بالمياه، اللي مربوطة بالغذاء. هذا هو معناتها السؤال اللي ديما يطرح نفسه، واللي معناتها احنا كبلد كتونس موجود في المتوسط، والمتوسط من اكثر يعني الاماكن اللي هي
4: عرضة
5: بالتغيرات المناخية، شنو حضرنا وين ماشيين؟ هذا هو السؤال.
4: هو نتفاعل معك سي معز انه المشكلة لا يمكن ان تلقى لعاتق بلد واحد، باعتبار انه كي حكينا على البحر المتوسط نحن ندفع ثمن يعني هالحروب اللي موجوده، هالعدم احترام للاتفاقات الدوليه المتعلقه بالبيئه، وشفتها في السنوات الاخرانيه يعني وين وصلنا، يعني الكميات راهو من اطنان من القنابل اللي تم استعمالها يعني فوق حتى ما تم استعماله في الحرب العالميه الثانيه، وشفناه حتى في قمم المناخ يعني المجتمع المدني والا الناس المختصه والخبراء ومعهم بعض البلدان المتضرره عجزوا امام تسلط دول الكبرى كيف الولايات المتحده، كيف الصين وغيرها، اللي هما متسببين بشكل كبير فيما وصلنا اليه.
5: نعرف هذا معناتها عندك الحق فيه، وانا معناتها نوافقك نفس الراي، لكن انا معناتها كتونس كبلد تعرف انت في اوقات يعني الكريز في الاخر ما معناتها ما يندب لك كما نقولوا كان
4: ظفرك، صحيح
5: كان ظفرك. يعني في الاخر كبلد احنا شنو نحضروا؟ عندنا 10 ولا 12 مليون ساكن، شنو محضرين؟ وخاطر في الاخر شفنا، نعطيك اكزامبل يعني صارت في الكورونا وقت صارت الازمه مثل ليغون اون لاتيكس والجيل، ولو حتى شفنا بلدان اوروبيه داروا على بعضهم، شفنا كونفلي بين ايطاليا وفرنسا على حكايه،
4: شفنا عمليات يعطيك الصحه، شفنا عمليات تحويل بواخر في عمليات قرصنا بشكل واضح.
5: احنا نشوفوا يعني متساند مع بعض وكتله، لكن في الازمات راهو كل بلاد باش تولي تضرب على الدرابو نتاعها كما نقولوا. احنا شنو حضرنا؟ فما لي زوبورتونيتي اللي تحكي عليهم يعني باسم التغيرات المناخيه وباسم اللي احنا متضررين زاد من الانشطه الصناعيه تاع بلدان اخرى، هذوك ما سوسون معناتها دي زوبورتونيتي باش نمولوا مشاريع ولا برامج.
4: صحيح.
5: اللي نحضروا بمرواحنا، يعني الفو بروفيتي من البرامج ومن اللي فون هذوما اللي موجودين.
4: لكن ثم حوايج انا شاطرك زاد الراي، ثم حوايج مسؤوليتنا يعني أنا إحنا كنشوفوا عملية تلويث البحر من بعض المصانع، عدم اتخاذ، عدم يعني معالجة المياه الصرف، عدم معالجة المياه المستعملة من بعض المصانع. نشوف عديد المظاهر اللي أحدثت ضرر كبير، مش فقط بالبحر، بالأرض والبحر والهواء
5: والتربة.
4: وهذا شفنا نتائجه، يعني راهو هلا درجات الحرارة المرتفعة اللي نشوف فيها الآن، ونشوفوا في كذلك تضرر التربة الملوحة اللي ظهرت في بعض المناطق اللي كانت خصبة. هذا الكل نتيجة الأخطاء نقوموا بها. فبالتالي مثل أنا معك، مثل ما هو ثم حوايج ملقاة على المجموع سواء كانت دول أو هيئات، ثم السلطة الدولة عندها مسؤوليات، ثم المواطن عنده مسؤوليات، ثم خاصة المؤسسات الصناعية اللي مطالبة بأنه تحترم خاصة العديد الإجراءات المتعلقة بإجراءات بيئية معروفة. يعني كي نحكوا على راو في علاقة بالنفايات الصناعية، في علاقة بكل المياه المستعملة وغيرها، ثم يعني بروتوكول معروف لدى الصناعيين، هم بيدهم يعرفوه، ولكن ما شفناهم مش يستعملوه بصراحة.
5: صحيح، هو أفضل أنا ديما نقول لما تحكيت الأمور القانونية في تونس، يعني اللي تنظم هذوما الأنشطة الصناعية والإمباكت نتاعها، أنا نقول ماذا بيا في تونس ماش نشوف تشريع قوانين، خاطر القوانين والأرمدان في القوانين
4: موجودة.
5: وإحنا والناس تعرف الشيء هذا، حتى في السيد المتوسط يقول لك تونس أون أفونس على برشا بلدان. يعني كان أحكي لهم حتى سيد رئيس الجمهورية يحكي لك على الفرنسيب دو بوليور بيير، هذا موجود. وصحنا حتى معادات يعني على الحكاية هذه، والمعادات اسكو مشيت في القوانين الوطنية متاعنا ولا، والفرنسيب دو كومبنساسيون زاد التعويض موجودين هذوما كل. لكن عندنا مشكلة كبيرة برشا في الابليكاسيون ولا لابليكابيليتي دي لوا، اسكو اون بو لي ابليكي، واسكو عندنا لي ريسورس يعني لي مويان هيما لوجيستيك واداريا وقانونيا دو لي ابليكي. هذه المشكله في تونس.
4: هو المشكله اكبر من هكا انا في اعتقادي. ما تعرف في القانون يعني مسيله الرد، انا في اعتقادي ان ضعيفه، باعتبار انه الخطايا ليست في مستوى
5: مش محينة
4: وليست في مستوى، في بعض الأحيان ليس خطأ وليست مخالفة ولا تصل إلى درجة الجريمة. يعني في عندما يتعلق الأمر بالطبيعة وبالبحر وبالتربة وبالهواء،
5: فضروري الإنسان في بعض الأحيان
4: طبعا، لأنه الإنسان لا يمكن أن يعيش خارج الفضاء هذا. يضروري أنه يقع تحيين بعض المخالفات وأن في اتجاه تجديدها، ضروري أنه تقع خطوات خاصة كبيرة في علاقة بتركيز احنا مع الصناعة ومع تطوير صناعتنا، لكن صناعتنا إذا ما هتكون زادة تحترم الإجراءات البيئية وتحترم صحة الإنسان وتحترم الطبيعة وحقوق الناس العايشة فيها، سواء كانوا حيوانات أو أسماك أو نباتات وغيرها. الحاجة الأخرى ضروري أنه في كل مشروع ضروري أنه الامباكت يعني الأثر البيئي يكون مدروس بشكل واعد، والإجراءات لحماية البيئة تكون ذات أولوية.
5: وهو كذلك أنا أستاذ وأستاذة ديما نقول يعني في تونس يلزمنا أكثر جدية. أنا الحقيقة نشوف اللي ما فهمش جدية في التعامل، جدية في التعامل مع الصناعة، مع الأنشطة يعني الصناعية، مع المواطن، والمواطن يكون زاد جدية في التعامل وفي حب البلاد هذه، وفي نادي يكون نحبوا البلاد هذه ونحبوا معناتها تقعد ونحب معناتها الثروات متاعنا والمظاهر البيئية متاعنا يعني والمناظر الخلابة متاعنا تكون يعني مستدامة في الوقت. ولا ديما معناتها أنا ندعو أكثر جدية بالنسبة للدولة مع الناس هذوما ومع أصحاب المشاريع. وإحنا
4: ما اللي فهمتم الجدية تقصد أكثر صرامة،
5: أكثر صرامة، أكثر جدية. معناتها كما قلت أنت تو في موضوع الخطايا، منش موش معناتها تحب تطبق خطايا، كان طبقتم خطايا يعني فينالمون ما تجي حد شيء يعني متهيألك خطايا معناتها من ديزاني 60-70 انت حطيتها في التشريع نتاعك. واحنا نشوفوا حجم الضرر يعني فما مبدا عام في القانون اللي هو الضرر حجم الضرر يزمو يكون متناسق مع حجم الجريمه. دونك كي نحكيوا على جريمه بيئيه ما تجيليش معناتها تحكي لي على خطيه نتاع 5 مليون و50 مليون سيريان كي تشوف انت الاضرار اللي صارت على البشر ولا على الحيوان ولا على الطبيعة كما قال ولا على التنوع البيولوجي كما قال الأستاذ يعني سي انفينيتيزيمال فهمتني معناتها كي تشوفهم وتعمل تقييم ولا ايفالياسيون يعني ايكونوميك تاع حجم الأضرار تلقى روحك في ديسام خيالية في بلدان أخرين يطبقوا القانون ويمشيوا يعني في الإجراءات الفارما ويطبقوا يعني خطايا مالية كبيرة برشا وهذيك تكون زاد عبرة لمن يعتبر يعني كان عم مارست على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة الناس الأخرين بطبيعة باش تلتزم بالقانون وبعد.
3: شكرا لك يعطيك الصحة دكتور معز صحيق خبير في علوم البحار على كل التوضيحات. احنا مازلنا مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وما زلنا مكملين معكم في تونس اليوم وقايت نمشي ولزميلنا مكرم الهداجي. أهلا وسهلا بك يا مكرم.
1: أهلا وسهلا بك حميدة، تحية ليك عبد القادر الفيس البدران كل الفريق في الاستوديو وكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا لك، العينين الكل عليك، انت طاف القروان والمولد متسمي على القروان.
1: بالطبع حميد، اكيد ريحه المولد النبوي الشريف كما في مختلف ولايات الجمهوريه، لكن الطابع ديما قيرواني بما انه معناتها المدينه تستعد جيدا لهذه المناسبه وتعطيها معناتها قيمه ربما دينيه ومناره علميه وثقافيه وخاصه سياحيه، فانه تجمع التوانسه الكل وكذلك حتى الاجانب اللي يكونوا حاضرين لهنا. الرائحه نتاع المولد بدات تفوح في القيروان خاصه مع الاستعدادات الكبيره في معناتها الجانب اللوجستي كذلك الجانب الديني الثقافي وحتى معناتها الاجراءات بتاع معناتها نتاع النظافه وكذلك التسهيل معناتها باش تكون لزوار القيروان حتى تكون معناتها زيارتهم للقيروان في المناسبه هذه معناتها تكون زياره معناتها سهله ويلقاو كل سبل الراحه لمعناتها قضاء العطله نتاعهم بالنسبه لهذه المناسبه.
0: يعطيك الصحة. بالنسبة للأجواء القادمة حتى للناس اللي تحب تمشي للقروين، ثم ناس تمشي نهار المولد بالذمة ولا قبل المولد باش تعيش الأجواء.
2: هو تعودت وانسى عندهم سنين أنهم يمشوا ودي فلوس، يعني فيها الجوانب الكل، فيها الجوانب الروحية، فيها الجوانب السياحية، فيها جوانب زادة أنه الناس راو يعني تغير من نسق حياتها شوية، خاصة خاطر احنا نعرفوه المولد منتقل مش ديما في الصيف، مهما كان في الصيف الربيع في الخريف الناس في الشتاء حتى في عز البرد الناس تمشي، ولكن في اعتقادي انه ضروري انه في القيروان انه المناسبه هذه كما حكى يوم امس مكرم يقع التسويق لها، ومش فقط لخاطر شفت البرنامج يعني على مستوى سوسه او المستير او غيره، لكن حتى بصوره مسبقه في عديد البلدان اللي تعطي اهميه كبيره للمناسبه هذه، انه كنا نسوقوا لها من قبل وننجحوا في جلب أسواق جديدة في علاقة بالسياحة التونسية، ولكن ضروري أنه تكون عندنا يعني البنية الأساسية اللي باش سواء على مستوى
0: والمنتوج زيادة
2: والفضاء والنوع شوية في منتوجنا، وراه ما تصورش أنه سايح باش يجيك باش يهز الزربية القيروانية بالحجم هذاك بقطر ما الناس راه ولات تعملها في شكل لوحات في شكل ونغيروا شويه بالمنتوج نتاعنا بتل صورت اللي نجموا ننجحوا فيه، اولا في تسويق وثانيا في انه نجلبوا اسواق جديده من السياح وعديد البلدان اللي خدمت على المجال هذا كما نشوفوا في العراق وغيرها، انه السياحه ما يسمى بالسياحه الدينيه روعه، عندها جمهورها وعندها ناسها وتنجم تكون مورد كبير في علاقه باقتصادنا.
0: اي حتى في تركيا فما متاحف الناس تمشي لها بالذمه باش متاحف دينيه كما قلت انت منتوج ديني تمشي لها بالذمه باش تشوف شنو فيك المتحف هذاك موجود وتلقاها معناها كيف ما قلت انت من كل البقاع الناس تجي. مال القيروان فيها توا مكرم.
1: الاجابه فقط حبيبي السي عبد القادر على النقطه نتاع النقاط اللي كان يحكي فيها السي عبد القادر، يعني بما انه معناتها فصل الصيف سنة عبد القادر المولد معناتها جانا في فتره سخونه وتعرف القروان معناتها تبدا من اسخن الولايات، فانه اداره معناتها مهرجان المولد النبوي الشريف كانت برمجت تقريبا سي عبد القادر اول مره تكون كل العروض معناتها مش موزعه على كامل اليوم، تنطلق ديما في الفتره المسائيه تقريبا بعد الساعه السادسه مساء تنطلق
2: معقول
1: والبرامج في مختلف المعالم الدينيه والساحات في القيروان. بالنسبه للترويج معناتها في السنوات الاخيره استانسنا معناتها في عبد القادر وحتى السنه معناتها تكون في سوسه وكذلك في ساحات سوسه والمنستير، السنه ربما الحاجه اللي زادت في عبد القادر انه فما عدد من ابناء القيروان معناتها المقيمين خاصه في دول الخليج العربي تم التعويل عليهم للتسويق كما كنت تحكي عبد القادر للمنتوج القيرواني خاصه الصناعات التقليديه للزربيه وكذلك للحايك وحتى الموروث معناتها الغذائي القيرواني خاصه في دوله قطر وكذلك في الإمارات العربية المتحدة، هذا جديد بالنسبة للأسناء. كما ثم إن شاء الله أفكار جديدة بقدرة ربي الموسم القادم، حتى محكينا مع سليم بشير معناتها رئيس الدورة هذه من المهرجان، أنه باش تتوسع أكثر لتشمل حتى بعض الدول العربية الأخرى ولما لا الدول الأوروبية، في إطار كما كان يحكي سي عبد القادر معناتها تكون القيروان تشع أكثر على العالم وتستقطب أكثر معناتها السياحة وتنشط أكثر الدورة الاقتصادية.
0: شكرا لك مكرم الهداجي على كل التفاصيل، يعطيك الصحة زميلة مكرم الهداجي من القيروان. ومعك أنت نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم ونهاية تونس اليوم لليوم. تحيات فريق عمل تونس اليوم، وإذا تحبوا على الكادوات اللي ما زلتوا تلقاهم في سامر كويز بعد شوية، عربي بطيني يكون حاضر معكم في سامر كويز. قلكم تحيات فريق تونس اليوم وفي لمن.
3: تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.

0: الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفة أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدعو وزارتي الثقافة والشباب للانخراط في عملية إصلاح التعليم حتى لا تبقى المؤسسات التربوية فضاء تعليميا مغلقا. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. مع اقتراب العودة المدرسية حركية تدريجية في الأسواق والمكتبات والعائلات التونسية تشرع في ترتيب أولوياتها، موضوع متابعة في النشرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم، أكد أن عملية إصلاح التعليم متواصلة من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي.
7: سنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بأحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم. وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة للتلاميذ لبيان الأخطار المحتقة بناشئتنا.
6: وشدد رئيس الدولة على ضرورة تيسير ظروف التعلم خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة. رئيس الجمهورية أكد بالمناسبة ضرورة انخراط وزارتي الثقافة والشباب في عملية الإصلاح حتى لا تبقى المؤسسات التربوية فضاء تعليميا مغلقا.
7: سنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة، من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية. تحديات جسيمة تنتظرنا. سنعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي في تعليم وطني ديمقراطي يكرس القيم. لابد أن تكون هناك إرادة واضحة أيضا بالنسبة لوزارة الثقافة وبالنسبة لوزارة الشباب وبالنسبة إلى كل المؤسسات الأخرى حتى لا يبقى فضاء تعليميا مغلقا، لأنه بدون تعليم وبدون معرفة وبدون ثقافة وطنية لا يمكن أن نحقق أي شيء.
6: وتم خلال موكب الاحتفال بيوم العلم أمس تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، يوم تزامن مع انطلاق أولى جلسات المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعتبر مؤسسة دستورية هدفها إرساء إصلاح وطني ديمقراطي للتعليم.
7: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيماناً بالتعليم

0: وإيمانا بالعلم مجلس أعلى للتربية والتعليم سينطلق في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون.
1: هذا وقد توجه رئيس الدولة إثر ذلك إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم وخلال لقائه عددا من المواطنين بشارع الحرية بالعاصمة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الحلول لكل المشاكل والعقبات يجب أن تكون حلولا جماعية. في شأن آخر، انطلقت اليوم عملية التسجيل عن بعد بالنسبة لسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل تتواصل إلى يوم الجمعة 28 من أوت الجاري عبر الرابط vscolaire.education.tn وفق ما جاء في بلاغ مشترك اليوم بين وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية. مع اقتراب موعد العودة المدرسية تستعيد الأسواق والمكتبات تدريجيا نسقها وتشرع العائلات التونسية في ترتيب أولوياتها. كتب وكراسات ومحافظ وأقلام وملابس جديدة قائمة من المستلزمات الضرورية، البعض اختار اقتناءها مبكرا تجنبا لضغط الأيام الأخيرة من العطلة، في حين تفضل عائلات أخرى الاقتصاد في المصاريف والاستفادة من الكتب القديمة، مع دعوات إلى التخفيض في أسعار لوازم العودة المدرسية. المواكبة للزميلة نجا تحسن.
2: الجمعة الجاية نبدأ نخمم في مشاريع كراس الكتبات. عندي زو واحدة في الليسي واحدة في الكوليج ويخلمزلي في الراوضة صغير نحضر بنجي عاملة حسابي حتى في المراجعة كل مرة نعملهم حاجة خفيفة.
3: مشريتش برمي سبتمبر هيك في البرنامج، فما كتب زادة ما زال مش موجودين سنة رابعة وسنة خامسة، وبدينا في التحضيرات هيك شوية شوية نراجعوا للصغار الدروس باش هما يستوعبوا شوية زادة وينسوا شوية هاك اللعب والحفلات والبرامج اللي كانوا فيها في الصيف بيدخلوا زادة من جديد للريتم نتاع القرايه. فما حاجات بالنسبه للولاد نتاع خوتهم يعني واحد ورا واحد حكم الغلاء، المحضه اللي تحط عليها ايدك تلقاها بالمية و120 و150 دنيا غاليه، الادوات زاده جينا بالمحول، فما حاجات زاده نشروهم وفما حاجات زاده نطلبوهم. احنا نعاونوا بعضنا، كتب ولدي يقرا بهم والجاري وكتب والجاري تقرا بهم بنتي. اكثر حاجه نطلبها من الدوله انه يرخصونا في المعيشه ويرخصونا في الادوات وينقصوا حتى الكتب.
4: واحد يحضر على ميت باش يزدر بروح.
5: لا مازال بكري من البريمير ان شاء الله، كل مره نختف حاجه انا والظروف مكلفه برشا.
1: وللتذكير، فقد نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية منذ جويليا الفارط القائمات الرسمية للكتب والكراسات المطلوبة لسنة الدراسية 2026-2027، بما يساعد الأولياء على ضبط حاجياتهم والابتعاد عن الاقتناء العشوائي. هذا ودعا نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسة المدرسي سمير المول هي الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء الكراس المدعمة. مول هي كان بيّن في تصريح أمس لإذاعة الشباب أن المصانع شرعت فعليا في إنتاج وطرح الكراس المدعم في السوق بعد أن بدأت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين منذ بداية شهر أوت في تزويدها بالورق عقب استكمال إنتاج ورق الكتاب المدرسي خلال شهر جويليا، وأشار إلى أن نسق التزويد سيتحسن تدريجيا. في إطار الاحتفالات بعيد المرأة، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم ندوة حول تشغيل ومستقبل المهن زمن الذكاء الاصطناعي إلى جانب معرض لمنتجات الحرفيات بفضاء الحراير بالعاصمة. الزميلة تبر نعيمي واكبت التظاهرة وأعدت الورقة التالية.
6: مستقبل المهن زمن الذكاء الاصطناعي مسألة تمس جميع القطاعات ومنها الحرف التي وللمحافظة على ديمومتها يتوجب عليها مواكبة التطورات التكنولوجية. فماذا أعد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لهذا التحول المستمر؟ رئيسته راضية الجربي تجيب.
7: اليوم الذكاء الاصطناعي موضوع واجب بالطرح، لأنه أولا العديد من المهن والحرف ربما ستندثر مع التطور الكبير اللي تعرفه العالم وتطور الكبير متاع استعمال ومجالات تدخل الذكاء الاصطناعي. دونك اليوم لازم نحمي الحرف متاعنا، نحمي ونساء، لأنه الحرف تقريبا ممسوكة بنسبة كنت نهز 90% مسكينها النساء وعليه مستقبل النساء والتمكين الاقتصادي للنساء والاستقلالية للنساء وكل هالمسائل الذي اللي خدمنا عليها لسنوات في تونس وفي الاتحاد الوطني المرأة التونسية بالأساس تهمنا. دونك ما نجموش اليوم خليوا الأمور تمر بدون ما يكون فما تصور مستقبلي ووضع خطط واستراتيجيات باش النساء متاعنا والحرفيات متاعنا يواكبوا ما قاعد يحدث في محيطهم.
6: وتشدد راضية الجربي على أهمية التكوين في الذكاء الاصطناعي لدعم تسويق منتوجات الحرفيات.
7: الاتحاد منذ سنتين تقريبا ولت عنده برامج قارة ومجال متاع تدريس قار في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بالبيع عن بعد بتحسين آليات البيع والتسويق اللي تنجم أنها تحطها على بلاتفورم، كيف أيضا تندرج النساء وتدخل لهالمنصات البيع عن بعد. ولا عنا كلوب للروبوتيزم منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات. الحاجة الهامة وإن شاء الله نقدروا نعملوها إنه بمناسبة السفرة آخر مرة إلى الصين جبت معايا برنامج متكامل للتدريس والتكوين عن طريق الذكاء الاصطناعي. هو الحقيقة من المفروض إنه ننطلقوا فيه إن شاء الله في السنة الدراسية هذية، مش بش يكون موجه كل النساء والبنات الاتحاد، ما بش يكون موجه لكل الشباب وخاصة في مجال التكوين. بقي إن شاء الله نلقاو الدعم لوضعوا حيز التنفيذ.
6: من جهتها لم تخفي رئيسة الرابطة الوطنية للحرفيات محاسن أذويبي الإشكاليات التي تتعرض لها الحرفيات على مستوى تسويق منتجاتهن.
8: في 10 سنين الأخرانيين ولات عندنا مشكلة تسويق، حتى الماتيغ بخمية غلقينا لها حلول وحرفيين نسقوا بين بعضهم من مشكلتهم في التسويق. احنا ماذا بينا نزيدوا من المعارض ويعملوا لفتة للحرفية التونسية.
6: للحرف أبعاد اقتصادية وثقافية وحضارية، فالمهارات اليدوية التي ورثناها عن أسلافنا تجسد الذاكرة الجماعية وتحمي الخصوصية الحضارية وتدعم التنمية، وهكذا يجب أن تبقى في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يدعو وزارتي الثقافة والشباب للانخراط في عملية إصلاح التعليم حتى لا تبقى المؤسسات التربوية فضاء تعليميا مغلقا. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة لسنة الدراسية المقبلة لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. مع اقتراب العودة المدرسية حركية تدريجية في الأسواق والمكتبات، والعائلات التونسية تشرع في ترتيب أولوياتها، موضوع متابعة في النشرة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.am. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: توب سبور
2: ماضي ساعتين غربان، انتم تسمعوا في ذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس لكل، مرحبا. البداية بكرة القدم، وفي الرابطة المحترفة الأولى الملعب التونسي اليوم أعلن عن انتداب المدافع المحوري حسين الرفاعي لمدة موسمين. حسين الرفاعي يجي مكان عزيز الكنيني، عزيز الكنيني المدافع المحوري اللي تم انتدابه في هذا الميركاتو الصيفي. في الأخير الملعب التونسي في بلاغ قال تفطن وأنه الملاعب هذايا عنده عقد سري مفعول مع فريقه السابق النجم اللي لبناني، وفريق النجم اللبناني كان راسل الملعب التونسي وطالبوا بعودة اللاعب. فالملعب التونسي في نفس نص البلاغ اعتبر وأنه التصرف هذايا لا أخلاقي للاعب عزيز الكنيني، وأكيد يعني الحكاية وفات معها قبل ما تبدأ في الرابطة المحترفة الأولى. والملعب التونسي يعني ما بطاش برشا وجاب المدافع المحوري حسين الرفاعي. دائما مع الرابطة المحترفة الأولى، نجم المتلوي اليوم أعلن عن انتداب المهاجم وسام النفاتي، رغم أنه يتخبط في أزمة مالية حادة وهدد بعدم خوض البطولة، ما ثماش حلول مالية في فريق نجم المتلوي. وأكيد الجميع قاعدين نستناو في مخرجات الاجتماع الجامعة التونسية لكرة القدم واجتماع أعضاء المكتب الجامعي. الاجتماع هذه بدأ تقريبا اليوم على 11 متاع الصباح للنظر في ملف الشبيبة الرياضية القيروانية، الشبيبة التي طعنت في ترتيب البطولة ومشيت في خطواتها القانونية لين وصلت إلى التاس، والتاس استجابت لطلب الشبيبة ووافقت على استعجال النظر في إيقاف البطولة. فالمكتب الجامعي حاليا مجتمع الحقيقة حابين نوصل المعلومة، لكن مازال بكري برشا وربما يطول شوية الاجتماع وبعد يجينا قرارات النهائية للمكتب الجامعي. في الأثناء متبدل حتى شيء، البطولة باش تلعب نهاية هذا الأسبوع الحالي، وربما تتبدل المعطيات بتبيعها وفق مخرجات هذا الاجتماع، وربما حتى من الشباب القيروانية تجي أخبار أخرى أو حتى من مجلس التحكيم الرياضي من التاس. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، فريق المستقبل الرياضي بجابس أعلن عن انتداب 4 ملاعبية اللي هما بالقاسم المهذبي لاعب الرويق قادم من فريق سيكاك الحديد السفيقسي، أحمد الفزاني لاعب الوسط قادم من سيكاك الحديد السفيقسي، أنس البرباطي لاعب الوسط من قواف القفصة، وإيهاب بن مسمية المدافع المحوري لعب في كوكب عقارب وأيضا في جندوبة الرياضية. ودائما في أخبار الرابطة المحترفة الثانية، حارس مرمى ريان الحيوي أنهى تجربته مع فريق الهلال الرياضي الشابية. نحكيه على الكرة الطائرة وعلى المنتخب الوطني التونسي أكابر اللي اليوم إن شاء الله يسافر إلى مدينة تورنتو الإيطالية بشي شارك في الألعاب المتوسطية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر الجيري. منتخبنا يسافر اليوم، نذكر المدرب الأول هو كاميليو بياتشي وزوز مساعدين أنور التورغي بشي كمل الجومات والكان القادمة، ومن بعد بشي يتفرغ إلى تدريب النادي الرياضي السفيقسي، ومساعدين مساعد مدرب أيضا القوم محمد جلاسي، لطار الطبي فيه سليم يعيش، يوسف تليلي، محمد بن علي، وأيضا هناك الحكم الدولي المرافق اللي بشي مثل تونس هو الشريف الجراري. قائمة اللاعبين خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرامسلي، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القربوسلي، علي الأشعل، إلياس بعشير، علي بنجي، حمزة حفيظ، وسامة بن رمضان، ومهدي بن طاهر. منتخبنا الوطني التونسي بيلعب نهار 22 أوت ضد المنتخب الإيطالي، يوم 23 أوت ضد المنتخب الصربي، 25 أود ضد فرنسا، و 28 أود ضد البرتغال. الألعاب متوسطية الكل إن شاء الله باش تعيشوها بكل تفاصيلها مع مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري، وأكيد هناك برمجة خاصة في إذاعة الشباب والإذاعة التونسية، نشرات يومية لمتابعة كل الرياضات وكل الوفود التونسية المشاركة في الألعاب المتوسطية. هكا كونوا كمان توب سبور. كانت هذه ثاني نشرات لهذا اليوم، كان معكم سليم القصيبي في الإخراج، شذي في ديجيتال، وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله بعد نشرة أخبار 7:30 مع 8. إلى اللقاء، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
3: عاد الموشتك تربح. أهلا وسهلا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. موعد جديد مع سامر كويز كما كل اثنين ثلاثة اربعة وخميس من ماضي ساعتين حتى للاربعة. الموعد اليومي مع الموسيقى، مع الفن، مع الثقافة العامة، مع الضحكة، مع الجوائز والربح. اهلا وسهلا بالناس كل اللي يحب يتواصل معنا من خلال التليفون 71 844 411. هذا الرقم الهاتف المباشر متاعنا لأستوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب بتبعة. الفريق اللي أمن لكم اللقاء اليوم كما كل يوم بتبعة، ثم فريق كامل ومتكامل. التليفونات اللي يستقبلها حمزة إبراهيم على 71 844 411. بتبعة إذا كان تحبوا تربحوا معنا مرحبا بكم. في ثم ضغط شوية على التليفونات، مسيرش إذا كان ما تحصلتوش عاودوا تلقاو. إذا أيضا تحبوا تلقاو بتبيع طريقة أخرى، فصفحة الفيسبوك على ذمتكم راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تعملوا كومنتير بتبيع ومرحبا بكم. في تأمين الإخراج الرقمي للحصة شهد مزوغي، في تأمين الإخراج التقني سليم القصيبي، ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب عربي باتيني معكم حتى للأربعة. نذكروا بقائمة الجوائز بالنسبة لليوم. بالنسبة لليوم من إهداء مجمع كونكت والنظريين لزوبتيسيان دو كونكت بتبيع النظارات الشمسية على ذمتكم، قيمتها تتجاوز 500 دينار. النظارات اللي تربحوها معنا من أحلى ومن أحسن الماركات العالمية سواء نسائية أو رجالية موجودة على ذمتكم. أيضا تحبوا تسهروا في كارتاجلاند في مهرجان خلي السعادة عادة، فعلى ذمتكم تذكر الحضور في هذا المهرجان بتبيع. مرحبا بكل تليفوناتكم إذا كانت تحبوا تشاركوا معنا. بتبيع مهرجان السعادة عادة كارتاجلاند ويويو من 8 نتاع الليل حتى الماضي ساعة، تلعب وتاكل كما تحب. نكملوا أيضا مع الجوائز. ثم للعناية بالبشرة سيداتي وأنستي اللي تحبوا لي برودوي دو بوتي سكين كير، الحاجات هذه الكل. بون مانيش باش نطور برشا في التيرم في العادة، وصلت مناني في الحكاية هذه. اللي نعرفوا أنها مجموعة جيدة جدا من أدوات العناية بالبشرة والتجميل من أهداء إكلا بيور على ذمتكم، تنجموا تربحوها وقيمتها لا تقل عن 200 دينار. بتبيع هذا إلى جانب أيضا الحلويات التونسية الأصيلة، كعك نوران، حلويات نوران وكعك ورقة زغوان. أيضا الجامعة التونسية للسكرابل بعد مواكبة البطولة العالمية للفرانكوفوني أو للسكرابل الفرانكوفوني، تضع على ذمتكم كذلك للمغرومين بسكرابل دي سكرابل. هذه مجموعة من الجوائز اللي موجودة اليوم. في أيام أخرى تنجموا تتحصلوا على جوائز أخرى بتبيع حسب كل مرة شنية الجوائز اللي تكون متوفرة. اليوم هذا اللي متوفر على 71 844 411 أو على الفيسبوك غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم.

0: لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اوه هل

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة،
0: من ماضي ساعتين للأربعة، من الاثنين للخميس موعدنا المتجدد مع برنامج سامر كويز، مع تليفوناتكم على 71-844-411، ومع جوائزنا لكل المشاركين معنا إن شاء الله والرابحين. أهلا وسهلا بالناس كل هذه هي إذن إذاعة الشباب، وهذه سامر كويز. نبدأ مع التليفونات، وأول مجموعة زوز تليفونات معنا توا. ألو، عسلامة. تليفون الأولاني، عسلامة.
3: عسلامة، ألو،
0: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: أهلا
0: لبيت. عسلامة، شكون معنا؟
3: هنا سولي.
0: مرحبا بك يا هنا، شنو أحوالك؟
3: الحمد لله.
0: مين تكلم فينا هنا؟
3: من بيجة.
0: من بيجة، أهلا وسهلا بك، مرحبا بكل مستمعينا في بيجة. هنا أول مرة تسمع معنا سامر كويز، ولا تبعتها في الصيفية هذه؟ تعرف البرنامج؟
3: لا تبعتها قبل، أما الصيفية هذه تو رجعت لها الحق.
0: مرحبا، مرحبا بك يا هنا. خلينا نشوف شكون معاك، شكون في المقابل، الجانب المقابل. عسلامة. ألو.
3: ألو، نسمع فيك.
0: يا مرحبا، أهلا، حتى احنا نسمع فيك وفرحانين بيك. مرحبا، شكون معنا؟
3: أنا فوزية.
0: مرحبا يا فوزية، منين تكلم فينا فوزية؟
3: والله من تونس العاصمة، بنو سينا.
0: مرحبا بيك، ومرحبا بكل مستمعينا في تونس العاصمة وفي بنو سينا وفي غيرها من أحيائنا، مرحبا بيك. باهي فوزية. فوزية متعودة بالبرنامج ولا أول مرة؟
3: والله نسمع، نبدأ في الكوجينة، نبدأ معناتها نسمع فيكم.
0: اليوم كملت من الكوجينة، صحيح، معناتها مرتاحة
3: والله،
0: ولا مازال شوي؟ يدلخ. إن شاء الله، إن شاء الله ربي معاك. هنا حاضرة، فوزية حاضرة. سؤال سؤال، إذا كان واحدة جاوبت صحيح وواحدة جاوبت غلط، اللي جاوبت صحيح هي اللي تتعدى. إذا كان ما جاوبتوش، إذا كان ما جاوبتوش الاثنين أو جاوبتوا الاثنين، نمشيو لسؤال فاصل. للسؤال الأولاني اللي كنتي هنا، نبداو هنا. باهي، حضارة بلاد ما بين النهرين أقدم من الحضارة المصرية القديمة، نعم أو لا؟
3: ناس تعود لي.
0: حضارة بلاد ما بين النهرين أقدم من الحضارة المصرية القديمة، نعم أو لا؟
3: ما بين النهرين. نعم.
0: فوزية.
3: نعم.
0: أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة أقيمت في اليونان، نعم أم لا؟
3: والله نعم، بيطلي نعم.
0: نعم صحيح. أسمعني. كل يوم نعودها للحكاية ونقعد بيت فيها. طيب الاحتمالات هما ثلاثة، لكن النعم ولا هما احتمالين. أنا كي قلت لك نعم أو لا، أعطيتك احتمالين، ما عندها أسهل. رأي نعم أو لا أسهل من أني نعطيك ثلاثة احتمالات تختار من بيناتهم كل يوم. فماش احتمالات؟ إيه احتمال. نعم أو لا هما احتمالات في حد ذاتهم أسهل. تحبوا تصعبوا على رويحكم، نصعب. هي أسهل كي تقول لك، كي يقول لك تقولي صحيح ولا غلط، كش مطلوب منك. أنا بعد نعطيك بقية المعلومة، لأنه أول دورة ألعاب أولمبية حديثة عام 1896 أقيمت في أثينا باليونان، وكان ذلك إحياء للتقاليد متاع الألعاب الأولمبية أو التقاليد الأولمبية القديمة. بالنسبة للسؤال الأولاني اللي حكينا فيه على حضارة بلاد ما بين النهرين، هي ظهرت حوالي 4500 قبل الميلاد، بينما بدأت الحضارة المصرية حوالي 3100 قبل الميلاد. به هذايا إذن أسئلتكم جاوبتوا عليهم كما يلزم. طويكا باش نسألكم سؤال وانتم تقولوا لي صحيح ولا خطأ. بالنسبة للسؤال متاعنا هنا وفوزية، بتبع هو سؤال سرعة، اللي تعطي الإجابة متاعها تقول على اسمها معاها. زد سليم ينجم يركز ويعرف يطلع روش كنت تكلم قبل. به محرك البحث جوجل تم اختراعه سنة، أو تم بتبيع اطلاقه سنة 2000، صحيح ولا غلط؟
3: غلط. لا لا لا فوزية.
0: باه هنا قالت غلط قبل فوزية، هي هنا قالت غلط قبل وفوزية قالت لا زادة. خليني نشوف معك فوزية، أنت علاش قلت لا؟
3: خاطر قبل
0: جوجل قبل عام 2000 وهنا
3: هي قبل 2000
0: هنا هنا اسمع 2000 هنا هنا عندها 26 سنة بالحق لا زملاء أنا وياك في الحكاية هذه، نقول لك 2000 هنا هنا، أما ثم الناس أخرين تويك تبارك الله خذوا الباك وممكن بداوا يخدموا كل هما معناتها بالنسبة لهم هما 2000 عام بعيد برشا. على كل حال هي عام 1998 تم اختراع محرك البحث جوجل، الاثنين اجابتكم صحيحة لكن هنا كانت الأسرع يا فوزية. مبروك هنا، تحياتنا ليك فوزية. على شكون تحب تسلم يا فوزية؟
3: بربي نسلم على العائلة الكل. ما فماش فار، أنا يتولي يقول كليه
0: لا لا لا فما فار، والفار هو سليم ديجا قلت لك من قبيلة، أنا سمعت هنا وسليم قال لي هنا ديجا ديركتومو يقول لي معناتها التكنيك عنده الفار قدامه فيعرف شكون اللي تكلم قبل مهما كان.
3: مبروك عليها مبروك.
0: وانت ايضا سعداء بمشاركتك معنا فوزية، على شكون تحب تسلم؟
3: والله نسلم على بنيتي على العائلة كله على اللي يسمع فيا الكل.
0: يعطيك الصحة هنا. إذا من بعد شوية نعود نتصلوا بيك نشوفوا شكون اللي باش يكون معاك في نهاية الساعة الأولى والجائزة الأولى في حصتنا. يلا نكملوا مع الموسيقى، هذا يا حماقي سمعوني.

دعم دون تغيير، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لمصانعي الكراس المدرسية سمير الملهي. وأوضح الملهي أن إنتاج الكراس المدرسي المدعم يتراوح بين 20 و 22 مليون كراس من مختلف الأنواع للسنة الدراسية الحالية، مشيرا إلى أن الإنتاج يتركز أساسا على الكراسات المرقمنة 24 و 48 و 72، فيما تبقى الكراسات من نوع 12 محدودة الكمية. الاتحاد الوطني يوم 31 أوت الجاري أخرج للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026، والتي تعنى باختيار أفضل رواية عربية ذات فرادة إبداعية ورسوخ أدبي بقيمة مالية قدرها 150 ألف درهم إماراتي. ودعت الهيئة الراغبين في الترشح للقيام بتعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية وطباعتها وإرسالها بالبريد لعنوان هيئة الشارقة للكتاب مع إرفاق ثلاثة نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة. ويشترط للمشاركة أن يكون الكتاب المقترح مكتوبا باللغة العربية الفصحى، وأن تتسم الأعمال المشاركة بالتفرد والجدة في موضوعاتها. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم ندوة حول تشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تنظيم معرض النساء الحرفيات ضمن فعالية مواكبة التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير المهارات الرقمية والحرفية. رئيسة الاتحاد راضية جربي أكدت أن موضوع الذكاء الاصطناعي أصبح من الضروري طرحه، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم والتي قد تؤدي إلى اندثار عدد من المهن والحرف. وشددت على ضرورة حماية الحرف والحفاظ عليها إلى جانب دعم النساء العاملات في هذا القطاع وتمكينهن من مواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدة أهمية مواكبة الحرفيات لمجالات الذكاء الاصطناعي. في أخبار العالم، أدانت سوريا اليوم الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب، معتبرة أنها تشكل عدوانا غير مبرر وانتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها. وقالت الخارجية السورية في بيان أوردته الوكالة الأنباء السورية أن دمشق تؤكد أن استمرار الاعتداءات الصهيونية على سوريا منذ 8 من ديسمبر 2024 حتى اليوم، في وقت تعمل فيه دمشق على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف محاولات تقويض هذه الجهود. وحملت سوريا الكيان الصهيوني مسؤولية التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانته واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: بحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: أهلا وسهلا بكم الكل معنا من ماضي ساعتين للأربعة في سامر كويز من اثنين للخميس على إذاعة الشباب. مرحبا بكم الكل على 71-844-411. نجموا تكونوا موجودين معنا تربحوا معنا واحدة من جوائزنا اللي على ذمتكم اليوم، بتبيع النظارات الشمسية من أهداء كونكت مجمع النظارين أو اللي تابعين لمجمع كونكت، كذلك لسوان إكلابور للعناية بالبشرة، الحلويات التونسية الرفيعة حلوية نوران، أيضا تذكر مهرجان السعادة أو خلي السعادة عادة في كارتاجلاند ويويو، هذوما كلهم جوائزنا، إلى جانب أيضا إقامة في دار الجبل في الحمامات. بتبيع هذوما كلهم من جوائزنا اللي على ذمتكم. شكون موجود معنا توا؟ ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة، مرحبا باه. هذايا مانيش عارف هندا ولا المنجي شكون فيهم مش مركز. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة سي منجي، أهلا وسهلا بيك.
4: بيك
0: منجي معايا هكا ولا مانيش غلط أنا في الاسم؟
4: منجي منجي جريري.
0: مرحبا، مش بحذاك أنت الحس هذايا؟
4: لا وحدي في الدار
0: باهي. هندا مالا بحذاها الحس؟ ترى نشوفوا ما سي راضت الأمور بحذا هندا.
5: مرحبا
0: الأجواء رجعت رائدة. مرحبا بك يا هندا، شنو أحوالك؟
5: مرحبا بك.
0: خليني نسعى نكمل نسلم على سي منجي. مرحبا يا خويا منجي، أهلا وسهلا بك. منين تكلم فينا خويا منجي؟
4: من المعتمديك فيك، أنا أول مرة نتصل بيها.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمعوني في سبيت.
4: تعرف الهدف بتاع شنو؟
0: شنو؟
4: أقسم بالله أخوي برس همك، من بعد عطيني حتى دقيقة نحبك تتصلي بسي جعفر قاسمي ولا سمير الوفي. عندي ما نحكي
0: معك سي المنجي. هذي إن شاء الله حاجات نشوفوها إن شاء الله في ال
4: يعني حتى بعد
0: نشوفوها من بعد خارج الـ خارج الـ المباشر تو نحكي معنا البرنامج يعني متاع دي جو العاب. انت باش تلعب معنا ولا مش تلعب معنا سي منجي؟
4: لا معك
0: باهي خوي، باهي خلينا نحنا في الجو هذايا متاع الالعاب والكل، من بعد في خارج هذايا في الكواليس نجم نحكي معاك ونشوفوا المشكله. ما فما حتى مشكله خويا منجي، باهي تبقى معايا بعد ما تلعب حتى كان خسرت ما تعلقش، تبقى معايا تو نحكي معاك. باهي
4: باهي يرحم
0: والديك. باهي عايشك والدينا والديك، عايشك هندا، مرحبا بيك.
5: مرحبا،
0: اهلا وسهلا. منين تكلم فينا هند؟
5: نعيش
0: من ماتر. مرحبا بيك. إذا نبدأ معاكم بداية الجولة مع سي المنجي. خويا منجي،
4: نعم.
0: السؤال الأولاني يقول آلة العود أصلها عربي فقط، صحيح أو غلط؟ آلة العود هي آلة عربية؟
4: لا غلط.
0: غلط، يعطيك الصحة. به هندا
5: أي معك.
0: النحلة تموت بعد لسعة الإنسان دائما، صحيح ولا لا؟ هندا النحلة كي تقرص واحد تموت، صحيح ولا لا؟
5: نورمالمون صحيح.
0: على خاطر النحلة تفقد جزء من بطنها مع الإبرة بعد اللسعة، هذاك علاش تموت. بعد ذلك النحلة هذي مش الدبور، النحلة تموت معناتها اوتوماتيكمون. السؤال السرعة باش يكون ما بيناتكم الاثنين تويكا،
5: صحيح ولا غلط؟
0: صحيح ولا غلط، مش نقعدوا في الصحيح ولا غلط، هذاك هو معناتها نفس باهي. نجيب محفوظ فاز بجائزة نوبل في الأدب.
5: نعم نعم. هندا
0: منجي
4: صحيح قلت لك صحيح.
0: لا احنا سمعنا هندا قالت صحيح. انت ما سمعتكش؟
4: لا انا بارزة والله قلت لك صحيح اول واحد.
5: لا هنا قلت الاولى.
0: هندا هي الاولى. نية سي منجي احنا ما سمعناكش بكل.
4: والله يقول صحيح. هاي مبروك عليها
0: صادق سيدي. والله صادق صادق ماهيش مشكله. لا اعرف قلت صحيح هكاك قلت صحيح هي. اما احنا هنا حكايه السرعه. باهي خويا منجي تبقى معايا بعد شويه باش نحكي معك في الكواليس بتبيعك كيما وعدتك. خليني نحكي مع هندا تويكا شويه. سليم هندا انت تو ترشحت تقعد معنا ما تعلقش تبقى موجوده من بعد شويه نطلبوا معك هنا باش يكون النهائي الاولاني. مرحبا بكم على 71 844 411 باش تلعبوا معنا في حصه سامر كويز للفوز بواحده من جوائزنا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: مرحبا بكم في سامر كويز. نكملوا لقائنا مع النهائي الأول ما بين هناء وهندا. مرحبا هناء.
5: مرحبا.
4: مرحبا هندا.
6: عسلامة. مرحبا.
4: عسلامة
6: هناء.
5: مرحبا.
4: عسلامة. مرحبا بك. نشاط وحيوية ممتازة وروح رياضية وكل شيء. دونك هذه حاجات احنا تشجعنا بنشوفوا نهائي به. نبداو دونك بما ان بدينا مع الروح الرياضيه. هنا اي
5: مرحبا
4: به. لم يفز اي سباح تونسي بميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه، صحيح ولا غلط؟
5: غلط.
4: بيان سور غلط. اجابتك صحيحه يا هنا. به. هند.
6: ايوه.
4: مدينة القيروان تعد من أقدم المدن الإسلامية في شمال أفريقيا، صحيح ولا غلط؟ هندا.
6: ما فهمتش السؤال.
4: تلمون ساهل ما فهمتوش. مدينة القيروان من أقدم المدن الإسلامية في شمال أفريقيا، صحيح ولا غلط؟
6: نحط صحيح، ما عنديش فكرة.
4: ما عندكش فكرة أنه مدينة القيروان هي من أقدم المدن الإسلامية في شمال أفريقيا وتأسست عام 50 هجري؟ أي
6: أي
4: هي من أقدم. أنا أعطيتكم زوز أسئلة سهلين بالعاني من الأول، رولتني كما هي جاه سؤال سهل حبيت نمشي في بالي سؤال سهل. معناتها
6: سهل سهل لما لوجيك شوية تراكبر.
4: يا باهي باهي. دونك توا راهو سؤال السرعة ما فيهش تراك وبش يكون أصعب من الأسئلة الأخرين. باهي. سرعة ما بيناتكم. الجواب والاسم. موزار ألف أكثر من 600 عمل موسيقي.
6: غلط.
4: هندا قالت غلط. هنا
5: قالت
4: صحيح. هندا أنت تتصوروا عمل أقل ولا أكثر من 600؟
6: ستمية شوية.
4: هي أنا قلت عمل أكثر من 600.
6: سؤال.
4: ريت التراك باقي مكمل معاك. هنا.
5: نعم.
4: عمل أكثر من 600 ولا أقل من 600؟
5: أي قلت لك صحيح عمل أكثر.
4: أي ساشون اللي هو راهو توفى عمره 35 سنة يعني ماهوش كبير برشا. ينجم يكون عمل 600 عمل. باه. شكون اللي بحذاها الحس يعيشكم بحذاكم حس اللي بحذاها الحس تبعد على الحس. هندا بحذاك الحس ولا هنا؟
6: لا يعني بعد
4: باه باه. دونك هنا هي الصحيحة لأنه موزار ألف أكثر من 600 عمل موسيقي رغم وفاته في سن 35 عام. فألف مبروك ليك هنا، أنت الفايزة معنا في الجزء الأول من حصتنا. شكرا. به هنا. اذا دونك انت اذا كانك انت الرابحه معنا فبش تختار معنا ما بين لو كوفري اي كلابور والا لي لونيت سولير والا مهرجان خلي السعاده عاده في كارتاجلان تونس.
5: لونيت والا سنايل كوفري.
4: لو كوفري اي كلابور قيمته 200 دينار للعنايه بالبشره تاع سوان دو فيزاج. فهمت. ولي لونيت سولير.
5: لونيت.
4: ألف مبروك ليك هنا. النظرة الشمسية من إهداء إذن مجمع كونيكت النظارين. هندا.
6: نعم.
4: هندا أنت بالنسبة لك أنت عندك الاختيار ما بين الحلويات التونسية نوران وإلا السكرابل.
6: حلويات.
4: باه. ألف مبروك ليك هندا. إذن الحلويات. يلا وليد الريفي نرحبوا بيك باش تكمل معنا الرحلة تقنيا. ما نعرفش شكون اللي بحذاها حس من هنا ولا هندا، لكن صفا أنا كمل. كملنا ومبروك على كل واحدة فيكم الكادو متاعها. 71-844-411 مازلنا مكملين معكم الجزء الثاني من حصتنا. مازالوا معنا تذكر كارتاج لاند، مازلت معنا لكوفخي إكلابور، مازلت معنا أيضا الحلويات والسكرابلو، وهذا كل من توا حتى للأربعة نواصل لقائنا في سمر كويس. هذا جديد كاظم الساهر يرجع بالجديد، زوز أغاني لعمل قبل نسمع كاظم الساهر وبعده نسمع جورج وسوف.

0: أهلا وسهلا بكم في سامر كويز. كانت هذه آية دغنوج سمعناها في جديدها، آية اللي اختارت ترجع بغنية معناتها شرقية مصرية نوعا ما. قبل سمعنا جديد جورج وسوف طمني على الحبايب، وأيضا جديد كاظم الساهر أحباب. مشينا كل واحد شوية للأصوات الكلاسيكية اللي نعرفها، معهم صوت تونسي شاب نحبوه اللي هو صوت آية دغنوج. نكملوا بيهم لقانا في سامر كويز. زوز تليفونات اخرين موجودين معنا في بداية الساعة الثانية من حصتنا اليوم. ألو، على السلامة. أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي، شكون معنا؟
1: أحمد
0: من عروس. أحمد مرحبا بيك، أحمد من بن عروس. به مع أحمد قلت يتكلم فينا من بن عروس. شنو تعمل في الدنيا أحمد؟
1: الاتيجيون كملت اللي تعمل
0: و اي ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق في اذا كنت تحب تكمل بتبيعها في الدراسه نتاعك او تحب تلوج تدخل الى ميدان العمل، ان شاء الله بالتوفيق ليك. من بعد احمد شكون معنا؟ لو على السلامه.
2: هنا معك.
0: هنا مرحبا يا هنا، اهلا وسهلا
2: بك.
0: منين تكلم فينا هنا؟
2: هنا من دار شعبين.
0: من دار شعبين، خاطر هنا كلمتنا من الاول من باجا توا هنا اخرى من دار شعبين. قعدت نغزر هنا قلت هنا رجعت. مرحبا يا هنا. مرحبا بيك، شنو تعمل في الدنيا هنا؟
2: ربة بيت.
0: اي مرحبا بيك. باهي نبداو معاكم الجولة هذية. تعرفوا القانون نتاع الحصة، احمد سمعت قبل الحصة ولا أول مرة معنا؟
1: أول مرة خالص.
0: باهي هنا تعرف الحصة ولا أول؟
2: سمعت
0: قبل. يلا أعطينا بداية الجولة وليد نبداو. طيب باش نمشيو مع الموسيقى المصاحبة اللي فيها 10 ثواني مع كل سؤال. وقت اللي نسأل نمشيو 10 ثواني فقط في يدكم باش تنجموا تجاوبوا. نبداو معك أحمد. أحمد أحمد أحمد تسمع فينا؟ أحمد يا أحمد تسمع فيا ولا يبدو أن وليد أحمد مش يسمع فيا. أحمد أحمد تسمع فيا ولا هنا تسمع فيا ولا
2: نسمع فيك؟
0: أحمد موجود وإلا لا؟ بين ثبتوا حمزة مع أحمد يدرى موجود وإلا لا معانا. به هنا نبدأ معك أنت في انتظار أنه يظل التليفون تقص مع أحمد. لا يلزم هنا الحصة ذي بعدها شكون؟ هنا هنا
2: نسمع فيك
0: بعدك حس يا هنا.
2: الحس قصان ضو هذايا. نبعد شوية.
0: أبعد شوية على الحس مش نجم. أنا نحب نسمعه كان صوتك أنت. أي
2: نسمع فيك.
0: بلا إحنا نحب نسمعه كان صوتك أنت. ولا تضوجي معنا أحمد. بش نقدم لك ساعة. عندك أنت عندك سؤال. أحمد عنده سؤال. اللي إذا كان جاوبته الاثنين صحيح. نزيدوا السؤال فاصل، أو إذا جاوبتوا الاثنين غلط عندكم سؤال فاصل، سينو نكملوا. اللي باش يجاوب صحيح هو اللي باش يربح. أحمد موجود الآن؟ أحمد
1: موجود
0: تسمع فينا. به نبدأ معك أنت يا أحمد، خاطر أنت اللي بدينا معك قبيلة أول تليفون. أطول نهر في العالم يقع في قارة آسيا، صحيح ولا غلط يا أحمد؟ أحمد أطول نهر في العالم يقع في قارة آسيا، صحيح قلت لي؟
1: صحيح.
0: باه لا لا لا ما سمعتكش، ماهوش صحيح، ماهوش صحيح، غلط. باه أطول نهر في العالم هو نهر النيل، وهو يقع بالكامل في قارة إفريقيا ويمتد على 11 دولة إفريقية. باه هنا باه الدلافين تنام بنصف دماغها، صحيح ولا غلط؟ بنص دماغي يرقد الدلفين، صحيح ولا غلط هنا؟
2: ما فهمتش بالكدا يرقد الدلفين
0: بنصف دماغ.
2: بنص دماغ يرقد
0: الدلفين؟ لا لا يظهر لي التليفون نتاع احمد يعمل في الحس.
2: اي فما حس
0: نحيو باش نجم هنا تسمعنا مليح. هنا الدلفين ينام بنصف دماغه، صحيح ولا غلط؟
2: ينام بنصف دماغه.
0: اي
2: صحيح.
0: صحيح. باه هكا تكون هنا جاوبت الإجابة صحيحة، أحمد جاوبه كان غلط لأنه الدلفين ينام بنصف دماغ واحد في كل مرة حتى يتمكن من الصعود للتنفس بوعي، ويتبدلوا الزوز انصاف هذوما الشاطرين نتاع الدماغ يتبدلوا دوريا، خاطر الدلفين يطلع باش يتنفس الفوق. دونك جاوبك انت صحيح هنا، فانت اللي تترشح معنا ان شاء الله. من بعد شويه نعاودوا نطلبوك. احمد أوكي. للاسف ما نجموش نزيدوا نكملوا نرجعوا للمكالمه، اما بون الاجابه نتاعك كانت غلطه. ما نعرفش تقنيا برشا حس بحذاك او التليفون نتاعك شنو المشكل اللي فيه. هنا هي اللي مترشحه معنا، اذا من بعد شويه نعاودوا نتصلوا بك هنا بعد ما نعرف شكون اللي باش يلعب معاك في النهائي
2: ان شاء الله.
0: يلا نكمل مع الاغاني.
3: Summer Quiz.
4: Summer Quiz. Summer Quiz.
3: من الاثنين للخميس
4: مع عربي ويصال وكريم.
3: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
4: الكل مضمونين.
3: Summer Quiz.
4: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.

0: التربية والتعليم والتكوين المهني تعول عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان التونسي وإعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وأفاد مصدر أمني بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وكيلوغرام أيضا من مخدر الكوكايين، كما تم حجز 2 سيارات تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة. تنظم مدينة العلوم بتونس دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم 27 أوت الجاري، ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في إطار رسالتها الرامية لنشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي. ويشارك في هذه التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثين والجمعيات العلمية وشركاء من تونس والخارج لاستكشاف الكون وأسراره. في أخبار العالم، غارات جوية صهيونية تستهدف مطارا عسكريا في محافظة إدلب اليوم السورية، معتبرة أنها تشكل عدوانا غير مبرر وانتهاكا صريخا لسيادة وحدة أراضي سوريا. وحملت الخارجية السورية الكيان الصهيوني مسؤولية التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانته واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة مواصلة دمشق الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
20: ونعيشوا معاك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
23: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمع التونسي
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا.
24: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
27: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
28: إذاعة الشباب من تونس.
1: سمر كويز.
29: سمر كويز. سمر كويز.
30: من الاثنين للخميس.
31: مع عربي ويصال وكري.
30: الجو والفن والربح، الكل مضمونين.
29: الكل مضمونين.
1: سمر كويز.
29: من ماضي 2:00 للـ4.
32: عدل موجتك. اربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك يربح.
4: عدل موشتك تربح في سامر كويز. ما زلنا في الجزء الأخير من حصتنا. زوز تليفونات أخرين نخذهم معنا توا. ألو، عسلامة. ألو، عسلامة، مرحبا. ألو، عسلامة، أهلا وسهلا بك. شكون معنا؟ عزيزة. مرحبا يا عزيزة. به صوت التعزيزة بعيد شوية وليد، نحاول نشوفوه. به عزيزة، مرحبا بك. شكون مع عزيزة في التليفون الثاني؟ ألو، عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، عايشك. شكون معنا؟
5: خلود.
4: مرحبا يا خلود. به عزيزة.
6: نعم.
4: أيوة، هكي صوت خمسة على خمسة. خلود. باهي، نحب نثبت في الصوت. ساعة واصلين أصواتكم بالجدية. تسمعوا فيه بالجدية أنتم؟ تسمعوا فينا مليح؟ باهي خلود وعزيزة، تسمعوا فيه مليح؟ باهي، باش نجموا كيف نعطيكم الأسئلة تكونوا مواكبين، تسمعوا مليح بطبيعة، ومن بعد نشوفوا شكون. باهي، شكون اللي بحذاه حس؟ ذول اللي بحذاكم حس؟ باهي،
5: سامحوني حسين، ما بتفكر هذاك علاش.
4: باهي، بالنسبة لعزيزة.
6: نعم.
4: ما عندكش صوت بحذك؟
6: لا، ما عنديش أنا.
4: باه، يلا خلينا نبدأ. نمشي، البداية تكون مع عزيزة. عزيزة، شبكة الويب العالمية ظهرت قبل اختراع الانترنت، صحيح ولا غلط؟
6: صحيح.
4: مع الويب أقدم من الإنترنت.
6: صحيح.
4: باه، الويب هو جزء من الإنترنت وجاء بعد الإنترنت. الإنترنت جاءت قبل أقدم، والويب جاء من بعد. باه، هذا جوابك أنت يا عزيزة كان غلط. نمشيو مع خلود. خلود، هل فيلم شريط سينمائي صامت يعني أنه شريط بلا قصة؟ شريط سينمائي صامت يعني شريط بلا قصة، صحيح وإلا غلط؟
5: غلط.
4: علاش غلط يا أخو لود؟
5: لا، خاطرش يعني هكاك جات الإجابة على بالي، خاطرش ماهوش توجيك هذاك. علاش؟
4: الفيلم الصامت ينجم يعتمد على صور وحركة وتعبير وإشارة لسرد القصة. ثم أشكال كلاسيكية وأعمال كلاسيكية قديمة برشا صامتة ولكنها بقت خالدة في تاريخ السينما، وفما حتى في الجديد النجم تكون أعمال ما فيهمش حوار، لكن القصة تكون موظفة ومعبر عنها بأشكال أخرى. يعطيك صحة خلود، جوابك صحيح. عزيزة، شكرا لك على المشاركة معنا، كانت إجابتك غلطة للأسف، فخلود هي اللي تتعدى للنهاية. باش نختموا معها الحصة هي وهنا من بعد شوية. شكرا لك عزيزة على كنت تحب تسلم.
6: نعم، سلم عليكم أنتم، سلم على عائلة، سلم على عائلة راجلي كله، ونحب نقبل نعم نشارك بعد.
4: شكرا لك عزيزة، ومرحبا بك في أي وقت بالطبيعة. خلود تبقى معنا، ما تعلقش، من بعد شوي ناخذ معك هنا باش يكون الدور النهائي ما بينتكم.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
1: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
2: أهلا وسهلا بكم. إذن في هذا الدور النهائي تويكا باش نختموا بطبيعة حصتنا سامر كويز ما بين خلود وهنا. هنا موجودة؟ هنا
3: موجودة معك.
2: مرحبا خلود. موجودة؟
3: موجودة.
2: مرحبا خلود. ما قلتليش منين أنت تتكلم فينا خلود؟
3: والله نسيت. أنا نتكلم فيك من ولاية ترينا.
2: قعدت والله نسيت منين تتكلم فينا معلت.
3: نسيت ما قلتش.
2: لا مرحبا. انا ما سالتكش. انا اللي نسيت. انا تحمس ولا يعني موراني سالتك. مرحبا يا خلود. على كل حال مرحبا من اي بلاصه من رينا ولا من اي بلاصه اخرى. احنا فقط باش نتعرفوا على بعضنا وكل. شنو حبيت تقول لي حاجه خلود قبل ما نبداو؟
3: حبيت نقول لك خويا عرضي تبارك الله اختياراتك الموسيقيه والله نفس الاذواق ونفس المزيكا اللي تسمعها انت نسمعها بالحق. ودايو غنتبع فيك نسي مستر هايتيك وسامر كويس بتزمى باش نسمع الاغنيات الجديده.
2: الله يخليك يا خلود. مرحبا. هذا فرحنا نحن. ايوا على كل في المساحات الكل في اذاعه شباب تسمع جديد وتسمع ايضا حتى الحاجات اللي يحبوها العباد الكل موجوده ان شاء الله معنا. باه هنا.
3: نعم.
2: نبدأ باش نبداو معك انت السؤال الاولاني. هنا مدينه اسطنبول. مدينه اسطنبول تقع على قارتين صحيح ولا غلط؟
3: على قارتين. هكا
2: موجوده على قارتين صحيح ولا غلط؟
3: صحيح.
2: صحيح. اسطنبول تقع على جانبي مضيق البوسفور، جزء منها في اوروبا وجزء منها في اسيا. اذا صحيح. خلود. ما هي بحر قزوين يقع بين قارتي آسيا وأوروبا صحيح ولا غلط؟
3: غلط.
2: أنت تقول غلط. به عندك المعلومة خلود ولا؟
3: والله بالزهر.
2: بالزهر. للأسف بحر قزوين هو أكبر بحيرة مغلقة في العالم وتحده دول آسيوية وأوروبية ويعتبر جغرافيا جزءا من الحدود ما بين القارتين فيقع على القارتين. للأسف إجابتك غلطة يا خلود. باه دونك هنا عنا هي الفايزة. ألف مبروك ليك يا هنا. مرحبا. ألف مبروك ليك هنا.
3: زوز هنا اليوم عاد إن شاء الله ديما أيامنا هنا وسعادة.
2: إن شاء الله زوز هنا. باهي مرحبا بك. حتى لولا ربحت هنا زادا مرحبا بك يا هنا. دونك عندك توا قعدت عندك ليكلابيغ للعناية بالبشرة أو أنك تاخذ معناتها التذاكر لحضور مهرجان السعادة عادة في كاسترجلان تونس. أنت شنو تختار؟
3: ومش فما زال معاهم الإقامة أنت؟
2: تم الإقامة. الإقامة في دار جبل. إي
3: حبيت نسأل بالنسبة للإقامة بربي معناتها يقول صالحة قدام الشخص معناتها
2: هي نورما صالحة لشخصي
3: الشخصين
2: تحت معناتها شخصين. شخصين ما قلتلكش شخص واحد.
3: هي شخصين معناتها مش تهز اكثر من شخصين فريق خلص في الشخص الاخر.
2: هكاك نثبت لك بعد في التفاصيل هذه. ثم تفاصيل
3: حين ما
2: عندي ما جاش البالي باش نسال على التفاصيل هذه. عندك الحق.
3: فهمتك.
2: اسمعني انا اقترح عليك حاجه هنا. انت اختار كادو تويكا ونخليوها هذيك نسال عليها اذا كان تساعدك تولي تاخذها هي ونبدلوها وقتها معناتها نقول تو تجي تختار عندك الاقامه لا تونكي نكلموك ونقولوا لك احنا الاقامه شنو اللي فيها تولي تاخذها هي ولا تاخذ كادو الاخر اللي اخترته
3: هذيك شنو
2: هاي؟ ميساج
3: تو نختار الكلابيور
2: يا الاقامه يا الكلابيور. دونك عندك حمزه يا اما الاقامه اذا كان لي كونديسيون نتاعها يساعدوك تو نشوفوها والا لك لا في دار الجبل
3: غزوه عيد ميلادي ندلل روحي.
2: الف مبروك. الف مبروك. دلل روحك اكيد. باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد سعيد. باهي بالنسبة اللي كان
4: ديما متألقين ونافشيني بعد شباب معناتها في السلمة تينال أنا نكون بكري معناتها مع تيتاني فتونة اليوم
2: أي سامي اليوم أي
4: معناتها متبعة
2: هو مش اليوم برك سامي حتى غدوة سامي زد
4: أي لا قال أي نعرف أي معناتها ربي
2: يرزقكم يعيشك شكرا لك خلود خلود
5: المفيد عاصمة خويا عربي
2: أي ايش قلت لي
5: المفيد شاركت معاكم المفيد شاركت معاكم والمفيد اسمع بصوتكم النيره الاخلاق البيه في اذاعه الشباب ومبروك لاختي هاني ديديكاس نتاعي للناس الكل تحيه الخويا وليد ويسعد الخويا الخويا حمزه اللي هز علي التليفون اللي كنت يا خويا عربي وحبيت نسال اسكو انا ما ربحتش اسكو نجم نعاود نشارك ولا لا
2: تنجم تعاود تشارك تحب تعاود تشارك باش تربح معناتها من الكاس تنجم تعاود تشارك خلود مرحبا بك عايشك شكرا ليك اكي نوصل الختام سامر كويز بالنسبه لليوم اجمل تحيه كامل للفريق اللي امن لكم هذا اللقاء بقيت متابعه طيبه البرامج اذاعه شباب الى اللقاء

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي،
1: ديما قراب، ديما متواصلين معاكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا، بكل مستمعينا اللي يتبعوا فينا، اللي اختاروا موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم في عدد جديد من هاشتاغ تونسي. سويعة من زمان مع بعضنا نتحثوا على مواضيع تهمكم الكل، وتهم خاصة الجالية، تهم العائلات اللي عندهم مواطنين وأبناء بالخارج. إن شاء الله أكيد اللي روحوا وعدوا العطلة وولينا هيك نحسوا في اللي تخلقوت ولت الحركية بين العودة إلى المغادرة. فما اللي مازال ما روحش وبش يروح، فما اللي صيي كمل الكونجي متاعه والعطلة مع العائلة وغادر البلاد. إن شاء الله عطلة ولما فيها برشة محبة، فيها برشة ونحاول وحشة زادة من بلادهم تونس. اليوم كالعادة في هاشتاغ تونسي نتحثوا على الجالية التونسية، باش نركز أكثر على الجالية التونسية كشريك في التنمية. نتابع أخبار الجالية التونسية بالخارج بين القدوم والمغادرة، نحكي على الاستثمار والكفاءات في الجهات. زادة نعود اليوم إلى سلسلة الندوات اللي نظمها ديوان التونسيين بالخارج لتشجيع الاستثمار ومرافقة أبناء الجالية. طبعا في برشا جهات في الأقاليم، هي سلسلة ندوات إقليمية، واليوم أكثر الحصة مخصة أكثر لديوان التونسيين بالخارج وأنشطتهم، خاصة في زوز مواضيع، في مواضيع الندوات. وتم اختتام طبعا الندوات، سلسلة الندوات هذه في ولاية القيروان، فما مخرجات مهمة إن شاء الله باش نتحدث عليها مع ضيفتي. أيضا في جزء ثاني زادة من أنشطة ديوان التونسيين بالخارج باش نتحدث على اللغة العربية، على برنامج تعليم اللغة العربية والحضارة وأهميته للجيل الثاني والثالث. نحبوهم يتكلموا بكل اللغات، ولكن اللغة العربية لزمها لولا، ما ينسوش لغتهم العربية. أكيد كي يتحدثوا مع العائلة وإلا يعرفوا بها زادة في الخارج مهم جدا. وديما الجالية التونسية وأبنائهم السفراء، سفراء تونس في الخارج. في أنا تونسي إن شاء الله كفينا الوقت باش يكون حاضر معنا سي الأزهر التومي، كفاءة تونسية في باريس، عنده مشروع في باريس، وأيضا هو ناشط في المجتمع المدني ويخدم برشا مع الجمعيات. إن شاء الله باش تحثوا على برشا تفاصيل. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجاليتنا التونسية، مرحبا بأبناء تونس. فقط سيسونا في الطرقات، أنا لاحظت في أكثر من مرة معناتها في الطرقات نشوف السيارة نلقاها طبعا ترقيم متاعها من الخارج، سيسونا في الطرقات. نحترم أكيد قوانين الطرقات في الخارج وأيضا في بلادنا، وكل التوينس أكيد اللي يسمعوا فينا طبعا في السيارة، طريق السلامة ليكم، سيسوا على أرواحكم إن شاء الله توصلوا سالمين ليكم. الحومة العربي وبرشا من أبنائنا يتوحشوا برشا الحومة العربي، ويتوحشوا برشا الماكلة التونسية، ويتوحشوا برشا هيك اللمات الحلوة وعروساتنا وأجواءنا وتقاليدنا وذكرياتنا وحنين كبير برشا. نبدأ بها الحومة العربي لطيفة العرفية، ونرجع بعد شوية باش نبدأ في استضافتنا. مرحبا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أكيد موسين اللقاء معكم في هاشتاج تونسي، واليوم باش تحثوا على الجالية التونسية بالخارج شريكة في التنمية. بعد شوية كل التفاصيل.
1: فيف الهاشتاج
0: فعلا باش نتحدثوا كما معناتها اشرت في البدايه، ديوان التونسيين بالخارج في سلسله من الندوات وتشجيع الاستثمار في بلادهم للجاليه التونسيه والتعريف بفرص الاستثمار. اليوم باش نرجع الى طبعا الندوات هذه، الى شنو المخرجات وشنو التوصيات بعد تقريبا اربع محطات. ونشوفوا تفاصيل مع ضيفتي، شكرا لها على حضورها معنا، السيدة عائشة الجمني رئيسة دائرة بإدارة مساندة التنمية بالديوان التونسيين بالخارج. مرحبا بك سيدة عائشة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا سيدة هند،
0: أهلا وسهلا بيك. وعمل متواصل الديوان صيفا وشتاء، أنا نحل في ذروة العمل متاعكم.
2: بالضبط، احنا رؤية جديدة هذه للديوان، ما عادش نقتصروا على العودة الصيفية لأبنائنا من الجالية. البرنامج يكون مستمر على طول العام.
0: نعم،
2: أما صحيح اللي ندوات تكون فما كثافة ونكثف البرامج بالمناسبة العودة الصيفية.
0: نعم،
2: خاصة
0: أكيد ندوات احنا اللي تعودنا عليها أكثر ندوة وطنية لديوان التونسيين بالخارج، معناتها خاصة في الآونة الأخيرة ظهر لي تم تغيير، وصلتوا للجهات، خلنا ننطلقوا ومشيتوا للأعماق زادة إلى أقصى الجنوب إلى ولاية تطاوين.
2: بالضبط. نعم. بالضبط، احنا نخدمه على مستوى الجهات من الأول. كنا نعمل ندوات جهوية للاستثمار، ونختتمه بالندوة الوطنية اللي هي تكون اختتام للندوات هذية.
0: نعم،
2: كما أي مؤسسة تراجع سياستها وتراجع استراتيجيتها، وخاصة تمشي مع تطور الجالية. ارتأت الإدارة العامة أنه نعملوا جملة وسلسلة من الندوات الإقليمية هكاكا نمسوا جميع الولايات، ما نقتصروش على ندوة وطنية واحدة. دونك عملنا النسخة الأولى. عملنا النسخة الأولى في كل من تونس العاصمة والمهدية ومدنين. أثناء عملنا أربعة أقاليم
0: كبرت أكثر.
2: أي طبعا. هي لقة استحسان الفاعلين الاقتصاديين المركزيين والجهويين. رجال ونساء الأعمال المقيمين خارج الوطن لقاو استحسان. علاش؟ على خطر أنت كي تمشي للمناطق متاعهم هما، حتى الحضور يكون أكثر، حتى الجانب أنهم يحبوا في جهاتها يكون الإقبال أكثر ويكون التفاعل أكثر من أنك تعملهم ندوة وطنية. دونك التمشي الجديد أنه حابين نعملوا ندوات إقليمية. أثناء عملنا زدنا ندوة أخرى. أثناء عملنا أربع ندوات في كل عملنا في تطاوين الإقليم الخامس، اللي هي معناها جابس وقبلي ومدنين. ثم هذي نهار 23 جويلية، ونهار 29 جويلية تونس في الإقليم الثاني، أريانا ومنوبة وبن عروس وزغوان ونابل. وبعديك مشينا البنزرت اللي هي 4 أوت، اللي هو الإقليم الأول.
0: نعم.
2: في كل من بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف. شفت المسح اللي عملناه في عودنا اقتصروا على تونس ونلموا الناس الكل. هنا مشينا لهم احنا، الاحسن ان نمشي لهم الا الاقاليمهم.
0: نعم.
2: ثم اختتمنا بالقيروان اللي هي الاقليم الثالث، كل من سليانة وسوسة والقاسرين والمهدية والمنسيه.
0: نعم، يعني تقريبا اكثر ولايات، تقريبا قديش من ولايه يلموا الاقاليم؟ برشا. على اي اساس تم اختيار تم اختيار هالاقاليم هذيا؟ اكيد فما علاش.
2: بيان سور، احنا فما ديما تنسيق مع التوجهات العامه لسياسه الدوله. فما التمشي هذيا ديما يكون مع مخطط التنميه. هذايا الكل معناها ماهيش بشكل اعتباطي تم اختيار الولايات هذيا، سورتو انه هذوما رئيس الاقاليم عندهم هما.
0: نعم.
2: دونك هذا يسهلنا الخدمة أكثر. واحترام المؤسسات الدولة عملنا تطوين وتونس وبنزرت والقيرين وإن شاء الله ثالث المرة جاية أنا علاش ليه الأقاليم الخامسة نجم نجي وبك قبل ما تسألني على الأقليم الرابع علاش الأقليم الرابع كان سباق نهار 22 توزر قامت بالندوة الجهوية الاستثمار
0: أيوة.
2: وكان أقبال معناها وشهد نجاح كيف كيف قفصة وصفيقس معناها قاعدين نخدموا على الجهات وخاصة المحليات. المحليات جابس نعطيك مثال جابس عامل سلسلة من الندوات المحلية المهدية كيف كيف سوسة أنا حضرت في زغوين بالفعل لمست النجاح متاع الندوة في زغوين من خلال التفاعل هنا أنا اسمح لي باش نقول لك شنية التطور اللي صار في الندوات متاعنا. الندوات متاعنا ما عادش عبارة على أن نعرفوهم فقط بالامتيازات والحوافز الجبائية ولا الديوانية ونقدموا لهم القوانين والإجراءات فقط.
0: اليوم رهنين على نقاط أخرى
2: طبعا احنا يعني. ولا عبارة على منصة فضاء حوار تفاعلي مفتوح يلم الشركاء الكل ويلم السلطة ويلم الجالية. شنو دورنا هنا؟ هنا دور ديوان تونسينا بالخارج ما عادش نقتصروا على التعريف وتقديم المعلومة اللي هي بصراحة رأي مهمتنا الرئيسية هو مد الحكومة بمعطيات باش هي تكون سياسات لإرشاد وتوجيه أفراد الجالية بالخارج. الجالية متاعنا قاعدة تتطور احنا لازمنا نتطوروا كيفاش باش نعملوا يلزم هو شريك دايوغ. انا باش نقول لك على الشعار اللي موجود في الندوات الإقليمية الكل التونسيون بالخارج شريك استراتيجي في التنمية والاستثمار. الشعار ما هو شكله هو موجود التونسي بالخارج وقاعد يتلقى في إجابات حينية معناها ما عادش فما بينه وبين السلطة ملف ما عادش فما ملف للدرس قد يترتب على الندوة هذيك إحداث لجنة فورية تهتم ملفات التونسة بالخارج.
0: يعطيك الصحة نقاط مهمة جدا وهذه حاجة هائلة برشا. كيفاش تم التفاعل مع الجالية التونسية مع ندوات هذه في كل إقليم أكيد وأيضا اهتماماتهم وهل إنه كان نظرة ربما الكلاسيكية معناتها تحويلات الجالية معناتها يزوروا البلاد يزوروا تونس حنين محبة واستهلاك بدون التفكير في الاستثمار والتنمية خاصة في الجهات كنت حاطوا على الأقليم طبعا ولاية تطاوين مثلا بكل ما فيها نعرف الجنوب الشرقي فيه برشا من الجالية التونسية بالخارج يعني كل مواطن مروح إلى بلاده. هل إنه بدأت الفكرة متاع الاستثمار في منطقته في بلاده ارتقيتوا هذا من خلال الندوات هذو ما شفتوا؟
2: طبعا طبعا احنا من النسخه الاولى اللي عملناها عم ناول اكيد فما متابعه اكيد فما الصعوبات والتوصيات التوصيات هي هذيك اللي خليتنا احنا نعملوا النسخه الثانيه النسخه الثانية. حتى اختيار المحاور احنا اللي اخترناهم كان بناء على المتابعه اللي صار اقبل اش عملنا احنا علاش قلت لي انت كل اقليم وعنده خصوصيته احنا كي نرجع لك مدام على الندوه الاولى الندوه الوطنيه الندوه الوطنيه كي باش نعطي رؤيه باش نعطي رؤيه وطنيه كي نجي في الاقاليم هنا باش نزيد نختص اكثر في الاقاليم اذا انا كي باش نعطيها معناتها المحور الاولاني القطاعات الواعده بولايه الاقليم بكل اقليم عنده قطاعات واعده فرص لاستثمارات تونسينا بالخارج. هنا شكون تب دعوة في الحوار التفاعلي هذايا مثلا نعطيك سناء ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ديوان تنمية الشمال الغربي مثلا نعطيتك مثال انا متاع الاقليم هذايا متاع بنزرة الشمال الغربي مثال وانت تعرف الدواوين التنمية موجودة في الاقاليم الكل باهي هنا شنو باش يقدموا هما باش يعطيهم فرص الاستثمار ما عادش نقتصروا على هذا واحد اثنين ثلاثة لا نعطيو أفكار في حد ذاتهم المتداخلين هما قاعدين يعطيو في تصورات ومقترحات.
0: شنو اهتمامات اكثر في المجالات الاستثمار اليوم؟ وانت منذ قليل سيده عائشه يعطيك الصحه قلت معناتها الجاليه التونسيه تغيرت يعني
2: طبعا
0: تفكيرها تغير. شنو هما القطاعات الاكثر ربما اهتمام باش يستثمروا فيهم معناتها الاقبال عليهم اكثر؟
2: والله والله هما عندنا ما الخدمات وعندنا الصناعه عندنا الفلاحه القطاعات الواعده التكنولوجيا هكاك احنا ماناش باش نجبروهم باش يختاروا كل المجالات موجوده. باهي احنا شنو دورنا هنا؟ نوريهم القطاعات اللي الدوله كي نقول الدوله نقول لك معناها قانون الاستثمار اعطاهم فيها منح وحوافز وتشجيعات راهو عندهم راه يخصصهم هو صحيح للمستثمرين الكل لكن التونسي بالخارج عنده ديما الافضليه عنده كي انت يجي يبعث مشروع في جهه معينه يحظى بامتياز اكثر من انه يعملوا في جهه اخرى.
0: نعم
2: باهي هذايا بالنسبه للمحور الاولاني. المحور الثاني المحور الثاني عملنا تعزيز الادماج المالي التونسي بالخارج. علاش الادماج المالي السنه؟ علاش ركزنا على الادماج المالي؟ بما انه احنا في التوصيات نتاع الندوات السابقه لاحظنا اللي فما مشاكل في خصوص التمويل التمويلات هالاليات هذيه السنه حطيناه كورشه ثانيه وخدمنا على المساهمه في التثقيف المالي. شنو الهدف منه احنا والقصد؟ الهدف منه هو الرفع من نسبة الإدماج المالي اللي هي من أهم الأدوات اللي يعتمد عليها الديوان للرفع من مستوى الاستثمار.
0: نعم
2: هنا نجيك للتحويلات. تحب تسألني
0: أي تحويلات؟ يعني فما أرقام ربما تم نشرها مؤخرا وإحنا تحدثنا عليها في الحصة خاصة تحويلات إلى حدود 10 جويلية.
2: اي بيصيرش نعطيك حتى اكثر من 10
0: حتى جميل. اكثر نعم اعطينا تحويلات التونسيين بالخارج وبالمقارنه بعمناول وسنه سيدة عاش. نعم
2: بالنسبه للتحويلات انا باش نعطيك اخر التحويلات اللي هي بالسنه معناها نحكيو على 2025 اللي هي بلغت 11421 مليون دينار.
0: اي
2: هذيا منها 8760 مليون دينار نقدا تقريبا 76.7% من مجموع التحويلات. بتطور سنوي يقدر ب 16.5% مقارنة بسنة 2024.
0: نعم
2: باهي هنا نجم نعطيك ان ديتاي. التونسيين بالخارج المقيمين بأوروبا مثلا يساهموا بنسبة 87.7% من مجموع التحويلات. هنا ترجع اللي الكثافة بتاعنا في أوروبا بالطبيعة
0: أي
2: حسب هذه إحصائيات 24
0: أي.
2: من أهمها فرنسا تحب نعطيك 42.2% ألمانيا 19% وإيطاليا 14.1%.
0: نعم
2: باه نجيو للتحويلات. باه نجم نعطيك رقم محين اكثر.
0: اعطينا ننتظر في الارقام القريبه.
2: اي هو لا هو هذا
0: رقم شويه. نعم
2: 25 هذه 11000 و 421 المقارنة عملتها لك ب 24.
0: نعم
2: إلى حدود هذه بلغت التحويلات إلى حدود 31 جويلية 5300.9 مليون دينار.
0: نعم
2: معناها بزيادة تقدر ب 5.8% مقارنة بنفس إلا الفترة. نعم. ماهوش شوية هذا.
0: نعم. نعم فعلا فعلا ومهم جدا ويلزم طبعا الاستثمار في التحويلات هذه. أنا أنت تتحدث وين نتذكر في لين الحصص اللي فارت البرشة تحدثنا على نقطة الاستثمار من الصعوبات منذ قليل تحدثت على الإدماج المالي الصعوبات أيضا اللي تكررت برشة وحتى كي تتحدث مع واحد من المواطنين بالخارج من أبناء تونس في موضوع المشروع والاستثمار في تونس وكذا يقول لك صعوبات الأمور الإدارية تراخيص نبقى ونستناو برشا لين في الأخر ما نبطل من المشروع بتاعي كذا. هل لقيتوا حل في النقطة هذه؟ تسهيل الإجراءات سيدة عايشة في النقطة هذه تحدثتوا عليها أكيد. هل تم طرحها في هالندوات اللي قمتوا بها
2: من اول المخرجات في الندوات كسوسوا الجهويه ولا المحليه ولا الاقليميه اول من يقول لك تعقيد وطول الإجراءات بالنسبة للتراخيص. التوصيل باش نرفعوها احنا شنية ترفع باش تكون تبسيط الإجراء. شو معناها نرفعوا التوصيل؟ احنا ساعة قاعدين نترجموا في مطالب المجموعة في توصية للسلطات المعنية. شو معناها السلطات المعنية؟ اللي هي باش تحطها في نصوص. وهذا صار راهو للديوان التوصية متاعو ترجمت إلى العديد من النصوص والإجراءات لصالح الجالية. هنا نجيو للبطء الإجراءات. نحكيو ما نجموش ما نحكيوش على رقمنا هنا.
0: لأن بالمقارنة بالخارج راهو بطء.
2: ما نحكيوش لا ما نجموش نحكيو هنا الرقمنا. بالنسبة للديوان التونسينا بالخارج الحقيقة ما قلقش كان سباق أما واكب. واكب المسار هذايا وإحنا في إطار التطوير. ما زلنا قاعدين نطوروا دايوغ عندنا روبريك في الموقع نتاعنا اسمه انفستير تي ار اللي هي تلقى فيها جميع الهياكل وتلقى فيها المعلومات المعطيات القطاعات الواعده تلقى فيها معناها دي ديتاي اللي هي تعرفك بالاستثمار في تونس مع العلم انها منصه تفاعليه ان شاء الله ان شاء الله باش نعملوا منصة. مازلنا ما عملناش منصة أما
0: هذه من المخرجات من التوصيات
2: بالطبيعة هذه
0: من التوصيات
2: من التوصيات يقول لك
0: هندخل التوصيات لأن الوقت تمامي يمر بسرعة
2: التوصيات جاوبتك على البطء الإجرائي دونك هنا سلاحنا هنا في الرقمنا في الرقمنا هذا يلزمنا نواكبه باش يكون حتى على بعد هو ما تعرف الفترة صغيرة هذه الحاجة الثانية اللي قلت لك أنا بالنسبة للأمور المالية المنتوج المالي احنا عرفناه به هنا ثم عنصر آخر مهم برشا احنا كين عرفوه بالمنتوج المالي اللي هو متعدد نكونوا لعبنا على عنصر الثقة من الحاجات اللي نخدموا عليها عنصر الثقة بين التونسي بالخارج ودولته هو كي تجيب له انت خبراء وتجيب له مختصين من المرصد الاندماج المالي من اللي هو في البنك المركزي تجيب له خبير
0: يعني يوجهه
2: خبير بشكل مبسط معناها كيما شيماتيزاسيون يوري فيه شنو الامكانيات اللي عنده الكل هذا الكل يزيد يحفزه هو باش يبعث المشاريع في تونس
0: نعم وهذا مهم وهذا مهم ان شاء الله
2: وان شاء الله وتم التوصية هامة ما نجموش بصراحة ما نذكروهش اللي التونسي بالخارج عنده مثل شان خلينا نقوله تشتت من كثرة المصادر الجهات يقول لك الملف عندي أنا برشا مصادر احنا عنا دايوغ شباك موحد نحاولوا أنه نعاونوه ونلمولوا الإدارات على عين المكان والمنصة سيدة هند اللي حكيت لك عليها المنصة عبارة على شباك موحد منصة تفاعلية اللي هي إن شاء الله باش يتم معناها إنهاء الأعمال وتولي موجودة
0: تقريبا العام الجاي
2: إن شاء الله ما نجمش نعطيك بالضبط
0: حتى يولي ينسق أموره وهو في الخارج يعني حتى
2: تو نجم يعطينا العرايض نتاعو وينجم يتفاعل معانا فما حاجة أخرى مدام هند ما تنسيش لي احنا عنا تمثيليات بالخارج
0: وهذا مهم زاد
2: تمثيليات بالخارج وفي الأربع قارات احنا عنا 18 دولة وعنا في الدوائر القنصلية عندك تقريبا 54 ملحق اجتماعي
0: نعم
2: هذاك زاد دوره عنده دور كبير في مجال التدخل الاقتصادي للديوان
0: نعم
2: وعندك 24 مندوب جهوي هنا وعندك حاجة أخرى عندك فضاء دار التونسي اللي هو مركز اجتماعي وثقافي هذاك فيه الجمعيات اللي عندها صبغة تنموية معناها المجال الاقتصادي نحاولوا أنه يكون في متناول ويوصل لهم يوصل لهم هاو نعطيك حاجة جديدة سني خطها أنا تجربة حتى على متن البواخر سني كانت فما حاجة جديدة فما إقبال على الاستثمار والاستفسار سورتو أن
0: هما مروحين في الباخرة
2: هما في الباخرة وعملنا تقارير ورفعناه للسلطات وكان حتى المرافقة متاعنا كانت ديجيتال بالبورن وريناهم البرامج متاعنا الكل
0: نعم باهي برشا ما نعرفش التوقيت بعد شوي باش نرجو احنا راهو اليوم الاكثر توقيت معاكم حتى ناخذوا ايضا البرنامج برنامجكم زاده في تعليم اللغه العربيه طبعا. والحضاره لانه مهم جدا فعلا يعني. مهم جدا لابنائنا. خليكم معنا موجز الاخبار ونرجع.
3: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية منتصف نهار اليوم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.izet.tn. ولا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين

0: يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهنية وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدنية. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وأفاد مصدر أمني بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم الخميس 27 أوت الجاري. ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في إطار رسالتها الرامية إلى نشر الثقافة العلمية. ويشارك في هذه التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثين والجمعيات العلمية وشركاء من تونس ومن الخارج لاستكشاف الكون وأسراره. إلى أخبار العالم، وزارة الخارجية التركية تندد بشدة بالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قاعدة عسكرية روسية. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. وقالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها بمضيق هرمز في اتجاه المغادرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي.
1: Yes, it is not that funny. That's fine.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هاشتاج تونسي. مرحبا بك في الجزء الثاني. كما كانت تغني الأغنية به برشا صغيراتنا أبناء الجالية التونسية، يتكلم اللغة الإنجليزية، يتكلم اللغة الفرنسية الألمانية، ولكن أيضا ما ينساوش اللغة العربية واللهجة التونسية، وخاصة اللغة العربية اللي تمثل الهوية التونسية والعربية والإسلامية. نتحدث على هذا برنامج ثري في كل سنة يقوم به طبعا ديوان التونسيين بالخارج، برنامج تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية. واليوم واصلة معايا سيدة عائشة الجمني، رئيسة دائرة بإدارة مساندة التنمية بديوان التونسيين بالخارج. مرحبا بك مجددا سيدة عائشة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. مش نطولوا برشا، مش نكملوا معاك في الموضوع هذايا، في تعزيز ارتباط التونسيين بالخارج وأبناء التونسيين بالخارج بلغتهم بعاداتهم بتقاليدهم. البرنامج هذايا في كل سنة تقوموا به انتم، في ولكن فما جديد كالعادة في ديوان تونسيين بالخارج في الإطار هذايا، معناتها تقييمكم في كل سنة، تقييمكم لهالبرنامج لتفاعل الأبناء الجالية التونسيين بالخارج، هناك تفاعل لتعليم اللغة العربية ولا لا؟
1: اي طبعا طبعا، هذايا يخلينا ساعة نعطي ملاحظة بالنسبة لبرنامج تعليم اللغة العربية سيدة هند، اللي هو من أعرق البرامج في الديوان. هو نخدم عليه، هذا هدف استراتيجي بالنسبة لتجذير الهوية الوطنية وترسيخ روح الانتماء إلى الوطن، خاصة مع الأجيال الجديدة للهجرة. في نفس الوقت يتم دعم هنا للمعارف لدى أبناء الجالية حول الحضارة التونسية، ما نكتفيوش باللغة بركة. الموروث الثقافي متاعنا هذاك يزيد يعزز ويدعم لإيدنتيتي الهوية متاعها. الديوان خضنا التجربة، اعتمدنا التجربة نموذجية في 2025، الحقيقة لقت استحسان كبير من قبل الأولياء والتلاميذ. فاش تتمثل الاعتماد التدريس عن بعد. بالطبيعة رانا حافظنا على التدريس الحضوري. تقريبا عندنا 258 تلميذ بين الحضوري وعن بعد. الرقم ماهوش التجربة قلت لك النموذجية اللي اعتمدناها في 2025، بنينا عليها راهو سنة 26، ركزنا أكثر على التدريس عن بعد. ومثلا نعطيك، خصصنا حصتين من العشرة نص نهار وحصة ثانية من مطليثة الخمسة لفائدة المسجلين من كندا وأمريكا الشمالية. احترمنا فيها ملائمة لفرق التوقيت هنا. نفس الشيء لقت التجربة استحسين الأولياء والتلاميذ،
0: يعني الأولياء يشجعوا أبنائهم باش يتعلموا اللغة العربية.
1: هذا يروا في العودة الصيفية،
0: خطر فما بعض الأمثلة، ربما بعض العائلات عادي عندهم معناتها
1: بالطبيعة يقول لك جاي في عطلة
0: باش يقرأ،
1: ومع هذا توجت بالإمنة الوطنية
0: مهم
1: وشاركوا فيها عدد هام وفازوا بالطبيعة ثلاثة هما الكلهم فايزين. معناها انت تصور وليدات جايين في العطلة ومهتمين باللغة العربية، حاولنا معناها نوفروا لهم الظروف الملائمة، يبدا في داره في الوضعية ينجم يكون بعيد في الواحد وظروفه.
0: وايضا الجيل توا جيل
1: والله فما شكون
0: يحبوا عبر الانترنت ويحبوا الديجيتال ويحبوا معناتها،
1: وتم شكون يحرص على الحضور. فما شكون يحرص على الحضور، هذاك علاش احنا حاولنا ان نلبيو لهم التجربة.
0: تم اختتام البرنامج هذا سيدة
1: الامنة الوطنية. وشنو معاهم، شكون يشارك معاهم؟ ابنائنا اللي تمتعوا بالمصيف في المنستير. معناها كانت فرصة حتى في المنستير انه اللغة العربية تلقى معناها مجال في انه يقريوها، والا في اي فضاء في اي مجال اي فرصة تكون ملائمة باش يقريو. لكن مثالش خليني نقول لك اللي ديوان تونسينا بالخارج عنده ثلاثة برامج ما يقتصرش على الصيف. عندنا برنامج تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية فيد موجود هذي في المراكز الثقافية اللي احنا عنا 11 مركز ثقافي سيدة هند. على سبيل الذكر فرنسا عندنا في مثلا غرنوبل نيس مارسي تولون تولوز في ايطاليا عندنا زاده في روما عندنا في بروكسل في جنيف فيين مونريال عندنا 11
0: به
1: المراكز هذية كان ممكن سينو يتم في مدارس بلدان الاقامه
0: نعم
1: البرنامج الثاني هذا اللي في التونسينا بالخارج هي في دورته سنه 31 هذه اللي كنت تحكي لك عليها البرنامج الثالث هو يعنى بالطلبة
0: نعم
1: الجامعة الصيفية هي عنا أربع دورات على امتداد السنة معناها كل ثلاثية لفائدة الطلبة
0: هذا هو إن شاء الله بالتوفيق ليكم
1: شكرا
0: ليك هكا معناتها غبتوا علينا برشا وحطينا المعلومات الكل في الحصة اليوم إن شاء الله ما زلنا باش نتواصلوا سيدة عائشة الجمني رئيسة دائرة بإدارة مساندة التنمية بديوان التونسيين بالخارج نحييكم وإن شاء الله بالتوفيق لكم ونحيي من خلالكم كل الجالية التونسية أكيد اللي متواصلة معكم
1: شكرا بارك الله فيك في هذه اللقاء إن شاء الله نزيد نوضح فيه
0: إن شاء الله
1: شكرا.

0: كما كان يغني طبعا باتريك بريال أكيد باش نمشوا إلى فرنسا وفي فقرة أنا تونسي مواطن تونسي كفاءة تونسية عايشة البرة أكيد وتقول أنا تونسي بالفم والكلام.
1: أنا تونسي.
0: مرحبا بيه سي الأزهر التومي صاحب مشروع في فرنسا وأيضا ناشط في المجتمع المدني وأيضا تنسيقية جمعية الجنوب الشرقي. مرحبا بيك سي الأزهر. أهلا وسهلا. مرحبا
2: بيك وقت أنت. مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وبرنامجك الطيب.
0: مرحبا.
2: اللي عمل لفتة كبيرة للمهاجرين اللي يصبحوا شوية منسيين.
0: لا مش منسيين في قلوبنا وفي وبلادهم تتفكرهم. سي الأزهر أنت ما روحتش السنة مع العائلة؟
2: لا ما روحتش السنة.
0: العائلة الكل معناتها بقيت غادية ولا بعثتهم وبقيت؟
2: العائلة الكل يعني عندي بنتي روحت وولادي الكبار روحوا إلى مصر واللي صغير روحوا.
0: كان تعرفوا عليك
2: بسبب المشروع.
0: أي بسبب المشروع. الكل يهون سي الأزهر. كنت عارفه على حكايتك مع فرنسا وقتاش كانت الهجرة وخرجت وسنوات تجربة كبيرة.
2: يعني سوا من خريج الجامعة التونسية.
0: أي.
2: جاي من باكا وكتغني في 1989 في تونس. خدمت شوية في تونس. وتعرف احنا هذه الجنوب خاصة جرزيس والجرم.
0: أنت أصيل جرزيس الجميلة. نعم.
2: كانت ديما من عندنا هاجس نتاع هجرة. دونك هاجرت تبع عام 2000.
0: 2000
2: انا اخذت من ديسمبر لا معنى جور دو لون تاع 2000 على ما عديتها في باريس. كانت نقلة أخرى فهمتي من القرن 21 دخول القرن 21 دخلناها في باريس وانطلقت رحلة
0: هناك وحتى كبرت العائلة في باريس. أنت ناشط في المجتمع المدني يعني تخدم مع برشا من الجالية التونسية تعاون زاد في الجالية وأبناء الجالية التونسية. سي الأزهر الجانب هذية فيك حتى مع أهالينا بجرجيس معروف يعني برشا تدخلات ليك برشا لفتة إلى الجالية من خلال الجمعيات اللي غادي. حكينا على نشاطك ونشاط
2: هو العمل هذا تسمى يعتبر الجانب الإنساني في كل واحد. أنا كنت تتواجه في معناها في الخارج وتكون عندك مجموعة علاقات ومجموعة أصدقاء وعندك ديما الحاجة الباهية هي في الجالية التونسية يعني نعتبرها باستثناء فما شوية بعض اللبنانيين يشبهونا في الفكرة هذا.
0: أي.
2: اللي هم الناس ديما تحن ياسر بلادها وناس كل تستثمر في بلادها والجانب الإنساني زي ده الناس يعاونوا ياسر في بلادهم وعلى خاصة مثلا سواء في الجنوب ولا في جرجيس كانت معناها لأن يعني كونسنتراسيون معناها نسبة كبيرة ياسر من الجالية في الخارج فالتناهي هذا بين الداخل والخارج معناها كان كبير ياسر فكانت الناس كلها تفكر كيفاش تنفع بلادها كيفاش تعاون كيفاش تلقى معناها وهي أكثر حاجة انطلقت عمل بصراحة الجمعياتي هو كعمل كبير ياسر انطلق من 2011 بين الثورة التونسية ومن جبت برشا شباب تونسي خارج معناها في الهجرة الكبيرة اللي صارت ولقينا روحنا كتوانسة معناها تأثرنا برشا بالوضع وخرجنا للميدان كان عمل الميدان كبير ياسر في أجل من احتواء هذه الحاجة ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم خاصة أنها كانت تنفاق تسمى قبل كانت فهمة عمل معنا في بسيط شوية ما كانش بالزخم ذاك لكن عن وجود وقتها بعد ذلك كان خرجت بثقت عنها برشا جمعيات وحنا وقتها عملنا حتى معنا تكتل كبير في فمنا تكتل 17 فريق هذا فما ناس قبل عملت برشا عمل معناها خير كبير ياسر وكانت الانطلاقة وكانتنا برشا اجتماعات وجبنا برشا حاجات للوليدات وقتها
0: إلى حد اليوم مازال العمل متواصل أكيد
2: العمل متواصل كانت انطلاقة كبيرة وقتها وكبدي الزخم
0: ومن بعد الكوفيد ومن بعد
2: خدمنا على باتو جرجيس خدمنا عليه خط بحري خدمنا عليه من قبل وحاولنا نعملوا خط بحري التجاري والمسافرين.
0: نعم.
2: نجحت في العملية التجارية لكن عملية المسافرين نجحت ولقت معناها
0: تو وليت تتروح في على خط جرجيس.
2: على خط جرجيس تحت الدار خدمنا الكوفيد. الكوفيد صراحة كان عمل كبير ياسر، كان وقتها تنفيقية عملنا تنفيقية جمعية الجنوب التونسي فرنسا. نعم. كانت التنفيقية أول ناس هبطت للميدان وقتها على أرض الواقع، ووقتها خاصة نحن كانت اتجاهنا للطلبة في دار التونسي. نعم. والناس اللي من غير أوراق، يعني الناس اللي بوراقها قبل معناها في الكوفيد يعني الشعبية قبل معناها اللي بوراقها معناها مازال عندها شهرية وكان شهرية.
0: نعم.
2: وبالنسبة للطلبة والناس من غير أوراق كيما فماش خدمة ما عندهاش شهرية ما عندهاش ماكلة.
0: نعم.
2: وقمنا بصراحة بعمل كبير ياسر، وقمنا بتوزيع برشا معناها ديكولي أليمونتيغ معناها للناس.
0: نعم.
2: ونتلقى عملنا هذاك، خدمنا على معناها لي كونسونتر تاع الاكسجين، عملنا حبل جرجيس تنفس، عملنا واحده اخرى على مستوى الجمهوريه التونسيه وزعنا لي كونسونتر.
0: هذه شفت معناتها كان تاريخ قريب توا كانه بعيد، معناتها الاجواء هذه كان واحد في حلمه. فعلا التونسي والوقت يمر بسرعه، امام الساعه تمر بسرعه الثانيه. التونسي عنده مكانته في كل الاماكن في كل انحاء العالم. سي الازهر باش تعطينا الصوره، التونسي اليد العامله، التونسي الكفاءه. نعم.
2: التونسي موجود في انحاء العالم. التونسي عنده كفاءة كبيرة ياسر، وحنا بتتر هي الميزان هذا، معناها أن في ممكن في تونس تخسر في كفاءات لكن كان يمثل في تمثيل كبير في تونس.
0: نعم.
2: عندنا حتى برنامج كيف أن تونس لازمها تستغل الكفاءات هذه
0: فعلا.
2: ومن خلال الكفاءات التونسية تصير علاقات كبيرة مع برشا دول وبرشا معناها مؤسسات كبيرة عالمية اللي فيها رواد تونس تنجم يكون عندها تستغلها معناها تونس كدولة باش تأخذ الناس وضعهم أو تستفيد من تجربتهم أو
0: نعم.
2: تبني
0: نعم.
2: علاقات اقتصادية مع الجهات هذه. يمكن اليوم لازم نحكو هي دي ما احنا يقولوا تونس ما عندها ثروات، طب ذلك أن عندها ثروات في الأفكار وعندها ثروات في الشباب.
0: نعم. صحيح.
2: اليوم الثروات هذه كبرت ولت على شكل انترناسيونال، دونك اليوم لازم يقع استغلال الثروة هذه بالحق معناها استغلالها في إطار أنها تجيب برامج للبلاد
0: فعلاً.
2: وتجيب برامج لتونس وتجيب برامج اقتصادية كبيرة لتونس وتجيب استثمارات لتونس. هذا اليوم لازم علاش تكون بصراحة لازم الإحاطة، لأن معناها اليوم تونس المهاجر تابع الديوان التونسي بالخارج تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، كان عملية معناها ما زلنا مرتقيناش.
0: هو منذ قليل كنا نتحدث مع ديوان التونسيين بالخارج والندوات الإقليمية اللي قدموها طبعا، إن شاء الله إن شاء الله هالندوات هذه أكيد والاستثمار واليد العاملة والتحويلات التونسيين بالخارج طبعا يشجعوا برش على الاستثمار في بلادهم تونس. سي الازهر دقيقة مزيد في البرنامج، شنو أكثر حاجة متوحشها في البلاد وكيفاش تحيي العائلة؟ نعطيك كلمة الختام.
2: أكثر حاجة بتوحشها البحر.
0: البحر.
2: وخوتها بشوية.
0: شط صنيا و.
2: ووجه تحية لأمي ما ريتهاش توا.
0: إن شاء الله ربي يحفظك.
2: حذية قريبة.
0: أي.
2: والناس كل وأصحابي.
0: شكرا.
2: وكل المستمعين. وإن شاء الله ربي يبارك لك أنت يا أختي على
0: شكرا ليك.
2: مجهودك هذا اللي تقوم به، وإن شاء الله ربي يبارك لك
0: يعيشك.
2: في مناسبات أحسن.
0: نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة.
2: أوضح.
0: إن شاء الله مرحبا بيك، أهلا وسهلا بكم الكل الجيل يا أبنائنا اللي في الخارج. شكرا لك سي الازهر التومي طبعا مباشرة من باريس من فرنسا، صاحب مشروع وأيضا ناشط في المجتمع المدني. اليوم في فقرة أنا تونسي نحيي وليد الريفي، في الإخراج التقني هند السعيد تحييكم الكل. شكرا لكم، إلى اللقاء.
3: لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: موجز الخامسة ونصف مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. يمكن للطلبة المشاركين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار اليوم. إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.izet.tn. وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تستبشر في بيان لها اليوم بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، معربة عن ارتياح لهذا المنجز الوطني تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم الخميس 27 من الجاري، ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لمدينة العلوم في إطار رسالتها الرامية إلى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي وتقريب العلوم من المواطن. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يعلن استهدافه قبل قليل عددا من قيادي حماس في غارة جوية على قطاع غزة. هذا وقال مسؤولون في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة اليوم إن 5 أشخاص استشهدوا في غارة جوية صهيونية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر فاليباف اليوم أن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع مع إيران في جوان الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف.
1: بريحة البلاد.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من لما تصيف من الاثنين للخميس على موجات الوطنية والشباب. مساء الأنوار لكل الفريق والمستمعين. كريمة وسليتي معاكم الوطنية، ومالك ترابلسي من إذاعة شباب. مساء الورد.
3: مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين. شنو أحوالك كريم؟
2: لاباس.
3: لما تصيف كما العادة.
2: حيوية كالعادة
3: إن شاء الله. لما تصيف لقيت هذا حتى للثمانية متاع الليل كما قلت في بث موحد بين الإذاعتين الوطنية وإذاعة شباب. احنا في كل مرة في لما تصيف نحاولوا باش نمشيو بلاصة من بلايس بلادنا المزيانة في البحورات متاعنا في مختلف المناطق، نتذكروا شوية كيفاش كانت لما تصيف قبل اون كومباريزون مع توا، نذكروا الحاجات سبيسيفيسيتي الخصائص متاع تونس. من الحاجات اللي نحب نبدا فيهم معاك كريم
2: بعد انا ما نخليها كيكه هنا انا وزهري.
3: لما تصيف معروفه زياده على المشروبات، تعرف اللي شرب المياه يزيد، السيتروناد برشا،
2: العصائر والماء والسوائل.
3: حاجه في موجوده في ثقافتنا، انا نعتبرها من العادات متاعنا، من الثقافه متاعنا في الماكله في الشرب، اللي هي التاي. التاي او الشاي، شوفوا الشاي المغربي، معناتها كي تمشي للمغرب اوتوماتيكمون الناس كلها تسال على التاي. اليوم تساؤل انا عندي في بعض القهاوي خاصه على مستوى تونس الكبرى، ربما
2: ادري شنو صار لك يا مالك.
3: لا لا لا، ملاحظه لاحظوها برشا من الناس، ربما زاد من اللي يسمعوا فينا، انه التاي ما فماش. يجي يقول لك راهو القهوه راهو التاي ما خلصش، ولا يقول لك تحب تاي انفوزيون. رانا في تونس، راهو التاي التونسي من المفروض يدخل في اطار
2: علينا.
3: في بطبيعه الحال يدخل في اطار الترويج، وحاجه بنينه باهيه بصحيه تعاون حتى على الهضم.
2: اي اما الاحسن هو
3: علاش الشيء مغربي مثلا تلقى ترويج كبير، يقول لك مروكو انت حتى كي تمشي لبرا.
2: هي ريت على التي، هو القفطان مغربي، التي مغربي، الحمام مغربي. شنو اخر تحب؟ خليني ساكت.
3: احنا كان جاي معناش منتوج
2: احنا كعب فريكاسي. فريكاسي فشلنا في ترويجها، دونك هذيك موضوع اخر تاع انه احنا تراثنا الكل المادي ولا مادي، معناتها هل هناك اهتمام بانه يطلع ويولي الاخر جاي على خاطر الحكاية هذيك؟ تمشي انت لمصر باش تاكل الفول والطعمية مثلا، تبدا حلمتك من اللي متأثر بالدراما والكل، اول ما تهبط يزمني هالفول والطعمية والكشري نشوف شنو حكايتها. نحن مازال فما ينجم يكون، لكن فما زاد الاجوار خدموا اكثر منا في المسائل هذية. وان فوا تسميت سيارة، واني قلت لك معناتها صعيبة ياس. التاي مش كان تونس، راهو المغرب موريتانيا راهو عندهم عادات، تلقاهم يسافروا بالجو متاعهم الكل، راهو في السفر في وسط الفليجة المعدات متاع شيء تلموه داخل في العادات متاعهم. بون احنا ما ننصحوش بشربه بعد الأكل مباشرة خاطر ينقص في الحديد،
3: في الحديد صحيح،
2: دونك ديما بعد ساعة ساعة ونص، لكن يبقى من العادات المحلاها. انت توا اللي لاحظتوا انه نقص الماده نتاع الحشيشه ما فماش.
3: لا الحشيشه موجوده، ولكن اليوم دخلت في الثقافه نتاع القهاوي بصفه عامه برتبها المختلفه، صالون دو تي، كافيتيرا، قهوه شعبيه،
2: التصنيف،
3: انه انه انه ما عادش نعملوا تي لانه ما يخلصش، لانه تعمل تي ربما بالنسبه ليهم يقعد. علاش وكيفاش؟ علاش التونسي ما عادش يكونسومي،
2: ما عادش يشرب،
3: ما عادش يكونسومي التاي؟ هذا يدخل في برشا معناتها كما قلت انت مشاكل نتاع الترويج نتاع الماكله نتاعنا نتاع المشروبات نتاعنا. وان شاء الله ما نقعدوش ديما معاملين على عنصر المفاجأة اللي في سوربريز كي يجينا حد من البر. والله ما احلاها ماكلتكم.
2: اما توا زاد فما حاجه جديده بعلاقه بالتاي، هو شيء يقولوا البقلاوه، تاي البقلاوه،
3: تاي البقلاوه،
2: او فما محلات ولات فقط تاي. معناتها توا عندنا هوني في لافايت حوينته صغيره تلقى فيها كنتي ويعطيك برشا
3: موجوده في مختلف.
2: اي ممكن حاجه كانت البرة واستنسخت، نتصور من المغرب جايه الحكايه، دونك فكره انه في عز قهوه.
3: البدايه باش نكونوا واضحين، بدات بنزرت.
2: بنزرت هذه الحكايه، ليه نحكي اصلا دخولها لتونس تاثرا باي بلد؟ نتصور المغرب فيها حكايه كيف هكاك اللي تدخل تلقى محل يعمل كنتي فقط، دونك الحكايه موجوده. تنجم هي اللي مستحق للتاي ويحب يستهلك في القهوة واللي يمشي للبقعة هذه اللي فيها كنتاي.
3: على كل هي راي مش حكيت تي فقط، أنا بديت ما غادي ولكن باقي نرجع مرة أخرى
2: للصيف،
3: استغلال الفرص، اقتناص الفرص، ترويج الحاجات اللي عنا وما هي أكثر ما تتبرك الله برشة حاجات وما أكثرها
2: اللي تستحق ترويج،
3: اللي تستحق ترويج أترافير لما تصيف. ولو أنه تي يعني هو ما الأحسن يكون في فصل الشتاء لأنه دافي، ولكن موجود حتى في الصيف في العروسات متاعنا، وإن شاء الله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
2: إن شاء الله. أما علاش تحكي على التاي؟ شو اللي صار؟ حبيت كوي التاي ما لقيتش وذيك هو زاد المذيع راهو في اليوم متاعه قاعد يعيش ويتلاقى مع الناس ويشوف شنو صاير في المحيط متاعه، هذا هو دونك المشكلة متاع التاي. تاو تنزيدوا نبحث عليها مالك إن شاء الله نلقاو حلول. 6:18 في تونس وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، تبقوا معنا حتى 8 كان سلمت بصوت الفنان القدير عدنان الشواشي.

0: هذه عدنان الشواشي كان سلمت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 26 دقيقة في تونس ومواصلين معاكم على الوطنية والشباب ونمشوا لفقرتنا الأولى في البرنامج.
1: حكاية شط كما قلت كريمة فقرتنا الأولى حكاية شط. الجمعة هذية محمد بن حمود اختار باش يمشي للوطن القبلي وما أدراك ما وطن قبلي. كنا في الجنوب بحوراتنا كلهم ميزانين ولكن كل واحد عنده الخصائص متاعها
0: متاع
1: البحر وعليش الناس تمشي للمنطقة كما منطقة اليوم اللي باش حكينا عليه محمد بن حمود المهتم بالهوية الثقافية التونسية منطقة المعمورة. مرحبا بك محمد.
2: أنا سهلا مالك تحية لي تحية الكريمة المستمعي ذاعة الشباب مستمعي ذاعة الوطنية كلكم نرحبوا بكم ونقول لكم أهلا وسهلا بكم في المعمورة في ولاية نابل.
1: علاش نمشي لبحر معمور؟
0: أي هذا هو السؤال.
2: البارح مشينا لتزاركة وتزاركة الوطن القبلي حابين نبدأ بها البارح. الوطن القبلي اللي هو فيه العديد من الشواطئ الجميلة. المعمورة ملاذ الناس اللي تبحث عن الهدوء. حتى كريمة تحب الهدوء.
0: هي الهدوء اللي يسبق العاصفة نموت عليه.
2: صحيح فيها رأس المعمورة كما رأس منطقة جميلة جدا. الساحل الجنوبي لشبه جزيرة الوطن القبلي خطأ شبه جزيرة هو وتحديدا نحكي على شرق مدينة نابل. معمورة
0: هي تتبع
2: كيلومتر على نابل.
0: أي وبني خيار هي معتمدية بني خيار.
2: معتمدية بني خيار تتبعها 2 كيلومتر على بني خيار 2 كيلومتر وبتبعد العاصمة 75 كيلومتر. الاستجمام بامتياز المعمورة نمشي ولها على سنية العربي اللي تحبها كريمة حمام لنف ومنزل بوزلفة بحليت تزركة بعد المعمورة وإلا كما يحب مالك على لوتوروت نمشي ولنابل بني خيار وبعد
1: لا حتى أنا نحب مش على لوتوروت حب سنية الأخرى.
2: اليوم سنية العربي عند كريمة.
1: هو علاش ثنية الجي بي احنا نقول ولا المهم ثنية
2: تجيب على سليمان
1: بالضبط
2: حمام لنف معناها ثنية العديدة
1: لأنك تلقى انك نجم تيقف نجم تشري خبز طابونة نجم تلقى
2: ثنية حلوة برشا. اسمها من عمر يعمر معمورة ودار معمورة وأرض معمورة. احكي عليها المؤرخ اللي دريسي نحكيه على الكتاب ونزهة المشتاق في اختيار الأفق واسمها القديم اسمها كانت
0: توسيهان.
2: توسيهان هي منطقة رومانية لكن قبل ما تكون رومانية كانت قرطاجية. نقولوا قرطاجية ونقولوا معمورة وإحنا عنا العولة. بيت العولة بيت المونة ويسميوها المعمورة زادة. علاش يسميوها المعمورة؟ خاطر من جملة الحاجات اللي تلقاها في المنطقة الزراعية هي المعمورة ولكن مشهورة بالتوابل.
0: أي
2: التوابل نتاع المعمورة معناها الكوجينة
1: عامر
2: ومشهورة بالتاريخ كما قلت لكم لقاو فيها زوز تماثيل ديمتر سيريس اللي هي آلهة الزراعة وتمثال بلوتو اللي هو إله الثروة معناها إله الفلوس ديجا عنده بوق وخرج منه الذهب لقاوهم في 2019 هذوما
0: تو
2: كما عندنا تبرقة في تونس وعندنا برقة في ليبيا عندنا معمورة في تونس وعندنا المعمورة في الإسكندرية كان في قبل الكريمة الإسكندرية
0: أي موجودة المعمورة في الإسكندرية
2: دار عبد الحليم موجود على الشط غادي في الإسكندرية اللي هي جميلة وجميلة جدا.
0: منتجع سياسي هو زاد المعمورة
2: منتجع نحكي على 9000 ساكن في قرية أو مدينة المعمورة في الصيف يولي 18 ألف ضعف
0: الدوبل
2: نظرا للإقبال الكبير سواء من التوانسة وإلا من الناس اللي خارج تونس
1: اللي يستانس بالمعمورة
0: يقعد
1: ديما يرجع لها
2: يمشي مرة للمعمورة معاش
0: فما أوفياء المعمورة فما أوفياء
2: وزيد مدينة المعمورة تعمل مهرجان متعدد الثقافات يسميوه مهرجان سيدي بن داود. كما قلت لكم فيها نشاط فلاحي فيها التوابل فيها نشاط سياحي ساحلي. اللي يميز المعمورة هي التربية الأخلاق هي الشواطئ الجذابة هي بيوت الضيافة هي البيوت زادة العادية اللي تقع ب 50 دينار و70 حتى ل 150 دينار. الأهلها وترحابهم وتماس أخلاقهم إضافة عقلية في المعمورة. شط المعمورة ينصح به كريمة في الليزور دونو يقول لك تبحيرة الصباح وفي نص النهار وفي الليل على مدى 3 أيام
0: وتولي لباس عال العال
2: عملت السيرج. الأكل في المعمورة مهم وبنين برشا سيرتو العصبان ولا الدوارة المعمورية بالبصل عندها
0: خصوصية
2: خاصة يعطيك الصحة. البيوت البيضاء والجميلة في المعمورة اللي هي بسيطة كيما عندها الطابع الأندلسي فيها زهرة تونسية أصيلة. اللي يميز المعمورة مالك هو طابعها الهادئ
0: اللي والشاطئ فيه رمال ذهبية هكا
2: زين برشا من جميل جدا مضيف برشا. أهالي المعمورة عندهم عقلية نظرها كما البارح اشترنا والمجتمع المدني في تجاركة والنظافة نتاع البلدية عقلية في النظافة وخذت اتجاه جائزة بلدية المعمورة واليوم وللغدوة يحافظ على نظرة شواطئهم. احنا زيدة التوانسة ما زمينا تولي هذه عقلية كبيرة تمشي السط ولا تمشي المهرجان ولا تمشي عبارة مشيت تضيف في دار حد تخلي بلاصتك المطخة ما يجيش معناها ماذا بينا نعاود ونوصيه ونزيد ونعاوده. راهو صحيح التونسي يهز الدلاع ويهز الكسك يهز العصبان يهز كل شيء للشط ولكن زيدة كيف يجي خارج من الشط
1: يهز معاه اي فرصة بطبيعة الحال
2: البخل الفات نتاعو ما يخلي اثر كان قدميه على الشاطئ الجميل جدا اللي تنجم تمشي حتى القربة توصل على اليسار وعلى
0: اليمين. ليه مزيانة مزيانة وتغنيوا عليها أميرة في المعمورة وتغنيوا عليها يا مصور صور صورة
2: يا مصور صور صورة يعطيك
0: الصحة مش نسمعوها من بعد
2: ما نجموا ما كانت نجم كان تعمل تصور خاطر الشط هذاك كريمة كما يقول سامي انستغرامابل
0: بالمية
2: تعمل أعز التصور غاديكا وتنجم زادة تعمل الزيد معناها تحاول الصباح وتقول العشية زادة
0: الأمور النفسية
2: عمة الليل في المعمورة تعمل 66 كيف واللي مشى للمعمورة معاش ينجم يعوم في شط وحده
0: هكا هاو دونك المعمورة
2: واحد عبارة واحد ياكل في الشكشوكة وجاو مدوا له لحم معلوش مشوي من وقتها يقول لهم سامحوني
0: راني تعودت بالشكشوكة
2: كامل احترامات للشكشوكة الجميل
0: اي لا هما برشا مزيانين
2: نحكي لك راهو من عهد الكارتاجينوا المعمورة معناها محبذ ومعروف تمشيو للرومانيين الكارتاجينيين بعد ذلك العرب وما والتويكة معناها شاطئ معروف بالجمال نتاعو ومعروف زاد بدمار تخليته
0: الاهل هذاك هو الباهي
2: ينصحوا به ادريس معناها اللي يمشي غادي يبدا مطمئن على اولاده وعلى عائلته ومطمئن على دبشه ومطمئن على
1: اما يظل فما حاجه مثالش احنا نحكيو على المناطق نتاعنا الكل خاصه نحطوا اون فالور الحاجات الباهيه ولكن اهل المعموره يعرفوا انه نعطيه الصورة كاملة كما يقولوا البحر حي برشا يعني الفريكونس متاع الهيجان متاعه اي فما مع الريتم متاعه قوي مع الردوبين لا فما بحورات تلقاهم أريض
2: البحر مالك ليه البحر مالك ديما ترد عمرك ما تعطي الأمان للبحر
0: هذه الحياة شنو يتعلم

0: صور صورة.
1: أميرة في المعمورة يا مصور صور
2: أميرة
1: صورة.
2: أميرة بالمعمورة.
1: من المعمورة. أنا ديما نقول فل وهي أميرة من المعمورة يا مصور صور صورة. هو محسن رازيس من أصيل مكان زاد قريب من المعمورة حسب ما لقينا هكا ولا وجنا قبيلة. تحية لسي محسن رازيس.
2: تحية الأميرة زاد.
1: أي. أكيد هي مأشمس أميرة عمل اسم وإلا أميرة. أول ما نشوف سي محسن تو نسأله الأسئلة هذه خاطر أنا أكيد سألته وأكيد جاوبني أما بحكم اللي كريمة نسايا
2: نسيت راه
1: بيان سور أكيد حكينا على أنا وياه على أميرة في من المعمورة أما الغنية شو تخلي لك هكا في بالك ساعة في هو محسن الرئيس وقت اللي طلع في الفترة متاع الستينات والسبعينات لقب بمطرب الشباب دونك وقت الشبيبة متاع الفترة هذيك
2: صارت عليها ضجة أغنية كما هذه في الفترة
1: هو أغنيه وقتها أغنيه المغني الشباب هو معروف دونك
2: اللهجة المصرية هي
1: هو يخدم برشا لهجات وكان عايش البرة وما بين تونس وباريس وكان وقتها يسمى سابق عصره معناتها دونك هذيك علاش تسمى مغني الشباب وأي حاجة مرفوضة من الكبار ديما يحطوها في رأس الشباب
2: صحيح
1: هاو الشباب دونك محسن الرئيس في الفترة هذيك كان معناتها نجم من نجوم الأغنية ربي فضله وربي طول في عمره دونك يمصور صور صورة نعرفوا أنه في فترة ما من تاريخ تونس كان فما مصور كان يصور فتصور تاو ما عادش فما دونك
2: بالتليفونات
1: يعني الأغاني هي تؤرخ زيادة بطريقة ما للعيشة اللي كنا نعيشوا فيها معناتها
2: صحيح حتى على الفكر كيفاش كان وقتها احنا الستينات سبعينات ما عايشناش الفترة هذيك ولا نذكروا
1: حتى قبل العشرينات والثلاثينات تعرف من خلال الأغاني شنو كان صاير كما الكتب بالضبط ولا الروايات تتأرخ دونك الغناية كانت تتأرخ زيادة لفترات شيخ العفريت وغيره علي الرياحي
2: نوعا ما
1: اي لا تأرخ تفهم انت كي تسمع الغناء تفهم شنو كانوا يعملوا في الحياة بصفة عامة
2: شو فهمت انت من أميرة من معمورة مثلا
1: فهمت انه هو قاعد في الشط وتعديت جميلة من جميلات المعمورة أغرم بها
2: موجود في 2026 بشو قد عبر التاريخ
1: لا بشو قد عبر التاريخ أنك أنت تتغرم لكن طريقة التعبير على الحب متاعك
2: يختلف
1: طبعا
2: من زمن إلى آخر
1: والزمن زاد اللي تاخذه للعلاقة قبل تقعد عامين ثلاثة وأنت تتأمل في أميرة باش تقولك صباح خير
2: ويتحسر
1: أي توا في جمعة
2: يعني يبدو أنه متجهلته أميرة
1: توا السرعة وقبل زاد فما محمد الغول عاوني وقت اللي يقولها الليلة نتلاقوا في العين الليلة نتلاقوا في العين قبل معناتها اللقاءات بين الأحبة
2: هادي جوين
1: في العين معناتها تواش من عين ايش من عين مالك نمشيو للفقرة الموالي ولا النغم الموالي وين باش تهزنا محمد نغم محمد الغول قال نغم ومتنرفز علينا ما عجبتكش حكايتنا محمد الليلة نتلاقوا في العين هاي نمشيو للغناية

0: هذه بثينة نابولي نفس طويل كما قالت هي، سمعناها على موجات الوطنية والشباب. بثينة من المطربات نجم تتعدى في الوطنية والشباب،
1: الأصوات اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات وعرض كان ناجح برشا. باهي نمشي وتوا نحكيو كما العادة في الفقرة الثانية على كتاب بحر.
2: كتاب بحر،
0: تعجبني الموسيقى
1: مع الحبيب بن صالح.
0: اي الحبيب بن صالح
1: ساكسوفون،
0: اي حلو ياسر. سي حبيب، مساء الورد والفل والياسمين.
3: الله
0: فيك،
3: ورد
0: كل ياسمين.
3: مش
0: ياسر عليه شويه؟ لا لا، ما مش ياسر عليك حتى، تعرف كان نلقى نغرقك الكلك بالياسمين هكا كل. مالك عاد اليوم؟ مالك اليوم؟
3: اليوم اثر مالك.
1: مالك
0: اليوم؟ مالك ومالي اليوم.
3: مالك اليوم الكتاب هو كتاب جميل، خاطر راهو احنا كي نمشيو
1: في برشا الوان،
3: زي يعني نمشيو البحر نحطوا الروايه والقصوصه وحطينا المسرحيه وحطينا الخرافات. اليوم الكتاب هو ولد البحر، كتب على البحر.
1: هاي
0: والتليفون عملها فينا،
1: ولد البحر كتب على البحر،
0: الكتاب
1: اللي هو
0: كتاب
1: منوبي بوصندل هكا ولا
0: نعاودوا نكلموهما انترتون حتى
1: سير جاني عطيتنا العنوان. هو قال لنا لو بانتر دو لا مير. احنا عندنا فقره كتاب بحر، معناتها يظل اسم على مسمى. شنو الانسان اللي نجم يكتب على البحر؟ ديما نسمعوا برشا كلام على البحر، ونسمعوا برشا كلام وكتب كلمات واغاني على البحر.
0: فما رسومات،
1: برشا رسومات كما قلت، انا قلت برشا الوان وبرشا برشا رسومات في الكتاب هذايا بطريقه معينه. من عرش انا جماعه الرسم هم اللي يفهموا اكثر.
0: اي هاو جينا سي حبيب، باش تزيد يفسر لنا.
1: اي سي حبيب انا شويه.
3: هو كان صغير، شي يقول سي منوبي بوصندل، كنت دائما احلم ان اكون رساما، ارسم منذ بواكري، والرسم لدي بمثابة عمليه اليه، او هو عباره عن عمليه لا اراديه. اللي قال الكلام هذايا، اللوحات نتاعو كي تشوفه شنو يسميهم هو؟ داخل منزل بحار، يسمي زورق وألوان، بحارة بحارة كيك الغناية، أشرعة في المساء، ضوء على القوارب. راهو هو تولد في البحر، كيما نقول واحنا تو أي بلاد تلقى في البحر تلقى دار البحري، وتلقى دار بحر، وفما حتى تولد على فلوكرة في البحر. راهو فبالتالي الفنان الحقيقة روعة، لأنه ساعة شرف تونس وأضاف إلى تونس أمور كبيرة كبيرة كبيرة. أنا مثلها في العالم، هو من الجوائز يتحصل عليها جائزة رسم الألعاب الأولمبية بمونيخ 1960، جائزة الحكومة التونسية للرسم، ضيف شرفي لمهرجان فن تشكيلي بقليبيا، وانتخب عضو الجمعية العالمية للفنانين المحترفين التابعة ليونسكو، ضيف شرف المحرس. محرس ما عرفوها،
0: محرس
3: عداي. حبيت نقول اللي راهو اللون الأزرق في العمل متاعه صنعه من جديد. شو معنى صنعه من جديد؟ ما بين ما نسميوها بالمشهد الواقعي كما يسمى لكارت بوستال، أو كشفتها واني هوني أو أنا مشهد
0: عطيتنا تصور. أي
3: هو لا يخرج، يتجاوز البطاقة الجامدة فيها المشهد، وش يمشي للتشابكات، ويمشي للأمواج، وينتقل من الأزرق الداكن إلى الأزرق الفاتح إلى الأزرق المخضر إلى الأزرق البرتقالي البني. راهو كي تشوفوا اللوحات نتاعو، تشوف يعتبر الفضاء حركة وتموج، ويقول اللون بنفسه. راهو وهذه بربي أولادنا وشبابنا، وإحنا على أبواب العودة المدرسية والجامعية، مشي للبحر وشوف. راهو نشوفوه توا من ضجيج وسخب العرس يتحول ساعات إلى مأساة لا يعقل إطلاقا. تلقى سيارات وموتورات جديدة،
1: تقصد في الحفلة، حفلة متاع العرس يعني.
3: مش حفلة،
1: مش العرس في حد ذاته.
3: نور يزن على وزارة الشؤون الثقافية النظر في الصوت وثقافة الصوت، كما نقولوا ثقافة اللون والتلون. فإن اللون عنده هو عند سي منوبي بوصندل يتغير، يتحرر، يتشكل، يتعدد، ويخلق سياق تعبيري من فصل إلى فصل ومن لحظة إلى لحظة. كي تشوف اللوحة متاعه
0: أيه.
3: البحار داخل منزل البحار تلوج على البحار تقول هو وينه نظرا لأنه ما يعطيش المشهد هو يخليك أنت
0: تتخيله
3: تبحر تبحر وهو رسام شاهد على على على,
0: فترة
3: على
0: زادة.
3: هو عاشق البحر وشاهد على أجواء البحر
0: بالضبط.
3: رغم فماش لوحة نتاع ود البحر ما فيهاش لون الأزرق
0: بالضبط بالضبط
3: ولا البحر عنده هو وجه التعبير فني
0: أي.
3: لا تكاد لوحة من لوحات منوبي تخلو من حضور اللون الأزرق أو استحضار اللون الأزرق حتى كي يجيب يحضر
0: بالضبط.
3: أما يخرج لنا في من باب آخر يعملنا شباك
0: أي دونك الكتاب أنت اللي باش تنصحنا أنه أحنا زادا يقعد عنا
3: جميل أنه ممتاز ممتاز
0: أي.
3: لأنه يعني أنت أنا اليوم شو عملت أنا مشيت البحر وبديت نحل ونقرا ونثبت تصور برك تشوف انت كيفاش الامراه بالنسبه عمل جداريه في مزرعه الرحمن هو راهي روعه جداريه كبيره
0: هو اصيل منزل عبد الرحمن
3: ولدها واحنا احنا كان كل مدينه عندها الفنان تاعها راهو
0: وتحتفي به المدينه
3: عندنا جراه نفرقوا ما بين الهاوي اللي مازال كيبدا يرسم والمحترف اللي يعمل عظماء تونس عمل قداش من طابع بريدي فيه الشابي وعندنا حنا بال
0: ما شاء الله عليه دونك هي مدينه منزل عبد الرحمن انصفت منوبي بوسندل هكا ولا
3: هي يعني نقول منزل عبد الرحمن شوف اسم ما اجمل منزل عبد الرحمن اعطات لتونس الوان واعطات لتونس فنان
0: أي.
3: اللي هو متواضع
0: وهو زاد بنته زاد احلام بوسند الفنانه التشكيليه استاذه جامعيه وهي مديره العام المتحف الوطني الفن الحديث والمعاصر الان زاد
3: اي شفتك الحلقه مجموعه
0: بنته تاثرت به
3: العائله عائلته عملت له كتاب جميل وهذه العائله التونسيه
0: أي.
3: هو فنان اهل تونس لوحاته لكن زاد فنانة وحتى والأم هي بنفسها كانت ضيفة علينا في الإذاعة الدولية الحقيقة منوبي بوسندل يقول رسام عاشق للبحر وعلي الواتي يحكي عليه يقول راهو ممتاز والحياة هو بالنسبة ليه فيها كما أنت قلت بكريكة البحر راهو مش راه ساكت والدبالك راهو ييج فهو أي إنسان يمشي للبحر ينسى صخب المدينة اللي كنت نحكي عليه بكريك أنا
0: بالضبط.
3: إحنا العروسات متاعنا راهي باهية ونفحوا مادام فما عرس معلش ساعات الله اللي يقدر العرس واللي مأتم علاش خاطر شبابنا توا ما يعطيش قيمة للسلامة المرورية كيفاش أنت تمر من مدينة وقت ترفر فأنا كي ترجع الكتاب جميل وترجع كنت أحلم أن أكون رسام وتشوف اللوحات متاعه على البحر شنو
0: خليك تهدى زادة شوية الهدوء تعملك شوية هدوء هو معروف فنان البحر كما قلت أنت زادة
3: هو يحكي على الزيتونة زيتونة أوتيك أو الزيتونة ما هي خضرة راهو الباليت متاعه يعني معناه الباليت هي المفتاح يعني كيفاش هو خلق نقول احنا جغرافيا متاعه ويعيد اللون وبالدرجات متاعه المختلفة والملوانية متاعه الملوانية لابالات فيها إضافة والحقيقة في كلمة قصيرة
0: أيه
3: هو الحاط المتداول بالرائع كيفاش من لا شيء من مشهد عادي يمشي للروعة
0: بالضبط
3: ويمشي للتناغم والتعاطف
0: نعم بالفعل يعطيك صحة شكرا على لفت الانتباه لهذه الشخصية
1: للمغروم بالرسم ومنتون بالكلمات وبالنصوص كتاب منو بوسندل انت قلت قبيليك كريمة شكرا لحبيب
0: حبيب. شكرا ليك
1: لحبيب بن صالحة
0: ونلتقي غدوة ان شاء الله
1: ان شاء الله انت قلت بنته تبعته وتغرمت به احنا بعد شويه في ضيف اللمة كيف باش يكون عندنا من صانعي المحتوى ما بين الاب والابن ابن عمره 13 سنه والوالد نتاعو زاد يقدم حاجات تاريخيه على الانترنت خلينا نقولوا من محتوى بعدهم باش نكتشفوهم زوز في فقره ضيف اللمة
0: تو مازال شويه دقائق للاخبار اكيد حكينا قبيله على العين ونتلاقوا في العين وكيفاش كانت الاغنيه
1: تارخ
0: اي البعض السلوكات والتواريخ معناتها اليوم قالت لي زين الزين الليلة نتلاقوا في العين نتلاقوا كتهود الظلمة كتزهى القمرة والنجمة نتلاقوا يا روحي ثمة ونعدوا سهرة الاثنين العين في العين

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: لمة صيف
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لمة صيف بريحة البلاد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: بريحة البلاد.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه لمة صيف بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية والشباب. 7:12 بعد الموجز رجعنا
3: وبعد موجز في الإذاعة الوطنية في ذات شباب كانت في مغنية، وبعد الأذان المغرب شاء الله ربي يتقبل
2: إن شاء الله
3: من الجميع. رجعنا مع المواصلين مع لمة صيف. مرحبا بكم، كان خلطوا علينا توا، أنتم تسمعوا كما قلنا في بث موحد لإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
2: شكرا الحمزة، أكيد شكرا الرامي سيف في الإذاعة الوطنية قبل محمد الغول، وأكيد زملاء في إذاعة الشباب
3: وليد الريفي في الإخراج التقني.
2: تري بيان،
3: نمشيو توا كما العادة ضيف اللمة.
4: ضيف اللمة
3: بيه، ضيف اللمة اليوم شكون؟ زوز ضيوف كما قلنا قبيلة شوية. الحاجة الباهي كي تبدا فما خلينا نقولوا
2: علاقة
3: اكتيفيتي
2: مشتركة
3: كما احنا إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، لكن كي تكون في العائلة من بين البو والدو ولا الأم وبنتها ولا
2: الأم وولادها زاد الوطنية والشباب
3: تقعد ديما الوطنية هي الإذاعة الأم. أكيد مرحبا بسي حسين العياري.
5: وبيك الله يخليك، شكرا.
3: ولدك وسيد العياري،
6: مرحبا
3: بكم الاثنين. أنا اللي جلب انتباهي، احنا في كل مرة نحاول باش نجيبوا نوعا ما من صانع المحتوى أو المؤثرين، كلمة أنا ما نحبهاش برشا راهو كلمة المؤثرين، ولكن أثرت فيا وسيد.
2: اي معليش، ما تحبهاش
3: لأن ما نحبهاش كلمة مؤثرين، لأنه تلمعوا اللي رينا في شبكات التواصل الاجتماعي للأسف
2: هو التأثير هو إيجابي وسلبي،
3: بالضبط
2: كله مؤثر
3: من التفاهة ومن حاجة ما نحبوهاش اللي وليت الكلمة متاع التأثير منها.
2: يعني ما هم أثروا فيك،
3: أثروا
2: دونك هم مؤثرين، هم مؤثرين في النهاية، وهذا هو المهم.
3: صحيح.
2: أنه التأثير لابد أن يكون موجود، إيجابي أو سلبي تلك مسألة أخرى. وانت وين تحط روحك تصيبها سيمين.
3: صحيح صحيح صحيح، كريمة كلامك جميل جدا، يعطيك الصحة.
2: عايشك نشوف سي أسيد وحسام، أنت توا مختص في أسيد وحسام.
3: أسيد وحسام كما قلنا شوفنا الفيديو متاع أسيد اللي جلب الانتباه متاعي، اللي هو الكونتوني اللي اختاره. تعرفوا اللي في العمر هذا أسيد، قلت لي أنت عمر قداش؟
6: 12 سنة.
3: العمر هذا سنسيبل شوية وحساس، وخاصة الإشكالية يظهر لي العالمية اللي هي ليزيكرون بصفة عامة، تعامل الناس مع الزكرون وخاصة الشباب. بيه خلنا تعرف عليك انت وسيد، عارف روحك.
6: انا وسيد العياري، عمري 12 سنة،
2: من اليافعين في تونس. اليافع قبل مرحلة الشباب، انت في المراهقة تو هكا ولا هذيك بالعربي الفصحى تسمى اليافع؟ انت يافع تو
3: هكا، خليك يا كريم خليك.
6: هذيك هو تعرفت على روحي.
3: تقرأ انت؟ تقرأ، نجحت في السيزيام وبقدرة الله معناتها بعد اقل من شهر باش تكون في الكوليج.
6: اي في ستيم
3: بي اخترت باش تقدم المحتوى معين معناتها على السوجي اللي شفناه، مثلا تعامل اليافعين مع الـ مع مع الزيكرون، مع الشاشات، مع كيفاش فما مانيبيولاسيون نوعا ما بالعقول نتاع الشباب. ولا كل مره تطرح موضوع
6: هو انت الكونتينو اللي انا اخترته هو تاع مواضيع، لكن كل مره نطرح موضوع. يعني خاطر مره تلقاني مثلا طرحت الفيديو الاخراني على الموضوع تاع الكرون، واللي قبله انت حكيت على التاريخ تاع المعركه اللي صارت بين الفايكينغ والاندلس، ويعني واللي
5: قبلها
6: على هولندا
5: مع الكوندوموند زيدا
6: هذيك، وزيدا حكيت على
3: حاجات اللي تجلب معناتها الشباب اللي في عمره
5: جينيراسيون في عمره.
6: وحكيت زاد قبل على الفصل العنصري انت اللي صار انت قبل في الكوره، وكيفاش قاعد يتعاود في، يعني كيف ما شفنا انت في الكوب دو موند اللي فات كيفاش الحكم عمر مرتين انت راح له.
2: فما اهتمام اكثر بالسبور بالتاريخ، باش مهتم انت عاده؟
6: هو انا في شخصي يعني عندي اهتمام الاكثريه بالسبور، انت بالكوره
2: دونك كوره وسبور. وشكون اللي هزك لثنيه اخرى
5: غزرت لي انا قبل ما تنسى؟
6: هو انت موضوع اني دخلت في صناعه المحتوى هو كانت صادر علي انا بحكم اللي كنت صغيره تشوف في بابا كيفاش يعني هكا يصور واحد
2: ويعمل مونتاج
6: قررت انت انا اني ندخل في الدومين تو مازلت في التجربه نتاعي يعني نشوف في روحي اسكو مش معايا دومين ولا ليه
3: هو على فكره معناتها المونتاج ممتاز انا ديجا قلت لك سي حسين ما شاء الله نعرفش انت تعاون فيه في المونتاج
6: هو نجم يجاوبك عليه
3: الوالده ربي فضلها قاعد تعاون في المونتاج وحاجه اخرى اللي هي انت اخترت سوجي فيه بسيكولوجي أمور نفسية منين جيب في المعلومات متاعك لأنه تعرف لو كل كلمة بحسابها مسؤولية ربما فما ناس تتفرج فيك صغار حتى أنا هاني تفرج فيك وتأثرت بالكلام متاعك لأنه كلام موزون. مهم موزون بالضبط
5: أي سكريبت يخدمه هو
3: أي.
5: ما يتعدى وما يتصور كان متعدى عليه أنا ونعطي له كيف فيه
2: علاش كيما رئيس تحرير
5: خاطري نهزه مش نتأكد من المعلومات اللي فيه بما أني أنا زاد صانع محتوى أنا مسؤول على الكلمة نقول فيها موضوع التاريخ مش سهل موضوع أنك تطرح تاريخ الأفكار مش سهل أنك تعمل مراجعات زاد الكتب مش سهل لأنه أي إنسان يجب يسألك مختص في المجال اللي هو فيه يقول لك المعلومة هذه من أين لك هذا دونك يلزمك تكون حاضر في المصدر وفي المرجع المصادر والمراجع بيصير الزوز
2: وتكون حريص وتبحث في أكثر من مصدر وتو زاد بالذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا في الحكايات وتزيد تثبت عليه الذكاء الاصطناعي دونك احنا هوني سي ميرك نذكروا وين نلقاوهم الفيديوهات الانستغرام
3: عطينا تو مثال شنو نعاودوها عطينا الباج نتاعك باش الناس اللي تسمع فيك وتحب تتبعك شنو يكتب بالضبط في
6: تكتب في فيسبوك سيد العياري تلقاني انت
3: وسيد العياري
5: بالفرنسي او اي اس اس اي دي
3: خاطر اسمك مش متداول برشا
5: اي صحيح
6: او اي اس اس اي
5: يقال انه اول اسيد في تونس مع حسب معلومتي الله اعلم
2: زعما كان جيت عنا ما هو على البلديات كان جيت البلديات الكل تدخل بعضها في الانترنت وعندهم ريزو تو نفهموا قداش من اسيد اما يا حي
5: يا حي
2: يا حي
5: او يو اس اس اي دي
2: اس اس اي دي
5: اياري ا ي غريك ا ر اي
2: عياري خلينا نشوفك في عمك جوجل شنو يكتب
3: مادام انت اونتر تون قاعده تشوف خلينا نشوفوا زاد مع بو اسيد حسين عياري زاد اللي قاعد يقدم هو في كونتوني تاريخي قلت حاجه مهمه برشا مراجعه الكتب بمعنى
5: مغروم برشا انا بالكتب مغروم برشا بالقراءه
3: بالتاريخ
5: هو رو انا لبستني كاسكيت التاريخ على فكره ولقيتها حاجة مهمة على الاخر وحاجة نحبها برشا ما تنجم تقول انت مش مهتم بالتاريخ فقط مهتم زادة بفنون اخرى صحيح انا عصام التكوين المكتبة بتاعي الحمد لله نعودها المرة الثانية نفتخر بها انها تتكون من قرابة 20,000 كتاب
2: ما شاء الله
5: عائلتي يعني تعيش ما بين زوز مكتبات متفرقة ما بين دار اللي انا فيها ودار امي وبابا
2: تبارك الله دوكتا قارئ قارئ نهم
5: خل نقول لك ولدي صغير قال لي ما تقول لهم شكل يقولوا ما عندهمش دار تحية لي ولدي فاروق
2: الفايدة
5: عليه برشا عايش خويا عايشك فهمت كيفاش فاهتمامي بالقراءة اللي هي أنا حاجة خذيتها معناها غرام بالوالد وأممتون دار مماتي اللي أنا كنت صغير كانت خرفنا أم والدتي على الزازي الهلالية وكل قصص تعرف الحوش العربي قبل اللي تلموا الصغار الكل معناك الخيال والنوستالجية ذاك الكل رجع لي أنا شوية في الكبر فعملت مكتبة محترمة وديما نقرأ في الفنون الكل المكتبة متاعي موجودة من القرآن وانت ماشي حتىكش الإنجيل فلسفة علوم شرقية غربية
2: تقرأ كل شيء
3: باكراوند كامل
2: أي.
3: دونك ما جاوبتنيش على السؤال المراجعة بمعنى شلون المراجعة معناتها
5: الراجل السكريبت نتاعو قصدك
3: لا لا انت قلتي نعمل مراجعة لبعضك في الكونتوني نتاعك اليوم مع ذولي احنا في حاجة في بعض الأحيان انه نسمع زوايا أخرى ساعات واحد نعرفش أنا ربما من بلاد معينة من أوروبا يقدم الحقيقة التاريخية بالنسبة لي
2: ما هو الحقيقة هي نسبية ديما خاطر هذيك هو انت توا كأنك في الكوليكت تاع لانفورماسيون
5: صح
2: مش ناخذوا موضوع دونك فلان قال هكا والآخر قال هكا
5: بارك الله عليك كريمة دونك أنا بالضبط دونك أنا البرنامج اللي خدمت عليه لو ترجع له تلقاه على اليوتيوب ديما نقول هذه قالها فلان هذه قالها فلان هذه قالها فلان استحالة هو حتى تعرفش نجم شكون ينجم يعطي رأيه في التاريخ اللي هو المؤرخ لبرو ماكس صح التعبير هو نجم يعطي رأيه أما قبل المؤرخ الباحث ولا كيف ما نقولوا نحن الأستاذ ما نجمش يعطي رأيه
3: أكيد
5: فهمت وأنا زاد ما نجمش نعطي رأي ولكن انا جدي بيان نختار الكتب المعينه اللي تكون مصادر ومراجع مش بحوث لا بحوث اي واحد نجم كل شيء
2: كيما احنا في صحافه قال فلان وهو يتحمس
3: ولك اي ولك حريه الاختيار ولا المعلومه ولا مسيرش كريم
2: اي اي اي لا معاكم في الجو هذايا
3: اسيد
2: هذا هو اسيد خطر الخطر متاع الشاشات احنا نقولوا زادة ديما صغارنا بعدهم فما قوانين تقول لك بعد 15 16 لازم عندك انستغرامك ودنيتك وكل. انت في الوضعية هذية بتأثير من الوالد والوالدة نحيوهم، العلاقة بينك وبين الشاشات احكينا انت كيفاش اسكو مدمن متاع الشاشات ولا علاقتك تبدأ وقت اللي باش تبحث وبعد تمشي على روحك وتعيش حياتك عادي كتلميذ عادي؟
6: علاقتي ما توصلش للإدمان تاع نحيتي كلها شاشات
2: الحمد لله.
6: يعني حتى ساعات مش في وقت فراغي مش الكل نشد في تليفونه، ساعات نقرأ كتاب
2: بوك عدا قارئ
5: آخر كتاب يقرأ فيه شنو
2: آخر كتاب آخر كتاب
6: ترى العادات الذرية
2: هاي
5: شكون كاتبه؟
6: جيمس كلير.
2: حلويس حلويس
5: برشا الكتاب تبارك الله نناقش فيه عنده الملخص في ذهنه ما شاء الله.
2: سبيان سبيان وصحابك اللي كيف
3: المهم كيف المهم نحب نسأل السؤال انت تاخذ الكتاب طوعا وحدك والا
2: بوك يشجع فيك؟
3: مع انا راهو ماذا بيا ديما وحده هك ترى خلينا نقول لك نقرا الكتاب هذا ولا التليفون مأثر عليك اكثر؟
6: شوف هو ناحيه الكتاب ساعات انت كان جيني فترات تاع نحب نمشي نقرا يعني وساعات زاد نشد التليفون يعني هما فما
2: منا ومنا
6: منا ومنا
3: الله يعطيه الصح.
2: اما الاكثر ماذا بينا كتب زاده مثال
3: هو قالك هو حسب الرغبه كيما كيف نحن ولا ليه
2: واحنا كيما الكبار هو صعيبه توا الحكايه اما راهو كيما
5: هي استاذه كريمه نقول لك حاجه انا فاهم حاجه انا شوف انا حاجه شفتها انا حاجه شفتها من الصغر ولطفتها نحي كوموند تاع الانالوجيك نحيناك كبرنا وبعد نحينا الكوموند من النيميريك ما نحيناش دونك تجي تقول انت طول علاج انك نحي له تليفون لا انا ماشي في ذهنيه معينه تعرف شنو هي ان الرشد كيفاش يتعامل مع التليفون خاطر الناس الكل يلزمها تتعامل بيه
3: وانا اؤيد كلامك ونشارك
2: ترشيد الاستهلاك
5: ترشيد الاستهلاك هو انا مشكلتي تولدوا فيه كيفاش يفكر
3: تولدوا فيه
5: يعني توني قشيتي حتى مع اسيد ومع فاروق في الدار نقاشات متاع حرية اختيار الأفكار اللي انت قاعد تفكر فيها في الدار. أنا معتك ثنية هاو منهج البحث هاو كيفاش تقرأ أبحث على روحك. لكن أنا نحب نقول حاجة مهمة السيد المشاهدين هذه يزم يعرفوها إني ما نسيطرش عليهم كيفاش يفكر أو افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل عشناها نحن نسك الكبار عندها تأثيرات مش هاي لا أنا نحب كيفاش يخمم مش يعرف افعل صحيحة ولا تفعل صحيحة
2: اي ما ديما وجهه نظرك هي في الاخر كولي باش تبدا موجوده اما فما ذكاء في التعامل خاطر ما يلزمش يحس اللي هو ماشي بالسيف من عليه الاثنين هذيك الذكاء غادي نتاع لي بارون وهما مش ناقصين ما شاء الله عليهم عاده في الذكاء والجو والدنيا يعملوا لك هكا وهكا
3: يعني تولدوا فيه تولدوا فيه وهنايا انا نقول كما قلت معناتها لي بارون الناس اللي قاعده تخمم في اولادها واللي يقول لك لي لي ولي زيكرون برشا راهم تولدوا فيه راهو جيل اخر بالنسبة للوقت فيش قاعد تفرج تبع يزمك توصل تولي بريسك تخمم بطريقتهم فيش قاعد يشوف فيش قاعد يتبع بون ديما لي ديفياسيون موجودين ديما مهامش الخطأ موجود واحنا نحاولوا انه نرجع هنايا بليه نيدي الى القائمين على وزارة التربية راهو الجيل هذا جيل مختلف ماذا بيتصير بعض الدراسات الدراسات النفسية الاجتماعية على
2: على الجيل
5: هذا نجم يقول لك عليه استاذ
2: الموضوع
5: هذا عطينا رايك في الجينيراسيون تاعك
2: احنا توا عندنا زوج دقائق ثلاثه سريعا باش نستغلوا
3: صحيح
2: وسيد انت الكلمه ليك كولد توا تونسي عمرك 12 سنه بعلاقه بالمحيط نتاعك فاهمينك مش فاهمينك في المدرسه احكي لنا
6: سنبدا بالمحيط العائلي نتاعي المحيط العائلي نتاعي هما يعني فاهميني بالقد ايه زاده وهما كانوا من المشجعين نتاعي على اني نبدا في صناعه المحتوى وذا كانت نجم نعطيو له دليل انه امي تخدم على سكريبت وفي المونتاج
2: ومونتاج وكل باهي
6: بالنسبه للمحيط
2: الاوسع المدرسه
6: المحيط الاوسع انا مش المدرسه
3: المحيط المدرسي اللي هو اكثر وقت تعدي غادي
6: عندي انت معلمه نتاع حساب مجال تحيتي هي زاده عندها كانت فهمتني واصحابي كانوا فاهميني فكنا نشاركوا بعضنا في نفس
2: الافكار
6: عندنا نفس الافكار
2: وساعات يقولوا لك حكينا على الموضوع الفلاني
3: ويعني قداش مهم كيبدا المعلم فاهم التلميذ اي
6: في النطاق المدرسي الاغلبيه نتاع
5: نوجد سيد شنو الفرق ما بين كان خديت منكم كلمه شنو الفرق ما بين جينيراسيون نتاعك انت ومتاعنا نحن ثلاثه انت كيفاش تنظر للفروقات هذه قالها لي في قهوه قاعده نوي في المنزاسيس هي اللي خلتني اني نقول له توكل على ربي وانا باذن الله نكون معاك شنو الفرق كيفاش تنظر الفرق ما بين الجيل جيلنا نحن تو تشوفين هكا ثلاثه والجيل نتاع عمرك انت واللي معاك
2: جيل الفا انت راه
6: اي جيل الفا باه انا الهدف نتاعي باش تعرف ان الهدف نتاعي من صناعه المحتوى كان الاكثر توجيه انت موجهه للجين زيد وجين الفا
5: علاش اخترتهم هم
6: على خاطر هما يعني الجين هما المختلفين
2: على البقية,
6: على البقية. يعني انت كي تجي ترجع تشوف اللي قبل جين زيد تلقاهم عايشين طفولة حاجة جين زيد جين الفا حاجة اخرى يعني يتشابهوا في نفس حاجات مثلا تولدوا في وسط الكرون تولدوا في وسط الانترنت
3: الجاب كبير معناتها الفارق كبير برش
6: كبير برش يعني مثلا تو انت نجيو الجيل نتاعكم انتوما ما تصورش واحد عمره 10 سنين وحال يوتيوب انستغرام يتفرج ولا
2: لا ما صارتش
3: كمية المعلومات معناتها ما كانتش كيما
2: سريعة برشا
5: والنقاش انت كنت تقول لي انه الفرق ما بيناتكم وبيننا نحن في الجينيراسيون تاعنا انه كي تقول لي هذيك اي والا لا يلزم انا نفهم علاش
6: اي احنا
2: قبل كنا نقبلوا وبعد كي كبرنا ولينا نناقشوا انتم توا تناقشوا
3: محظوظين برشا صح
2: انتم تناقشوا وتحبوا تعرفوا لماذا بالضبط. لماذا واذا اقتنعت نعملها اذا ما اقتنعتش ما نعملهاش
3: وهذه حاجه باهيه
2: فوالا دونك احنا وين نلقاو المحتوى نتاعكم على انستغرام فيسبوك بصفه دوريه
3: وسيد عياري
2: وسيد عياري
6: موجود في الانستغرام والفيسبوك
2: فيسبوك مش نتاعكم عادي سما قديم تو فيسبوك
6: هي احنا تو انستغرام
2: اما انت تحب تمشي للجينيراسيون تاع الفيسبوك زاده توصل لهم
6: اي هو لحد الان انت الفيديوهات نتاعي ضاربين لك ثري على الانستغرام
2: باهي
6: هو انت حاجه باهيه بحكم انه انا الهدف نتاعي اني نوصل للجينيراسيون نتاعي خاطر ما لقيتش يعني برشا ما لقيتش محتوى يكون موجه للجينيراسيون تاعنا يكون يفهمهم هو وسطهم ويحكي معاهم
2: برافو اسيد والقصه جاوب
3: انا حاجه اخيره لانه معاش انا برشا وقت بدا بينا نطولوا معاكم اكثر ومستمتع انا بصراحه أنا بالحديث معاكم نصيحه ان شاء الله ميسالش اخدم اعمل كونتوني مع قرايتك مع والديك مع تأطير الناس اللي تحبهم رد بالك تولي فما ادمان نتاع اللايكات هذيك قصه اخرى ادمان اللايكات ادمان العدد نتاع الفيوز مشكله معناتها ولات مطروحه خاصه الوقت هذايا مع لي ريزو سوسيو
2: هاتيكم الصح تحت الحكايه هذوك كل تعدي المحتوى وقت اللي يضرب تو يضرب يجي نهار ويضرب يا اسيد
6: انا المهم هو الهدف نتاعي
2: هكا ونحقو
3: النتيجه على ربي
2: شكرا لك اسيد عياري حسام عياري سلموا برشا على الوالده وعلى فاروق والعائله النموذجيه بالنسبه لي انا تو كل مومو محليكم تشاركوا في برشا افكار وتتناقشوا في الدار وتقراوا هذا هو مهم يعطيكم صحة. شكرا لكم الأخبار بعد شوية على إذاعة شباب ونحن توا فسحة غنائية وبعد نرجع لكم
4: لما تصيف
2: لما تصيف
4: لما
7: عدل مجدك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس

0: وفي عناوين النشر: انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وكالة نهوض بالصناعة والتجديد تعلن تمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمية. 18 من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. وفي النشرة التفاصيل. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلقت اليوم عملية تأجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية تأجيل تتواصل إلى يوم الجمعة 28 من أوت الجاري عبر الرابط viscolaire.education.tn، وفق ما جاء في بلاغ مشترك اليوم بين وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية. من جهتها، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم بأنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار اليوم إدراج مسارتهم الجامعية عبر الموقع التالي concours.matizet.tn. ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بالوزارة، فإنه لا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة عيناتهم إلا بعد إدراج مسارتهم الجامعية والمصادقة عليها. أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم عن ترحيبها بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله وارتياحها لهذا المنجز الوطني تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وشددت المنظمة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرساءه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. دائما في الشأن التربوي، نظمت الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية اليوم بسوسة ملتقى رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية نحو موارد تعليمية رقمية تفاعلية جذابة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج موارد تعليمية وتقييمها في اللغات والرياضيات وغيرها من المواد. مزيد من التفاصيل مع الباحث في علوم التربية فتح البوغامي.
1: الهدف الأول هو أن يصبح مدرس عامة والفعل التربوي ثقافة واعي بأهمية

0: إلى سبتمبر المقبل في أجل ترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المؤسسات الصناعية ضمن مشروع وحدة الصناعة للجيل الرابع 4.0. منسقة المشروع إنس الزقناني أكدت أنه تم اختيار 20 مؤسسة صناعية للمرافقة التقنية والفنية والمالية كتجربة أولى.
1: احنا تونس راهي من الأوائل اللي بدينا نحكي وواكبنا التطور غابيدمون بارابور لأوروبا والغرب، ما كناش متأخرين في رسم استراتيجيات على مستوى التنفيذ. مشينا في مبادرة نحو الصناعة الذكية في تونس، خرجنا بالهوب اي 4.0، هذه وحدة الصناعة للجيل الرابع. مهام نتاعها التنسيق بين مختلف ليزاكتور اوتور ليكوسيستيم اندستري 4.0 في تونس، واهم هدف هو مرافقة المؤسسة الصناعية في التحول الرقمي، تقنية مرافقة فنية ومرافقة زادة حتى مالية. تم إطلاق الهوب هذايا في ديسمبر 2025. في جويليا لانسينا أول أبيل بروجي اللي تجربة هذا المشروع، زدنا عملنا برولونغاسيون حتى 13 سبتمبر، مددنا في الأجيال. لونتربريز الفا إتخو أكومباني في تشخيص النضج الرقمي متاحة، من بعد باش نحضروا لها خريطة طريق للتحول الرقمي، باش نبداو ب 20 مؤسسة باش يكونوا معنا في هذه التجربة.
0: يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي ببادرة من أكاديمية شيربروك كندا تونسي بالشراكة مع معهد كوباك. برنامج تكوين يتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة وتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة أكاديمية شيربروك كندا تونسي ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بسيطة.
2: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس. عاملين بارتنريا مع شركة شيربروك في ميادين مطلوبة برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني العام 2030 حسب الورد ايكونوميك فورام. هذا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني، في الليا وفي البيك داتا. احنا عندنا الحل موجود هنا، يعني انك تكون في تونس تاخذ دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركات الدولية التونسية، تنجم تخدم به في أوروبا في فرنسا بالطبيعة بعد ما تعمل تدريبات استاجات وبعد ما تعمل اكسبيريونس. الهجرة لكندا تكون سهلة. المشروع هذا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجرة منظمة باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمة في وسط العالم هذا اللي قاعد يتبدل.
0: وأضافت نجوى بعسيدا أن مسار التكوين لا يتوقف عند الحصول على شهادة، بل يمكن للطلبة الاستفادة بحسب البرنامج والشروط المتاحة من تجارب وتربصات مهنية واكتساب خبرة في بيئة عمل دولية وتقدم إلى فرص مهنية في كندا والأسواق الدولية.
2: دبلوم هذا يصير على 6 شهور حضوري، وإلا ينجم يقرأ أونلاين. شكون اللي ينجم يقرأ فيه؟ يحب يقرأ مثلا أي واحد يحب يحول الوجهة متاعه، يحب يهاجر ويحب مهنة أخرى ينجم يخدمه، وإلا إتيجان قاعد يقرأ ويحب يزيد يعمل دبلوم آخر، وإلا يجب هو يكون عنده نيفو باس بالأخص في الدبلوم تاع سيبر سيكوريتي، وإلا عنده إكسبرينس ينجم يقرأ في اللي من 6 ل 8 متاع الليل مدة 9 شهور. تكوين يكون براتي فيه أساتذة مختصين ويحل الآفاق للهجرة المنظمة وإنك تاخذ مهنة. احنا في التكوين هذايا اللي باش ينطلق يوم 18 سبتمبر يتكون ياخذ شهاده ياخذ دبلوم. احنا التكوين ساعه هو باش ياخذ المهاره، مع المهاره باش تكون جوستيفي شهاده كنديه من الحكومه الكنديه، مع الشهاده هذه باش يعمل مهارات صغيره يزيد يعلمهم من عند الشركات ومن عند منظمات دوليه يزيد تقوي له في السي في نتاعو.
0: مستمعينا الكرام، نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب. وفي شأن وطني آخر، ينطلق معهد صالح عزيز بتونس بداية من يوم الثلاثاء 25 من نوفمبر الجاري في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد أن عمليات أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. وشهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، ما كانوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق تصريح منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوذي نزمت.
2: في 2026 السداسي الأول.

0: قمنا بعمليه زرع الاعضاء من عند مواطنين توفوا دماغيا. مواطنين هذوما امكنونا باش ننقذوا 31 مواطن. زرعنا قاصه مواطنين هذوما 6 زراعه قلب، 3 زراعه كبد، 22 زراعه كلى، 15 زراعه قرنيه. نجمنا نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. قاصه المواطنين هذوما الله يرحمهم اللي عطاونا الموافقه 22 زرع كلى، منهم 6 اطفال يتراوح عمرهم ما بين 10 سنين وال 17 سنه. نازل كيش كيف اول عام عملنا فيه زراعه كلى عند الاطفال في مستشفى بشير حمزه، كانوا 6 مستشفيات عندهم ترخيص زراعه كلى. مستشفى الاطفال سنه ولا 7 الحمد لله ولينا نزرعوا فيه الكلى للاطفال وقت نلقاو ناس تتبرع بالكلى نتاعهم.
1: في شان ثقافي حددت هيئة الشارقة للكتاب يوم 31 من أوت الجاري كآخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 2026، ودعت الراغبين في الترشح إلى تعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية وتبعتها وإرسالها بالبريد لعنوان هيئة الشارقة للكتاب مع إرفاق 3 نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة، مؤكدة أن وصول نسخ الكتب المنشورة قبل الموعد النهائي هو شرط رئيسي لقبول المشاركة. تنطلق في 20 من أوت الجاري فعالية الأيام الثقافية الصيفية بمعتمدية حيدرة التابعة لولاية القصرين لتتواصل إلى 23 من الشهر نفسه ببرنامج متنوع يجمع بين العروض الفنية والمسرحية إلى جانب فقرات موجهة للأطفال بما يستهدف مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. مدير دار الثقافة بحيدرة رياض زرعي في تصريح للزميلة فدوى القرمسي.
2: الأيام باش تنطلق يوم 25 أوت والاختتام يوم 23 أوت إن شاء الله. باش يكون الافتتاح بعرض الفزعة، هو عرض مغني موسيقي يتراوح بين الغناء والنشيد الديني الصوفي والغناء التراثي. العرض الثاني سيكون للمسرح النصيب بعرض عنوانه منجة تحت الطلب للممثلة المسرحية والفنانة سعاد المسعودي. يوم 22 إن شاء الله سيكون للأطفال نصيب أيضا بعرض تنشيطي للأطفال بشأسوا الفنان محمد الهادي المحمودي. ثم سيكون لنا موعد مع عرض لشركة بصمة للإنتاج المسرحي بالكاف، عرض مسرحي بعنوان ماذا لو، مش نختتم به إن شاء الله مجموعة العروض الخاصة بالأيام الثقافية الصيفية بحيدرة، وذلك إن شاء الله يوم الأحد 23 أوت إن شاء الله.
1: في أخبار العالم، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني استهدافه قبل قليل عددا من قيادي حماس في غارة جوية على قطاع غزة. وقال مسؤولون في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة اليوم أن 5 أشخاص استشهدوا في غارة جوية صهيونية قرب ميناء الصيد البحري غرب مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح وهو تحت سيطرة الأمريكية. في المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم أن المضيق سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط الاتفاق المؤقت الموقع مع إيران في جوان الماضي. بهذا نصل المستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تدعو إلى أن يكون الإصلاح التربوي شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن وتمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل يترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي. 18 من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع.

0: الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد. لما تصيف
0: لما تصيف
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد متواصل لما تصيف حتى الثمانية التسعة طول 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. ثمانية
3: ولا تسعة طوى
2: 19 و45 اللي هي 47 دقيقة معتها 8 غربع بلهجتنا التونسية الأصيلة.
3: أي نسلموا علي يسمعوا فينا من الجزائر من ليبيا من المغرب كل الحاضرين وأنتم تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية مع إذاعة الشباب أيضا التونسية. إن شاء الله تكونوا عاملين جو في بلادنا في تونس. نقول لكم مرحبا بكم.
2: توا عنا الفقرة الموالية
3: والأخيرة
2: والأخيرة في حصة اليوم.
4: سبور ديكالي
2: سبور وديكالي دونك وانتم جماعة سبور عادة ومختصين
3: هو بون سبور ديكالي حتى للناس الكل. احنا قبلي كنحكيو على الفرق بين لي جينيراسيون زد جينيراسيون الفا جينيراسيون القديمه. قبل كنا نهتموا اكثر بالامور الكرويه بحته كره مرقدش ماركه بونت ومحلي الى اخره.
2: ما وليت فما امكانيات اخرى باش نفهموا
3: بالضبط. اليوم ولينا قاعدين نتبعوا حتى في الشخصيات نتاع الملاعبيه. نحكيوا على ملاعبي اللي مازال كيف صحح رسميا هو دوله الاخبار نتاعو من قبل ولكن لاعب الاسباني رودري برشلوني حتى 2030. هذه الاخبار مديول معروف والناس كلها اللي تتبع في الكرة تعرف ولكن الجانب الآخر بالضبط. هذه رودري من لاعبين يسميه لاعب عاقل برشا ما هوش إكسترافيرتي ولا يحب الظهور ياسر وعنده قصة معناتها القصة متاعه قصة غريبة واللي هنية ديما نخليه الشباب والصغار اللي قاعدين يسمعوا فينا ديما نقولوا لهم ما تسلمش وراه مهما شنو الهدف نتاعك ولا الحاجه اللي تحب تخلطها ماكش باش تلقى بالضبط مفروش بالورود راك باش يجيك عراقيل. ونقول خاصه هذوما للصغار حتى ولادي معناتها راهو عندنا نوعين ما نسلموا
2: فيه الطريق مش وردي كيما
3: مش وردي ومش العصافير تزقزق والسماء الزرقاء ديما لا راه باش تجي تعرضك حاجات
2: عرقوله بالضبط الاولى والعرقوله الثانيه
3: العرقوله الثانيه ماكش باش باش تسلم في سافيسا خاصة كي نحكيو مثلا على تونس تلقى ساعتك الروتين الإداري
2: البيروقراطية المقيتة البيروقراطية المقيتة نسميوها بأسمائها ما نزينوش بيروقراطية عذبتنا وخليتنا بالحق يعني الحاجة باش تتقضى في نص ساعة تتقضى في نصف نهار.
3: فما ناس بروفيل متاعهم ما يسلمش فما ناس احنا نتعلموا منهم كما قلنا اللاعب ذي راهو بدي مشي اول مرة الأكاديمية اللي هي أكاديمية أتلتيكو مدريد قالوا له سمحنا راهو ولدك ما يصلحش باش يلعب راهو بدنه ضعيف ياسر. حكيوا على رودري صاحب الكرة الذهبية هز كأس العالم يلعب في أحسن فرق في أوروبا في البيك فايف مانشستر سيتي برشلونة فيا ريال أتلتيكو مدريد اللي قالوا له راك ما تصلحش بعد سنوات رجع لها رجع لها وبرشا فلوس اللي هو كبير ولاعب كان ما يحبش الظهور برشا حتى مرته كعرس بها ما كانتش تعرف اللي هو ملاعبي معروف إلا ما شافت معناتها كيفاش الجماهير معاه وفي التلفزة معاه أصحابه في الليسي ثم في الجامعة ما كانوش يعرفوا وهو ما كانش يحكي برشا كان كيتوم من نوعيته لا من إنسان بروفيل متاعه حشام شوية ولكن في الميدان كان حاجة أخرى. واليوم اللاعب هذا لاعب كبير كما قلنا عنده سي في كبير وهذا كما قلنا الهدف من الفقرة هذه من سبور ديكالي
2: أنه نعطيه أحنا هالمساج
3: بالضبط
2: متاع ناس تعبت وكبشت في الحلمة متاحة وساعات راهو كنا القوزة ده الطريق سهل النجم من أسلوش مهمينك العرقيل صحيح. العرقيل هما اللي يخليونا كما برشا حكايات
3: وكما برشا خدمات ولكن ديما نقول كريمة نحط الأمور في إطارها لأنه كرة القدم تسرع لك الأحداث لكن في مجالات أخرى راهو مش كيف كيف. معناتها ساعات واحد يقعد 20 سنة أو 30 سنة باش يوصل للحاجة اللي يحب عليها. ليش برشا من الناس تحب كرة قدم؟ لأنه تبيع الأحلام، لأنه فيها نوعا من أنواع الريفانش متاع الحياة كما قولك، أنه تكون
2: ردة الفعل
3: بالضبط. تقولوا لك راك ما تصلحش للحاجة هذيك، ولكن بعد تلقى روحك جاوبتهم على
2: بالخدمة
3: على الميدان يعني. بالخدمة بالضبط.
2: إذا هو دونك قصة فيها عبرة هذه، خاطر صغار توا ما عادش يحبوا كالعبارة، ما احنا باقي شادين صحيح في العبر وفي انه تاخذوا من اللي سبقوا،
3: تختاروا لهم السوجي،
2: يلزمك تختاروا الطريقه. خاطر ساعات يقول لك ان هذيك حياتكم انتم عشتوها، سيبونا احنا تو نعرفوا كيفاش بين قوسين نسلكوها، وراهو يحكيوا بالرسمي مش تفدليك. معناتها واضحين واهدافهم واضحه وين يحبوا يمشيوا، والصعوبات يعرفوا كيفاش يتجاوزوها. لكن احنا ديما نذكروا مثالش، خاطر مش لكلهم كيف كيف، ومش كلهم عندهم نفس القدره على التمييز وعلى اخذ القرارات المناسبه.
3: وذاك علاش احنا نقولوا اللي هما راهم محظوظين برشا، لانه اليوم بصراحه ماش عندنا اعذار بالنسبه للصغار نتاعنا ولا ليزادوليسون ولا اللي يفركسوا على حاجات معينه. تحل الانترنت تلقى الدنيا قدامك، تنجم تعمل السيرتيفيكا شهادة اللي تحب عليهم، وانت من بلاستك تلقاهم اللي بالمجان. دونك هذه ما كانش متوفر عندنا، ما كانش موجود بصفه كبيره. وهذاك علاش احنا قبليك حتى كي نحكيوا على وزاره التربيه ولا وزاره التعليم، راهو اليوم مقارنه بالماضي ما عادش ليكسكلوزيفيتي عند الاستاذ، عند المعلم، عند
2: الفورماتور.
3: تحل بالضبط، تحل الانترنت، يوتيوب، جوجل، ترقى كل شيء قدامك. القوة كما قلت انت كريمة، يعطيك صحة في الكلمة، كيفاش نوصلوها المعلومة. وهذا يختلف من شخص إلى آخر
2: إلى آخر، حسب اللي عاش وحسب اللي شافه وحسب المحيط باش غذاه. معناتها ذاك علاش ديما نقولوا احنا ونعاودوا والتخرنين متاعنا نحن الكبار، اقراوا طالعوا، راكم عندكمش فكرة قداش فما إفادة وقت اللي نشدوا في بين يدينا كتاب أو حتى في الآيباد، مش مشكل، مهم نقرأ. نحن تاو باش نمشيو باش نختموا، مالك
3: نقول
2: لك كملنا، يعطيك الصحه. غدوه باش نتقابلوا زاد موعد جديد في لمة الصيف، باش نختموا بصوت زياد غرسه يا حمزه. اكيد اخترنا وقفوا البنات في البراكن، كان الوقفه نتاعهم وصلتنا للموجز يا حبذا، كان ما وصلتناش باش نزيدوها حبك كمعياره، او كنعملوا وقفه في البراكن وبعد حبك كمعيار. تعرفهم تعرفهمش الحقيقه؟
3: طبيعه لا والله نعرف شنو الدرجه هذه،
2: الدرجه هذه تو مش تقولي زياد غرسه زياد كمان
3: الماني قدامك
2: ولا العظيم زيش بريشن دويتش. في البراكن عشوه والشمس في المغيب للغروب، هكا احنا شمس غربت وتو البنات باش يقفوا في البراك. ما عادش على ريتك قلت لك راهي كي قلت لك الغنيات
3: في الانستغرام
2: تو ما عادش بركون تو البركون والانستغرام

0: يوصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: سبور.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اخر موعد الرياضي لهذا اليوم. البدايه باخبار المكتب الجامعي. اليوم كان اجتماع للمكتب الجامعي ووزير الشباب والرياضه، تم خلاله المصادقه على تركيبه الاداره الوطنيه للتحكيم بقياده المشرف العام ناجي جويني، وكذلك تم التطرق الى ملف الاداره الفنيه. النادي الافريقي انتدب اللاعب السنغالي مامادو دياتا عقد لمده 3 سنوات. اللاعب يشغل خطه مدافع محوري عمره 20 سنه وكان ينشط في فريق جيرافا السنغالي. الملعب التونسي اعلن عن فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني يتحول الى فريق النجم اللبناني. في المقابل حسين الرفاعي ابرم عقد مع الفريق لمده 2 مواسم. النادي الافريقي رجع اليوم للتمارين بعد الراحه اللي منحها الاطار الفني للاعبين استعدادا لمباراه الجوله الافتتاحيه ضد النجم الرياضي بالمثلوي. في المقابل فهد المسماري اتفق بطريقه وديه مع اداره النادي الافريقي للتحول لفريق اهلي بنغازي الليبي ليلعب فيه في راس شوط. الترجي الرياضي التونسي بدوره رجع اليوم للتمارين بعد راحه بيوم استعدادا لمباراه الكلاسيكو امام النجم الرياضي الساحلي. بالنسبه لعادل بالطيب كان فسخ العقد نتاعه مع اداره الترجي بالطرد. الترجي اللي اصدر بلاغ اليوم يعلن فيه على نفاذ كل الاشتراكات اللي تم طرحها والمقدره ب 25,000 اشتراك. النجم الرياضي بالمثلوي انتدب المهاجم اسامه النفاتي كان يلعب الموسم الفارط مع فريق مستقبل جابس. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 21 سنة باش يشارك في الألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. 3 لاعبين باش يكونوا غايبين على رحلة المنتخب اللي هم محمد الصادق محمود، الياس الضاوي، وريان الجبيلي بسبب الإصابات، وباش يتم تعويضهم بكل من شمس الدين جريد، ريان شعبان، وفارس بوسنينة. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة تحول اليوم إلى إيطاليا المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بطورنتو الإيطالية، وهي المرة 15 اللي شارك فيها المنتخب الوطني التونسي في هذه الألعاب. بالنسبة لبرنامج المباريات اللي منتخبنا موجود في المجموعة الأولى، نهار 22 أوت المنتخب الوطني التونسي ماشي يواجه المنتخب الإيطالي، نهار 23 أوت ضد المنتخب الصربي، يوم 25 من نفس الشهر يعني 25 أوت ضد المنتخب الفرنسي، ويوم 28 أوت أمام المنتخب البرتغالي. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية، المنتخب الوطني التونسي للذكور فاز اليوم على المنتخب السنغالي بشوطين للشوط، وذلك في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة اللي فيها تونس، السنغال، البنين، وبوتسوانا. البطولة الإفريقية هذه مؤهلة لبطولة العالم 2027 والألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028. نختم بأهم المباريات في أوروبا. اليوم ثم 3 مباريات، مباراة براج مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. دينامو زغرب يلعب مع فايكينغ النرويجي، وفريق فينرباتشي التركي يلعب مع ليون الفرنسي، وليفسكي صوفيا يلعب مع أيكاي أثينا. كل المباريات تنطلق الساعة 8. هكذا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ونجم الدين بنسل.

8:07 دقيقة على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية، السعادة والفرحة للجميع. اليوم ديديكاس من توا حتى للتسعة ونص، نجم الدين بن سالم ونسرين حشانة. نستناو اقتراحاتكم، إهداءاتكم، نستناوكم ونستناو الطاقة الإيجابية متاعكم. Only good vibes الليلة. مرحبا بكم الناس الكل، نجموا تبعثونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون، دونك تبعثونا فو ديديكاس، تبعثونا زاد اقتراحاتكم الغنائية ونحن هوني باش نلبيو الطلب من توا حتى للتسعة ونص. يلا نمشيو مع الموسيقى، مع الجو، مع تفرهيد، مع الشيخة. دونك في برنامج ديديكاس فقط نحن باش نعملو هكا بون كيف وبرشا جو ونحيوك استريس، خاصة نتاع النهار الكل. يلا نمشيو للجو نجم الدين.

28 دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والطاقة الإيجابية للجميع. مكملين معاكم دونك فو ديديكاس، نستناوها على الباج أوفيسيال راديو جون، تبعثونا الاقتراحات الغنائية نتاعكم معاهم. بون تهاني والأماني والكلام المزيان نتاعكم لشكون تحبوا توصلوه، دونك نحنا موجودين وحاضرين باش نرجعوا بكم. العام التالي، عام التالي فما أغنية خرجت وكسرت كل الترندات، خلينا نقوله كانت ترند للأمانة وكل الأرقام. خرج فنان محبوب برشا الحقيقة، وهو لابس لونيت تاع شمس، عمل الأغنية كسرت الدنيا. صحاك الشو الأغنية ذي اللي هي طلبتها منا الليلة شلبية زهو، نهدي وهيلها ونسلموا عليها برشا، وهديتها لناسها وحبابها وأصحابها اللي سمعوا فيها من أقصى شمال أقصى الجنوب. دونك وقالت نحب نسمع الأغنية هذه. صحاك الشو، إن شاء الله ديما الشوق مصحينا لكن في الباهي. الشوق باهي الشوق باهي برشا هو الحقيقة، ولكن وقت اللي يزيد على حد يولي مقلق شوية، ولكن إن شاء الله ديما عنها كشوق للنجاح، شوق للحب، للمشاعر النبيلة، للحاجات المزيانة. إن شاء الله يا ربي ديما وانتوما في علاقة تحب مع التقدم والتطور والنجاح، وإن شاء الله ديما هك مرفرفين الفوق يا رب بالفرحة والسعادة. أكثر من هك موجات إيجابية ما نصورش فما يا نجم الدين. يلا نمشي إلصحك الشوق.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي محور جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة. صدور أمر يقضي بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم عدد من الشخصيات. انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. في القيروان استعدادات لتأمين عودة أكثر من 129 ألف تلميذ وتلميذة بالتزامن مع تواصل تهيئة 10 المؤسسات التربوية. وفي ولاية منوبة حجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية وتحرير 84 مخالفة خلال حملة مراقبة اقتصادية إقليمية. دوليا استشهاد 6 فلسطين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي لمقهى غرب مدينة غزة. وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ هجمات إلكترونية. وطهران تطرد موظفين في السفارة الفرنسية، وباريس تتوعد بالمثل. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية واربعين دقيقة على موجات ذات شباب، رجعنا لكم ومكملين حتى للتسعة ونص في ديديكاس نجمة دين ونسرين. كما قلنا لكم تنجموا تتواصلوا معنا تخافيخ نتخو باج اوفيسيال في الفيسبوك راديو جون، تكتبونا لي كومنتار متاعكم فيهم الاقتراحات الغنائية. اذا نسلم برشا على محمد حمودة اللي يحب يسمع غناية هشام عباس ناري نارين، يهديها الإيمان أمونة. دونك هذه الغناية اللي كنت سبيسيال ديديكاس، والناس اللي تحب تسمع عمرو دياب لولا البنات جديدة حاضرة معنا. دونك كل الضيوف الطلبات اللي قاعدة توصلنا الكل دون استثناء. إذا هشام عباس نجم الدينة ناري نارين، ومن بعد نسمعوا جديد جديد الهضبة أكيد، والغنية هذية عاملة البوز بالحق في السوشيال ميديا خاصة في التيك توك لولا البنات. يلا نسمعوا بعضنا وراجعين مواصلين. ما تنسوش تبعثونا فو ديديكاس على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون. مرحبا بكم الناس الكل.

مكملين معكم في ديديكاس توقيتنا 8:49. تحية لكل المستمعين من أقصى شمال لأقصى الجنوب، إن شاء الله تكونوا بخير وشيخين ومتفردين. احنا مكملين معاكم. اللي طلبوا منا نوال الزغبي، عينيك كدابين قديم نوال الزغبي، للناس اللي حابة أغاني نوال الزغبي في القديم أكثر. دونك من أشهر أغانيها الحقيقة، ونوال ديما تقعد الحقيقة من الفنانات الأنيقات الجميلات، واللي تختار أكيد يعني بتريث أغانيها وكلماتها، وعندها أسلوبها وستايلها الخاص، وعندها زادة جمهورها الخاص. يلا ما بعد نسمع عينيك كدابين، بعد نهزوكم في جولة تونسية للناس اللي قالوا لنا سمعونا تونسي سمعونا تونسي ويحبوا تونسي. يلا برشا جو، نعرفوا نحن توا موسم الأفراح والمناسبات، وإن شاء الله يا ربي ديار التونسية كل تعم بالفرحة بالزغروطة التونسية وبالجو يا ربي. على ذلك نحن باش نحفلوها كيما قلتونا. يلا نمشيو النوال، وبعد نمشيو الجونة التونسي كيما طلبتوا منها.

9 ساعة 13 دقيقة على موجات إذاعة شباب، مواصلين معاكم في برنامج ديديكاس، مواصلين مع إهدائاتكم اقتراحاتكم. إن شاء الله تكونوا عاملين جو مع الأغاني اللي انتوما اخترتوها واخترتوا انتوما الفنانين. إذن ما زلنا مواصلين عن الأعياد ميلادية، عن الأفراح والمناسبات. أكيد نحب نسلم برشا برشا على عائلة مروان جنامي اللي هو يحتفل بعيد ميلاده، ونقولوا له إن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير، اللي هو وعائلته المصغرة وعائلته الكبيرة. إن شاء الله كل عام ومروان بألف ألف خير يا رب. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله يا رب بدوام التميز والنجاح وبدوام النشاط والطاقة الإيجابية. إذن هذه سبيسيال ديديكاس من إذاعة شباب المروان، ولكل شخص يحتفل بعيد ميلاده اليوم وإلا في شهر أوت الكل دون استثناء.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: اللي طلبوا الشامي والأخرس كنا نسمع فيها وخلطنا لتوقيتنا 29 دقيقة للدقائق الأخيرة من ديديكاس لليلة باش نلبيو طلب الناس اللي طلبت شيرين اللي حبوا يسمعوا شيرين. دونك باش نسمعوكم شيرين وحمائي بحرية. نختموا بها نحب نسلم برشا على نجم الدين بن سالم وكل مستمعينا اللي رافقونا بداية من 8 متاع الليل حتى التوا، لكن السهرية مازالت متواصلة. فما فاطمة شابي وأغانيها وأكيد الأغاني اللي توا هي في التوب 10 هكا، ولا السهرية توب 10 وانتوما ديما توب 1 مستمعينا راهو. دونك إن شاء الله سهرية رائقة وممتعة أكيد مدام مع فاطمة شابي وأكيد مع الأغاني، فبرشة برشة برشة إمتاع وبرشة تفرهيد وبرشة جو. دونك غيستي برونشي سور نو زوند، ما تبدلوش الموجة موجة إذاعة الشباب. يعيشك برشا نجم الدين مرة أخرى. يلا شكر كبير بونسواري للمستمعين الكل، صديقتكم نسين تقولكم يلا الناس الكل سيسر ويحكم. انجوي انجوي يور تايم. باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاح الهيكلية أو بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. رئيسة الحكومة أكدت بالمناسبة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، مشددة على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولا وتكاملا ونجاعة وقادر على استجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين. وزير الشباب والرياضة صدق المرالي يبحث مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير، يبحث سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة. تواصل سلسلة من الورشات التوعوية والتكوينية الموجهة للأطفال والشباب بمركز أليف سيدي بوزيد في إطار المساهمة في جهود الدولة للحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز الوعي النفسي والرقمي. غدا آخر أجل لتقديم مطالب إعادة التوجيه الجامعية. التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية محاور لقاءات لوزير الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية. 6 شهداء في غارة إسرائيلية على غزة وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. ليبيريا تعلن أنها سوف تستقبل ما يصل إلى 1200 شخص يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة في واحدة من أكبر الترتيبات التي تم التواصل إليها مع واشنطن في هذا الشأن. وفي الولايات المتحدة بدء محاكمة شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية للتكنولوجيا بتهمة تشجيع الأطفال على الإفراط في استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
16: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
21: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
22: نعيش معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
25: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: صاحب إيقاع قوي وإلا كالم.
1: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10 سهرية تلاث بيان سور كل تلاث في الليل نتلاقاو مع بعضنا وبيان سور تكون عندكم آخر الأغاني لي تندانس اللي موجودين سواء كان في البيلبورد وإلا في الأغاني العربية 20 أغنية هكا أما قبل هذا كل باش نعملوا طلع على لي فيستيفال بطبيعة اللي يحكي صيف واللي يتكلم يتكلم على الصيف يتكلم على المهرجانات ومش أي مهرجانات عنا مهرجانات ما شاء الله في تونس اللي نجمو نلقاو أببخي بارتو مهرجان جست الوقت وقتاش ان توكا دخلنا في اوت ونصفنا اوت ومازالوا فما مهرجانات اللي تبدا في اخر اوت وفما حتى مهرجانات في سبتمبر ان توكا تابعونا خليكم معنا باش هكاك بشويه تكونوا نتوما على علم بالسهريات. نبداو ليالي بوغرنين نعيشوا بالفن يبدا نهار 17 دونك بدا ايفيكتيفمون دي البارح واليوم سهرية مع الزيارة 17 و18 أوت موجودة السهرية انتوكا تقام العروض بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين نهار 19 فما ولد الطليانة اللي هي مسرحية عنا نهار 20 أوت زادا كيف مسرحية بامبينو اللي هي من عند بسام الحمراوي نهار 21 يلا تونس تغني وبش تغني بوغرنين مش تونس بوغرنين هي اللي بش تغني نهار 21 نهار 22 بيك بوسا مع وجهة الجندوبي نهار 24 الطرب الأصيل مع لطفي بوش شناق مونغودويكا عشاق المحفل الجماعة اللي تحب الطرب الجربي والغناء الجربي دونك عندكم موعد نهار 25 نهار 26 الراب موجود في بوغرنين مع يانغ جي جزي وعنا نهار 28 كازو لايف كونسير دونك الاختتام باش يكون نهار 28 مع كازو وذاك علاش احنا باش نعملوا طلة في اهم الاغاني اللي موجودين واول غنيات ننطلقوا بهم نحضروا ليله 24 من فما لطفي والاختتام من فما كازو وهذوما باش نسمعوا اخر انتاجات لطفي بوشناق يا غربال زماني غربال يا غربال زماني كلمات حلوه اما اللحن مستنسين بي متعودين بالجمل الموسيقية في وذنينا انتوكا عتو تسمعوها وتقولوا معايا اش قولكم سينو باش نسمعوا اسفي من عند كازو يلا هذي الفن تو دو سويت

مع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وأنا ما نحبش تصوير نحب إنسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير أنا ليه

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح باش نعمل بالقدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درب زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان ف

كنت تسمعوا في العريبة من عند الكيز هيب هوب اللي بروغرامي نهار 25 أوت إن شاء الله في جرزونة، وهذايا في بطبيعة مهرجان جرزونة في الدورة متاعو السادسة، باش يكون الافتتاح نهار 20 أوت في بالكرنفال جرزونة البيا نهار 20 أوت، زادا الشعبي الصوفي المالوف باش يكون موجود وهذا في نهار الافتتاح إن شاء الله. زاد عنا اسطنبيلي بالحسن ميهوب نهار 21، بعد باش نمشيو مسرحية بسي تاع جعفر القاسمي نهار 22، الصلاح السامي بالحسن نهار 23، الصغيرات نهار 24، خيال جميل سامحوني، وعنا كيف ما قلت لكم اركز هيب هوب نهار 25، والاختتام مع فهمي رياحي. وعلى فكرة بعد باش تسمعوا اغنية فهمي رياحي، اما جوست قبل باش نكملوا برنامج ايام الثقافية الصيفية بغردمة في دورته الاولى اللي بدأ نهار 16، اليوم الاختتام بلتو سامحوني غدوة الاختتام، أما اليوم عندهم عرض صوفي بعنوان الزردة تعود، وغدوة الاختتام عرض تنشيطي عرائسي بعنوان عائلة وسيم، وفما الحفل الاختتام بيكون عرض موسيقي لمعتز سلطان. شكون اللي اليوم الاختتام تاعو؟ هو المهرجان الصيفي ببرغو في دورته 30، عرض تنشيطي للأطفال للممثل العربي المازني. هذا كيفاش اختتم المهرجان الحق الدورة تاعو 30. عنا زادة اليوم سهرية باش تكون حلوة برشا إذا كان تكونوا انتم من عشاق الموسيقى الهندية، وين فما خاجوراو إنديان، هذا العرض اللي باش يكون اليوم في الدندن في المهرجان الصيفي منوبة الدندن، وغدوة الاختتام مع رؤوف ماهر. ان توكا السهرية تكون العشرة متاع الليل، معناتها توا دريج اخر ان شاء الله، والتذاكر تباع ببلدية الدندن منوبة جبيت زروق. نمشيو المهرجان مدنين الثقافي الدولي اللي كان معناتها شامل جدا على خاطر عنده برشا عروض. العروض نتاعو كانت مع شيرين النجمي نهار 13 اوت، شافوا زاده وليد الصالحي نهار 20 اوت ان شاء الله باش يكون موجود، نهار 19 اوت غدوه كارمن دانس، صابر الربيعي باش يكون نهار 22 اوت، نهار 24 اوت فما مسيو بروبر، نوردو نهار 25 اوت اذا كانكم مغرومين بنوردو باش يكون بحذاكم في مدنين، والحاضرة بأصوات مدنين جيت جزائر هذا باش يكون نهار 30 اوت نهار الاختتام. سينو فما في الدورة هذية كيف ما هكا ان بلوس موجود من نهار 2 اوت، وين فما سهرات ثقافية، وين فما الشعر، وين فما الادب، دونك انتوما تنجموا تعملوا طلة، وين فما حتى مصيف الكتاب للصغيرات اللي اختتامه صار اليوم، وما زال برنامج حافل وحافل جدا من هوني لنهار 30 اوت. باش نقولكم اللي توا تو دو سويت باش نسمعوا شنو باش نسمعوا احنا توا باش نسمعوا نورمالمون فهمي رياحي هو بندير رمان في اغنيه حلوه برشا، عملوا دو شانسون تابعين بعضهم، ان توكا سي بريسك ان فيلم قصوهم على اثنين، كل فيلم صغير يحكي حكايه كملوها في الكليب اللي بعد. ان توكا نقولكم الاغنيه شو اسمها نجم الدين الاغنيه، الله يسامحك فوالا الله يسامحك نجم الدين، قلت له شنو الاغنيه هزي دي هكا ربي، قال لي الله يسامحك فهمتوا بالاشارات بركه فهمتوا الله يسامحك، هذه الاغنيه ربي سامحنا الكل. يلا الموسيقى ما زالت متواصله، ما تنساوش اللي سهريتنا الماضي ساعه موسيقى.

توب 10. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

يا سيدي، مرحبا بكم مرة أخرى. 10:12 لجماعة اللي تبعوا فينا، رانا مازلنا سهرية، مازلت كي بديت، مازل الكلاسمون كي بدينا فيه توا باش نبداو. إيبا بدينا عملنا دورة في المهرجانات، وتوا باش نعملوا دورة في الكلاسمون متاعنا، وباش نبداو التوب 10 متاعنا كيف ما عودناكم. يلا باش نمشيو البيلبورد من غير ما نزيدو نبطاو، باش نسمعوا أوي من عند ستيف لاسي اللي كان في المرتبة 54 الجمعة اللي فاتت، يبا باف يكون في المرتبة 20 الجمعة هذي، عنده جمعتين بركة من اللي دخل للترتيب. جيدد هي الاغنية متاع كوي وازيل مع إلا لانجلي اللي دخلت ديريكتومون في المرتبة 19 الجمعة هذي أول دخول. بيتال من عند أريانا جراندي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 4، الجمعة هذي وليت في المرتبة 18، هذي جمعتها الثانية. وبعد نمشي ونسمع لوك كامبس في غنيته بيو بي باي يو، دونك في المرتبة 17 الجمعة اللي فاتت، مرتبة 18 وعنده 26 جمعة. يلا أربع غنيات معكم تو دو سويت.

بغنيتو بي باي يو. اي وصلنا الخمسة دقائق قبل نشرة الاخبار الاخيرة اللي باش تكون مع العشرة ونص، اما جوست قبل الاخبار شنو اللي باش نسمعو؟ باش نسمعو توليت اللي عمل ديو مع إلينا علينا سامحوني اللي هي فلسطينية. حكيت لكم على ديو هذية، قلت لكم الجمعة اللي فاتت سيغمون باش نلقاوه في الترتيب، باش نلقاوه في المرتبة 20. أغنية اسمها حنعيش، عندها 12 يوم مليرينا الكليب ب 696 ألف نمبر دو فيو. من بعد باش نمشيو لمصر مع نبيل النبي اللي غني لنا العسل، الأغنية اللي عندها 6 أيام اللي خرجت وخلطت المليون و 170 ألف. نمشيو من بعد للمرتبة 18، وهذوما زوز أغنيات والثلاثة حتى الأغنية اللي بعدها باش نسمعوها بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص. نسمعو أن ديو اللي صاير ما بين المغربية ريم والفرنسي نازا، ان فيتورينغ حلو برشا اسمه بسلامة عليك. بون أغلبية الكليب معمول في المطار وأجواء وحسيلو. المفيد الكليب رينيه عنده 11 يوم موجود بمليون و 324 ألف، هذوية نمبر دو فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع ريم المغربية. باش نسمعو أن ديو زادا حلو برشا، الأصوات الحق ياسر مزيانة. ما تنساوش اللي ماريلين نعمان سمعناها في ذا فويس أول مرة نكتشفوها، وعملت إعادة لغناية ماجدة الرومي. يبقى نأكد لكم اللي الغناية غنيتها بصوتها أزين برشا من الغناية اللي غنيتها بصوت ماجدة الرومي. شو سيبعتها نقول لكم بعد شنية الغناية، وتوا تعطيوني انتوما اقتراحاتكم، تعطيوني آراءكم، اسكو فوزيت داكور وبا، شكون خير ماريلينا نعمان وإلا ماجدة الرومي في الغبريزة ذيك. المفيد مروان الخوري هو اللي بيش يعمل ديوم مع ماريلين، وديو هذايا موجود عنده 13 يوم على اليوتيوب بمليون و586 ألف. وكان الغنية عجبتكم، الغنية اسمها يا دني نسينا، هذه الغنية اللي تكون في المرتبة 17. دونك توا باش تسمعوا حنعيش من عند توليت وإليانا، وبعد نشرة الأخبار باش تسمعوا العسل من عند نبيل، بسلامة عليك من عند ريمو نازا، ويا دنيا نسينا من عند مروان الخوري وماريلين نعمان. خليكم معانا ما تبدلوش الموجة، الموسيقى مازالت من توا الماضي ساعة.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تدعو لأن يكون الإصلاح التربوي شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني. انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي محور جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة. وقد تقرر بالمناسبة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. رئيسة الحكومة أكدت بالمناسبة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، مشددة على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولا وتكاملا ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية. في موضوع آخر، إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيها الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر عدد 208 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 17 من أوت 2026، الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 83 اليوم. ويسند هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في أعلى شأن العلم والمعرفة. انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل تتواصل إلى يوم الجمعة 28 من أوت الجاري عبر الرابط viscolaire.education.tn. من جهتها، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم بأنه يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار اليوم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع concours.izet.tn. ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بالوزارة، فإنه لا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية طباعة تعيناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. أعربت المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم عن ترحيبها بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله. وشددت في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرساءه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدنية. دائما في الشأن التربوي، نظمت الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية اليوم بسوسة ملتقى رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية نحو موارد تعليمية رقمية تفاعلية جذابة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج موارد تعليمية وتقييمها في اللغات والرياضيات وغيرها من المواد. مزيد من التفاصيل مع الباحث في علوم التربية فتحي البغاني.
2: الهدف الأول هو أن يصبح مدرس عامة والفعل التربوي بكافة واعٍ بأهمية استعمال هذه الموارد في التعليم والتعلم من خلال عرض نماذج من الموارد التي تم إنتاجها، ثم ستخصص ورشات لعرض تجارب لبعض المجددين والمبدعين في هذا المجال. سيتم تدريب الحاضرات والحاضرين على تصميم موارد رقمية في إطار ما يعرف اليوم

0: الصناعية ضمن مشروع وحدة الصناعة للجيل الرابع. منسقة المشروع إناس الزجناني أكدت أنه تم اختيار 20 مؤسسة صناعية للمرافقة التقنية والفنية والمالية كتجربة أولى.
1: احنا تونس راهي من الاوائل اللي بدينا نحكيه وواكبنا للتطور غابيدمون بارابور لوروبا والغرب، ما كناش متاخرين في رسم استراتيجيات على مستوى التنفيذ. مشينا في مبادره نحو الصناعه الذكيه في تونس، خرجنا بالهوب اي 4.0، هذه وحده الصناعه للجيل الرابع. المهام نتاعها التنسيق بين مختلف لي زاكتور اوتور ليكوسيستيم اندستري 4.0 في تونس، واهم هدف هو مرافقه المؤسسه الصناعيه في التحول الرقمي، تقنيه مرافقة فنية ومرافقة زادة حتى مالية. تم إطلاق الهوب هذايا في ديسمبر 2025. في جويلية لنصينا أول أبيل بروجي اللي تجربة هذا المشروع، زدنا عملنا برولونغاسيون حتى 13 سبتمبر، مددنا في الأجيال. الانتربريز الفا إتخو أكمباني في تشخيص النضج الرقمي متاحة، من بعد باش نحضروا لها خريطة الطريق للتحول الرقمي، باش نبدأ بعشرين مؤسسة باش يكونوا معنا في هذه التجربة.
0: يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي ببادرة من أكاديمية شيربروك كندا تونسي بالشراكة مع معهد كيبك. برنامج تكوين يتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعصيدة.
2: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس، عاملين بارتناريا مع استجابة شيربروك في ميادين مطلوبة برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني. العام 2030 حسب الورد ايكونوميك فورام هذايا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني، في الليا وفي البيك داتا. احنا عندنا الحل موجود هنا، يعني انك تكون في تونس وتاخد دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركات الدولية التونسية، تنجم تخدم به في أوروبا في فرنسا بالطبيعة بعد ما تعمل تدريبات استاجات وبعد ما تعمل اكسبيريونس. الهجرة لكندا تكون سهلة. المشروع هذايا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجرة منظمة باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمة في وسط العالم هذا اللي قاعد يتبدل.
0: وأضافت محادثتنا أن مسار التكوين لا يتوقف عند الحصول على الشهادة، بل يمكن للطلبة الاستفادة بحسب البرنامج والشروط المتاحة من تجارب وتربصات مهنية واكتساب خبرة في بيئة عمل دولية والتقدم إلى فرص مهنية في كندا والأسواق الدولية.
2: دبلوم هذا يصير على 6 شهور حضوري، وإلا ينجم يقرأ أونلاين. شكون اللي ينجم يقرأ فيه؟ يحب يقرأ مثلا أي واحد يحب يحول الوجهة متاعه، يحب يهاجر ويحب مهنة أخرى ينجم يخدمه، وإلا إتيجان قاعد يقرأ ويحب يزيد يعمل دبلوم آخر، وإلا يجب هو يكون عنده نيفو باس بالأخص في الدبلوم تاع سيبر سيكوريتي، وإلا عنده إكسبرينس ينجم يقرأ في اللي من 6 إلى 8 متاع اللي مدة 9 شهور. تكوين يكون براتي فيه أساتذة مختصين ويحل الأفاق للهجرة المنظمة وإنك تاخذ مهنة. إحنا تبدأ في التكوين هذايا اللي باش ينطلق يوم 18 سبتمبر يتكون ياخذ شهاده ياخذ دبلوم. احنا التكوين ساعه هو باش ياخذ المهاره، مع المهاره باش تكون جوستيفي شهاده كنديه من الحكومه الكنديه، مع الشهاده هذيا باش يعمل مهارات صغيره يزيد يعلمهم من عند الشركات ومن عند منظمات دوليه يزيد تقوي له في السي في نتاعو.
0: ينطلق معهد صالح عزيز بتونس بداية من الثلاثاء 25 من أوت الجاري في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد أن عمليات أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. حددت هيئة الشارقة للكتاب يوم 31 من أوت الجاري كآخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية لسنة 26 و2000. في العالم 6 شهداء في غارة إسرائيلية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. طهران تطرد موظفين في السفارة الفرنسية وباريس تتوعد بالمثل. ليبيريا تعلن أنها سوف تستقبل ما يصل إلى 1200 شخص يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة في واحدة من أكبر الترتيبات.

0: التي تم التوصل إليها مع واشنطن في هذا الشأن. وفي الولايات المتحدة بدء محاكمة شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية للتكنولوجيا بتهمة تشجيع الأطفال على الأفراط في استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تدعو إلى أن يكون الإصلاح التربوي شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، وانطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

هذه مارلين نعمان. مارلين نعمان مع مروان الخوري ماشي وحدها. قلت لكم اللي مارلين نعمان عاودت في The Voice 2023 غنية من غنيات انا سمعتها في Je suis malade, غلطة في الارتيست, مي مارلين نعمان غنيت في The Voice فرنسا Je suis malade تاع سيرج لاما, وكانت اون انتربريتاسيون ياسر مزيانة, عندها دوتر انتربريتاسيون ياسر حلوين. دونك اكتشاف من الاكتشافات اذا كان انتوما ما تعرفوهاش, دونك باش تكون حاجه احلوه ياسر. به نتعداو للغنيات الاخرين اللي قعدوا في الترتيب على خاطر توا وقيت باش نمشي ونسمعوا المرتبه 16 في الاغاني الغربيه. جانيس STFU هذه من عند دريك اللي باش نسمعوها توا, اللي في يكون في المرتبه 16 بعد ما كان الجمعه اللي فاتت المرتبه 15. أغنية Stupid Song من عند أوليفيا رودريغو تكون في المرتبة 15 بعد ما كانت في المرتبة 16, ما تهزوز أغنية هذوما قلبوا مع بعضهم عملوا سويتش. نلقاو زيدها Midnight Sun أغنية زارا لارسون في المرتبة 14 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 17, وما تنسيوش اللي هي عندها 13 جمعة معانا. ويحتفظ بالترتيب برونو مارس في أغنيته I just might, أغنية اللي خلطت للمرتبة الأولى كمان بعد 31 جمعة, خلطت للمرتبة الأولى أول نهار دخلت نهار 24 جانفي 2026, توا يخلط المرتبة 13 ومازال باش نسمعوه برشا مرات أخرين. دونك هذوما الأربعة غنيات اللي يكونوا معاكم من المرتبة 16 المرتبة 13 في البيلبورد. انتوما خليكم معانا وما تبدلوش الموجة.

جيس مايت من عند برونو مارس. يلا نفس الترتيب باش نلقاوه في الأغاني العربية. نلقاو تباعا تباعا شيرين اللي كانت جمع لي فت في المرتبة 13، نلقاوها في المرتبة 16. ما تنسيوش اللي شيرين عنا 3 شهور نسمعوا فيها إبا خلطت 104,792 ألف نمبر دو فيو، وموجودة في 35 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. دخول جديد لسنتي من عند نعمان بالعايشي، هذه المروكي اللي عنده 10 ايام خرج الكليب خلط 1,495,000. سينو لو ديو من عند هيفا وهبي وسان لوفان مازال موجود معانا في الترتيب، عنده شهر 14,652,000. هذه النمبر دو فيو نتاع الكليب بحبك، هذه الاغنيه اللي موجوده في المرتبه 14 بعد ما كانت في المرتبة 11، ونشوفوا المرتبة 13 عند راغب علامة بعد جمعتين خلطت الغنية هذه 3,443,000 نمبر دو فيو على شان يوتيوب راغب علامة. هذو مع الأربع غنيات اللي بيش يكونوا معكم تو دو سويت. يلا ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين.

0: شباب من تونس.
1: يا انت اللي اديتي قلبي جيتي على الموت.

مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا. يلا توا باش نمشيو للاغاني الغربيه في البيلبورد وباش نسمعوا المرتبه 12 والباقي باش نسمعوه من بعد. الاغنيه دروب ديد من عند اوليفيا رودريغو هي اللي تكون في المرتبه 12 بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه 16 وخلطت للمرتب الاولى على خاطر نهار الدخول نتاعها نهار 2 مارس سامحوني مي 2026 كانت في المرتبة الأولى أوليفيا رودريغو. بعد باش نرجعوا لغنية برونو مارس ريسك إت أول، هذه نرجعوا نسمعوها بعد نشرة الأخبار للحد نشرة هكا ولا لا الأخيرة موجز مش نشرة موجز صحيح فاتوم. ريسك إت أول هي اللي باش تكون معاكم مرتبة 11. بي هير من عند إيلا لانجلي هي اللي باش تكون في المرتبة 10 كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه أون توكا عندها 26 جمعة قاعدين نسمعوا فيها وباش نسمعوا مان آي I need Olivia Dunn. يلا لغنية هذوما وانتوما ما تبدلوش الموجة خليكم معنا.

0: مع فاطمة.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية. غدا آخر أجل لتقديم مطالب إعادة التوجيه الجامعي. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تدعو إلى أن يكون الإصلاح التربوي شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني. انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن التمديد إلى سبتمبر المقبل في أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة بهدف دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمية. 18 من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. في العالم، 6 شهداء فلسطينيين في غارة إسرائيلية على غزة، وحركة حماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود محادثات، وإيران تؤكد إغلاق مضيق هرمز، وكوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.

مرحبا بكم لحداش و44 دقيقة. مرحبا بكل ما التحق بنا توا. كنتوا تسمعوا في مان اي نيد من عند اوليفيا دان. يلا باش نمشيو الاغاني اللي نلقاوهم في المرتبة 12 للمرتبة 9. انا في الاغاني العربية شكون نلقاو؟ نلقاو عاصي الحناني بغنية جديدة سلم على الكل. هذه غنية اللي عندها 9 ايام ملرينا الكليب ب 3,536,000. بعد نسمعوا بيبي من عند الشامي السوري اللي في كل مرة يخرج غنية نلقاوها في التوب 10، نلقاوها في التوب ونتوقع وتقعد معنا بالكدا. الغنية هذه اللي اسمها بيبي كانت في المرتبة الرابعة الجمعة اللي فاتت عندنا شهر، واحنا نسمعوا فيها خلطة 16,570,000 ونتصورها مازالت باش تقعد معنا في الترتيب. كيروكي الجمعة اللي فاتت كانوا بغنية اسمها تاتا تاتا، الجمعة هذه يكونوا معنا بغنية اسمها وحدي. عندها جمعتين ملي شفنا الكليب 3,095,000، هذا النومبر دو فيو نتاع الكليب هذا. ما تنساوش اللي كيروكي باش يكونوا معنا نورمالمون في سبتمبر باش يحيوا حفل في تونس، ومش كان الاغنيه هذيا ولا تاتا تاتا اللي غنوها بركه، اما غنوا اغنيه معناتها التوت ان البوم عنده جمعتين ملي خرج حاسب حاسب متليه نسينا ماتيجي شو الاخر الف مرايا انا بكبر في الختام انا فاضل. اما الاغنيه اللي باش نسمعوها توا واللي موجوده في المرتبه العاشره هي وحدي، والمرتبه التاسعه الفاكرني تامر حسني اللي كان في المرتبه السادسه يكون معنا في المرتبه التاسعه ب 6,147,000 من نهار 5 اوت ملي رينا الكليب. وزاد كيف كيف تامر حسني ماهيش غنيه بركه، مي باغ كونتر توت ان البوم اللي اسمه مش حتكرر، غنيه زاد كيف كيف باسم الالبوم، وعنده غنيه تشبه الغنيه كيروكي اللي هي ما تيجي، وفما غنيه يا خس يا خس يا خسارتنا وش الخير بنت مين مولعينها عايزك توعدني مش حتكرر. وتوا باش تسمعوا الفاكرني، هذوما الاغنيات اللي باش يكونوا معاكم تو دو سويت.

تامر حسني. وصلنا النص الليل ودقيقة توا باش نمشيو للمراتب الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة في البيلبورد ونلقاو معانا دراكولا أغنية تيم إمبيلا وجيني اللي شادة صحيح في المرتبة الثامنة في 46 جمعة. بعد نشوفوا في المرتبة السابعة ولا بلوتو نسمعوا سو إيزي وإلى الأغنية اللي اسمها زادة تو فول إن لاف من عند أوليفيا دان اللي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة التاسعة. I can't love you anymore من عند إيلا لانجلي ومورغان والان في المرتبة السادسة. أنديو اللي نتصور زوز أسامي وكل واحد وحده يكون هيتس كل ما يخرج أغنية ونتصور اللي I can't love you anymore لديو هذية بش يكون موجود وموجود برشا انتوكا عنده 16 جمعة في الترتيب. اي انفان بش نسمعو هيت هيت that I made you love me دونك من عند أرينا غراندي اللي كانت الأغنية هذه جمعة اللي فات في المرتبة الثانية تمشي توا ديريكتومون للمرتبة الخامسة في 11 جمعة. يلا خليكم انتوما معانا وما تبدلوش الموجة خاطر مازال باش نكتشفوا شكون الأربع أغاني الأولى سواء كان في البيلبورد ولا في الأغاني العربية بعد شوية.

0: يلا باش نمشيو مع بعضنا للمرتبة الثامنة في الأغاني العربية وباش نلقاوها باسم كرهبة إيباوي ميتسوبيتشي. خلي تسمعوا أغنية سان لوفون وهيفا وهبي تفهموا علاش مسميها ميتسوبيتشي الأغنية هذه اللي عندها شهر كامل من اللي سمعناها موجودة معنا في الترتيب. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة السابعة، الجمعة هذه في المرتبة الثامنة، وإن توكا عندها 14,672,000 هذاك علاش في المرتبة الثامنة. الشامي اللي غني بيبي يكون عنده زادة كيف كيف الشهر 16,570,000 الجمعة اللي فاتت في المرتبة سامحوني مش الشامي أنا غلطة. أصالة اللي تغني أصالة زادة اسم الغناية واسمها هي كيف كيف هكا ولا ليه نجم الدين مش جاني النوم بديت باش نرقد لليها جاونا به. دونك أصالة تغني أصالة غنية اللي عندها جمعتين كانت معانا في المرتبة التاسعة نلقاوها في المرتبة السابعة جمعة هذية. دونك الغنية اللي خلطت 388,000. بعد باش نمشيو مع بعضنا محمد رمضان. محمد رمضان اللي مش لعبت الكل الحق قبل خاصة الاخر مرة في الحفل متاعو البس حاجات مهيش لائقة حسب نقابة الفنانين. دونك ذي الاخر الجديد انتوكا محمد رمضان يغني انا من غيرك الاغنية اللي كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 12 نلقاوها في المرتبة السادسة. خلطت ديجا في النمبر دو فيو 12 يوم 10,122,000 هذية المرتبة السادسة. عمرو دياب باش نسمعوه مرتين الجمعة هذية إبا وي على خاطر بخلاف الغناية اللي عنده في المرتبة الخامسة اللي باش نسمعوها توا عنده غناية أخرى. غناية هذية اسمها جيتك واللي لقيناها الجمعة اللي فاتت في المرتبة الخامسة نعاودو نسمعوها الجمعة هذه في المرتبة الخامسة زادة. علاش في المرتبة الخامسة؟ خاطر عندها ثلاثة جمعات وخلطت 15,411,000. يلا نمشيو الموزيكا ديريكتومون احنا راجعين بعد شوية.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعل شيء كأي

جيت لك من عند عمرو دياب باش نمشي وتولى اربع اغاني الاولى في البيلبورد. خلطنا للنص ساعه الاخيره باش نسمعوا الاربع اغاني في البيلبورد الاولانيين، ومن بعد باش نسمعوا الاربع اغاني في الاغاني العربيه والاغاني الشرقيه الاولانيين باش نسمعوا توا تو دو سويت بوستون ستيلا ليفلي لفتي. هيدي تغنيها الاغنيه هذيا تكون في المرتبة الرابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة، تستحفظ على مرتبتها غنية بين باي ناو من عند مورغان ولان في المرتبة الثالثة عند ثلاثة جمعات. باللي كانت في المرتبة الخامسة نقاوها في المرتبة الثانية، نحكي على غنية تايلور سويفت I know it I know you. توا المرتبة الأولى عندها درا قداش من جمعة ما تبدلتش ما تحلحزتش، هذيك هي Choosing Texas إلى لانجلي في المرتبة الأولى. الأربع أغنيات تسمعوهم معنا تو دو سويت.

عندهم الحق يختاروا هالغنية هذية توب وان الجمعات برشة جمعات. انتوكا مرحبا بكم راكم تسمعوا في إذاعة الشباب وتوا نص الليل واربعة واربعين دقيقة باش نمشيوا الأربع أغاني الأخرانين اللي باش نكملوا بهم رحلتنا المشوار توب تين سهرية اليوم باش نكملوا باربعة أغاني اللي في المرتبة الأولى في الأغاني العربية. نلقاو سلاي تو ذا ريدم هذه أغنية نورة فتحي ومعيز اللي جيونا من المغرب الجمعة اللي فاتت كانوا في المرتبة الثامنة نلقاوهم الجمعة هذه في المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة نلقاوها نفس الجمعة اللي فاتت نفس الجمعة

هذه كانكم حافظين الترتيب توا تقولوا لي اللي هو نانو من عند سان لوفان و تو ليت المصري. دونك هذا ان ديو اللي نجح وذاك علاش عنده توا هذه تولي الجمعه الثانيه ولا الثالثه اللي في المرتبه الثالثه. نمشيو لعمرو دياب اللي وعدتكم راهو باش نعاودوا نسمعوه مره اخرى. عمرو دياب غنيته في المرتبه الثانيه كيف ما الجمعه اللي فاتت زاده كيف لولا البنات هذه الاغنيه اللي باش تكون في المرتبه الثانية. توليت نعاودوا نسمعوها من المرة هذه وحده في المرتبة الأولى. غنيته اسمها جريئة أوي. دونك هذه الأغنية اللي عنا في المرتبة الأولى. هذو ما الأربع أغنيات اللي بشي يكملوا معكم المشوار. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بترتيب الأغاني ومحضرين زادة حاجة أو بروغرام للجمعة للأيامات الجاية باش تمشي وتكملوا تصيفوا سواء كان في المهرجانات وإلا في بلايس فيها برشا بحر. بروفيتي وأما بربي نصيحة باش نقولها لكم بلوتو طلب من عندكم. نظفوا البلاصة بعد ما تكملوا منها. نظفوا البلاصة بعد ما تكملوا منها. شكيرة فيها الوسخ متاعنا ما فيها حتى مشكل. يلا فاطمة شابي ونجمي كيف ما نعيطوا نجم الدين بن سالم ما بقالنا كان باش نقول لكم تصبح على خير.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.